0: دخول الجنة إن شاء الله إذا كانت نيته صادقة. ونعرف الحديث نتاعك اللي قاتل في سبيل الله من الصحابة قالوا هذا دخول الجنة، ولكن حتى كان صلوا عليه نعم. بزيادة الأجر وبزيادة نعم. الثواب.
1: هو العلماء يقولوا خونا دريس شهيد، ما يسمى بشهيد المعركة نعم. يعني الذي يقتل في المعركة بين المسلمين والكفار لا يغسل ولا يصلى عليه
2: عند يعني شهيد المعركة كما
1: عند جمهور الفقهاء
2: مثلا، والحراسة بين الحدود هكذا
0: شهيد في سبيل الله.
1: في سبيل الله شوف
0: والله
1: هذا عند جمهور الفقهاء ما يقال، عند المالكية والشافعية وحتى الحنابلة هذا هو الذي يقتل في المعركة بين المسلمين والكفار هذا لا يغسل لا يصلى عليه عند جمهور الفقهاء.
0: حاجة واحدة نعم. ترد بالا منها كما حكينا عرفات بكري، الدين الدين وحقوق الغير
1: نعم نعم. شكرا أخونا إدريس، شكرا. يعني حتى من من من صعوبة أن الإنسان يعني يتوفاه الله وهو عليه دين، يقال لك معناها قيمة الشهيد وما أدراك ما الشهيد، يعني الذي عليه دين في الفقه في في الشرع لا يدخل الجنة حتى وإن كان شهيدا. شوفوا يعني الناس اللي تسمع فينا واللي مستهينة تأخذ فلوس الناس وتتسلف وما على بلاش
0: ولغتنا احنا
1: وتاكل في رزق الأيتام والإرث، هذا كل دين في رقبتك يعني أنت تكون في منزلة الشهيد وما أدراك ما الشهيد اللي كنا نحكوا عليه. ومع ذلك الشهيد لأن حقوق الناس معناها ما عندها حتى نقولوا احنا الا ردها أكيد. يعني لا تغفر الا بردها
0: صحيح
1: هيك ولا شيء
0: اكيد.
1: يعني انسان يقول لك توا وناس ماشي للحج وناس تزكي، كنا نحكوا على الزكاه وغيره وغيره وغيره، ولا قدر الله يكون هو واكل اخواته في ارثهم ومتسلف فلوس وهو سنوات التالي وما ردهاش واخذ شبر وطا ولا مترو من جارة معناها قمير محولة ولا إلى آخره.
0: لا والله يا أخ عرفات من الحاجات اللي أنا من المؤسف ردة الفعل، تو من المفروض الناس يزمها ترد الفعل بالعكس وتخاف ربي، وبالعكس والله الطغيان شيطان ملعون يعني يحليلهم في في في اكل اموال الناس بالباطل في نعم. في هالحاجات اللي كنت تحكي فيها نعم. من المؤسف، واحنا رانا ما نش مبطلين عن الموضوع هذا، في كل تواتي مناسبه لازم نجبدوه، سواء كان على المنابر مازال ما دمنا على المنبر او في في في فضاء الاذاعه نعم. وفي اي مكان يا اخوان فيقوا يا اخوان استيقظوا من هالشيء هذا. ولازم هو ما ظلم أخ عرفات هذا
1: نعم.
0: والظلم الظالم لابد يشبح يعني
1: نتيجة ظلمه
0: نتيجة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. والله يهدينا إن شاء الله والله يوفقنا الخير إن شاء الله.
1: والمتحيلين اللي كثروا شيخ في المدة الأخيرة نشوف حتى على صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها، والله العظيم يعني فما ناس يعني يقع التحيل عليها ما يسمى البيع هذا عبر صفحة التواصل الاجتماعي ويقع غشها
0: غش
1: بضاعة مش هي حسب
0: هو بالعكس هو يخلي هو يخلي الآثار يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كان يعني أنت تخلي في التراث
1: نعم.
0: وهو يوم القيامة هكا يعني كما يقول لك هذه مخباها في الدرايف ولا مخباها في حاجة هذا رب الأرباب عند ملايين الدرايفات وملايين الإيميلات
1: كل شيء محفوظ
0: يعني
1: نعم.
0: وكل إنسان له طائره في عنقه يوم القيامة يلقاه منشورا
1: صحيح
0: واضح.
1: حتى بعض الناس شيخ يقول لك أنا هذي والله فما ناس يقول لك مثالش كلاني وأنا مش مسامحة حتى نخلص منه يوم القيامة هيك ولا ما بش يخلص منه حسنات وإن ليست له حسنات سيأخذ من
0: حديث المفلس
1: حديث
0: أتدرون
1: المفلس.
0: من المفلس
1: نعم.
0: قالوا يا رسول الله الذي ليس له مال ولا دينار. لا قالهم لا مش هذا
1: نعم.
0: المفلس هو اللي جيات يوم القيامة حج 10 مرات يصلي في الجامع يزكي الدنيا كل يديرها، لكن يجي ظلم هذا وكلمال هذا وسب هذا وهز أرض هذا يقولوا لا يوم القيامة مثلا ماش فلوس وردان كان حسنات وسيئات.
1: العملة هي الحسنات والسيئات.
0: إذا كان كملت حسناته اللي طالبين الحق يقولوا لا يا ربي إحنا مازال نسألوه هاتوا سيئاتكم حطها عليه
1: وهو كذلك.
0: إيش وصل العبد لهذا
1: نعم.
0: إخواني نحن ننبه للشيء

0: احنا باش تماش ما نفيقه. فصحيح رانا خطائين، لكن الانسان يزم يتوب، يعني ربي يقبل التوبه ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر. ثم قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله فان الله يغفر الذنوب جميعا.
1: نعم.
0: كل اذا كان انت تفيق
1: فيما بينه وبين عبده، لكن فيما بين
0: ايه فيما بينه وبين
1: لكن فيما بين العبد والعبد
0: واخيه
1: يلزم يرجع الحقوق.
0: شرط من شروط المسامحه ارجاع الحقوق،
1: ارجاع الحقوق.
0: والله اعلم،
1: والله اعلم. اكبر يعني الناس تبدا محتاجه الحسنات يوم القيامه. يعني اخواني واخواتي استشعروا المشهد، انتم الان في يوم القيامه رفعت الاقلام وثم حتى
0: وجفت
1: الصحف، وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وصحيفة
0: ونصب الميزان،
1: ونصب الميزان. والحسنة وقتها كان يلقى الإنسان كيفاش يشريها، يعني
0: تصديقا لكلامك الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على شافية قبر وقال إن أخيكم هذا في حاجة إلى ركعتين يركعهما حتى يعد الميزان. ممن أنتم الآن قادرون على الصلاة ركعتين وستة وعشرة وعشرين ركعة،
1: وهو كذلك. فهذا هو، عسى الله أنه إن شاء الله يعني يرشدنا إلى صالح الأعمال، وأنه يعني يفيق الناس هذه اللي مازال واخذها
0: غافلة
1: الدنيا وغافلة، أنه ترجع الحقوق الناس، رجع حقوق الناس اللي شاك في حائرث وخذاه زايد. كما يقول الشيخ دائما راهو بالمليم، راهو يوم القيامة بالمليم. هاك الكواش اللي ياخذ في 200 وهي سوم الباقيت 190 والله
0: وما يطلبش السماح
1: من الشاري، والله بالمليم يوم القيامة. معناه ما تصوروش أنه راهو ربي غافل على الأشياء هذه اللي تعملوا فيها. لا،
0: سجلناها كما قلت حتى احنا في الدرايفات وفي الإيميلات، فما بالك برب العالمين.
1: صحف الملائكة تكتب
0: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: نعم.
0: الملائكة تسجل كل شيء.
1: نعم.
0: والله أعلم ربي يهدي.
1: بطينا على المكالمة. ألو، السلام عليكم. آسف.
2: أهلا وسهلا.
1: آسف جدا. أهلا ومرحبا.
2: يبا وباك يا عبدالك.
1: أهلين وعليك سالي. مرحبا.
2: والله عرفت خوية تصديق لقولك تويني عمك علي هاني بيع شرائي قولوا احنا نبيعه في الدواب هذا كل شيء.
1: أيوة.
2: لكن والله فما الواحد عنده 6 سنين وما خلصنيش في العيد بتاعه.
1: اي دين هذا
2: باقي، يعني باقي مش كامل، باقي
1: دي ما يبدوش دينار 100 فرنك، هذاك دين في رقبته. وضروري انه يرجع، لازم يرجع
2: المعامله ولا لا توا خايفين منها المعامله.
1: اي يا خويا ماذا يقول سيدنا عمر؟ ليس لست خبا وليس الخب يخدعني. انت فما ناس راي معروفه
0: ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: اللي تعرفه انت نجم قادر انه يخلص ويفي بوعده فبحه
2: مش معروف يا عرفات يجيك يسلحه بحشاك الحشاك.
1: لا ما هو هذا هو، لست خبا وليس الخب يخدعني. هذا هو انا ما انسان ما يزمش يكون زاد معناها. نعم تفضل. اي
2: ظرف الدنيا اليوم عندي
1: مثالش تفضل.
2: الدنيا تتبدل يوم بيوم، مرات تبدا زاهي ومرات تركي فاش، مرات تريح وماء غيوم ومرات جو حلو زي دار شراش. ديما تفاول الخير وبعد عليك الشوم، احمد ربي يشوف لذرير النور ما يراش. كيفيف من زهر والبصر محرم بسم النظر قول له قداش، وشوف للقاصر الفرق ما يقوم شهوته يعرف البر لما جالاش. احمد رب الدنيا ثانية مهدوم يا وديلي عسى الله والسلام ما صلاش، لا زكى ولا مد المحروم وشمات خوي ذا صح ما يزاش. فرحتك يا تايب كام الليل ليه تقوم وخايف الله على الفروض ما تخلاش. الدنيا تتبدل من يوم اليوم، مرات تبدا ومرات تركي فيش.
1: واضح. شكرا يا سي علي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ناخذ مكالمة أخرى. له السلام عليكم.
3: يا مع مبارك يا سيدي الشيخ.
1: علينا وعليك إن شاء الله. مرحبا.
3: بالله عندي سؤال يا سيدي الشيخ.
1: أيوة.
3: عندي ذرية في فرنسا.
1: ده.
3: منهم واحد معناه قال لي يا بابا خلي لي معناه ضحية.
1: اي
3: خليت له ضحية. كلمني مدة جمعة فاتت قال لي رغم ما يسمح ليش الوقت معناه باش نروح في العيد.
1: اي
3: معناها مش لازم تخليه لي لعلوش هكا. معناها شنو يتيلي الشيخ نبيعه ولا نخليه على ذمته.
1: باه
0: باه نجاوبوك ان شاء الله.
1: نجاوبوك شكرا.
3: الله يرحم والديكم وبارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا عم طاهر.
4: ان شاء الله جمعتكم مباركة طاهر ابو جدادة.
1: امين. مرحبا عم طاهر تفضل.
4: والله سؤالي في عرفات في الليل لكن الباهر في العمر ثم انسان توفى باباه.
1: ايوه
4: اسمع فيها.
1: اي
4: توفى باباه لكن بعت لي عمل بوق وزي صوتك اللي سال باباي حاجة يتفضل يجيب وثائق ولا حاجة ويجي يخلصوه شخص ما يعني شار ترحم. وشكرا يرحم والديكم.
1: بارك الله فيك. شكرا شكرا عم الطاهر. نجاوبوك ان شاء الله يا شيخ تفضل.
0: بسم الله. بالنسبة للابن هذا اللي وصى باباه باش يشري العيد وبيروح مدام البابا عين هالعيد هذه وهو مش مروح ينوب باباه باش يذبح عليه خاصة إذا كان هو قادر باش يدير هالأضحية. والأفضل هالأضحية هذه يذبحها نيابة عن ابنه ويصدقها أفضل من اللي يصدق فلوسها.
1: نعم.
0: ويرجع لها إن شاء الله الأجر.
1: إن شاء الله.
0: أما باش يبطل منها خلاص في بالي ما يجيش مدام عينها وهو جات ظروف ما نجمش يروح يذبحها.
1: يعيدش في فرنسا
0: ايه تلاقت نوبة ظروف العيد في فرنسا ماك شفت احنا عندنا قارب وكل مضيقين عليهم خاصة انت وثم يجي 5 سنين ضيق شديد يعني.
1: نعم.
0: في ولد فيها عقوبات وحبس وخطايا وكذا.
1: أي.
0: ولهذا ما انه اشرى له واعطاه على ذمته.
1: أي.
0: ودفع فلوسها.
1: أي.
0: ينوبة ويذبحها وان شاء الله صدقة وديما الأضحية افضل من الصدقة بثمنها.
1: نعم.
0: لانها شعيرة وكما قلنا في بداية الحصة أن جميع ما تحتويه كالأضحية فيه أجر للشخص هذا وديما أخوان

0: الماء ما يقعدش يمشي. أما أنت باش تخلي نفسك تأكل إلى آخر لحظة ومنها تقول لا، وقالوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
1: نعم.
0: في المدينة ما يبان شيء يا خارفات، لا يبان لا فجر لا يبان حتى شيء. وهك علاش إحنا نعتمدوا التوقيت والمواقيت الموجودة واللي بعثتها الشعائر الدينية وعديدة هل
1: واللي هي علمية لأنها ما مع
0: لا مع علم الفلك أصبح من العلوم دقيق المضبوطة والدقيقة.
1: صحيح. شكرا أخونا، ما نرش مازال معنا ولا
2: مش فيك معك أخوي.
0: ولهذا يعني راهو لذنات ما تعملوش عليهم، راهي المسألة اللي فيها خلاف بين المدن، يقولك هذا يذن درجين قبل الإمساك لا، احنا عندنا توقيت واضح، دخول وقت الفجر الفريضة مش السنة، الفريضة الفجر اللي فيه لذان، نقوله لذان الثاني انت 10 دقائق قبل لذان الثاني
1: تمتنع
0: عن الأكل خاصة.
1: به شكرا. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
2: مازال ما كملش شيخ.
1: سامح تفضل. ايه
2: مازال ما كملش.
1: ايه
2: كيبدأ الأذان، احنا مثلا في جربة عندنا البحر، وانا نخدم في بلاصة مرتفعة في برج المراقبة.
1: به
2: الشمس مازالت ما طاحتش، نفطر ولا ما نفطرش؟
0: وتسمع
2: ما طاحش وأذن الأذان.
0: اي تو إشكالية بالنسبة بالنسبة غير صنطني، بالنسبة لك انت كشخص
2: اي
0: ما تفطرش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إذا أدبر النهار من هنا وأقبل الليل من هنا أفطر الصائم. أنت ما دامك على الأرض وما تدعوش الناس زادة باش ما تفطروش، باش ما يفطروش، أنت
1: حالتك أنت فقط
0: تهمك خاصة نفسك.
1: نعم.
0: ما دامك تسبح في الشمس معناها مازال المغرب.
2: عندي اخر ملاحظه، انا من شيره الشرق نمشي للبحر، احنا عندنا جربه البحر اللي وسطها البحر، هو اكثر مكان معناه نجم نشوف به معناها
0: ما واك، هو يعني ارتفاع صفر.
1: اي
2: ارتفاع صفر يعطيك الصحه. انا اللي نوثق لك، انا سالت حتى في الحرم.
1: ايوه
2: في الحرم المكي سالت الاسئله هذوما، ونحب اجابه قطعيه من بعدك انت بما قاله الله، ليس الائمه ولا السنه على راسي وعيني، السنه والائمه.
1: اي
2: الـ نخرج من صلاه الفجر والدنيا ما زالت ظلام على مستوى سطح البحر، ومعناش النور متاع المدن والإضاءة هذية.
1: أيوة. حتى
2: في مشكل كبير هذا يطور أو شيء.
0: بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابيات قبل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في غلس مذكور هذا، ويخرجوا يعني الصحابيات من المسجد يعني لباسهم ما نجموش يفرقوا بين الأنثى والذكر، موجود هذه الصلاة في غلس. وإحنا كما قلنا لك أخ تو، علم الفلك علم مضبوط، ولهذا يعني نلتزم بالشيء الموجود فيه، كونه يجيب لك بالثانية الفجر يطلع في كذا وينتهي في كذا، والله أعلم.
2: شكرا بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا. به مكمل مع آخر مكالمة. ألو السلام عليكم.
3: أهلا أخي عرفات.
1: مرحبا.
3: صحيح الشيخ.
1: شكرا.
3: بالله زوج سؤالات، السؤال الأول أوضح يعني أنا سميتها عندها مدة معناها في مثال، ولكن بعدين اختر لك بتغيرها تبدلها جائز ولا
0: ثم عيب فيها؟
3: لا من غير عيب معناها
0: باش تبدلها للأفضل.
3: بتبدلها للأفضل ولا حتى في مثال هي معناها التزمت شوية معناها ممكن سمها باهظ بتبيحها وبتاخذ حاجة أخرى.
0: ده. لا إذا إحنا ديما نقولوا إذا كان لم تدخل عليك اضطراب في سنتك تلك، إذا كريت اللي كان ربما تشري أقل منها ظروف معينة ما يسالش إن شاء الله.
3: باهي. والسؤال الآخر معناتها تو شاه كبيرة، تو الناس تعلف وكل شيء، شاه كبيرة ما عاش فيها، كان على الغب ما عاش فيها سنون وكل شيء، ولكن سنينة معناها تعيد ولا
0: لا تعيد؟ علاش لا؟ لأن يعني سنونها بدت ممحية. لا محالة، الأفضل هي الشرع أعطانا الحد الأدنى، أما الأقصى ما أعطناش.
1: أيوة.
0: الأقصى المهم أنت يعني كما يقولوا ربما الحبها ما يجيش حلو، ربما تيابها يكون صعيب، أما أنت تنجم تجزي كأضحية باعتبارك إن شاء الله تنال منها الأجر، والله أعلم.
1: شكرا جزيلا. شكرا. باش نختم بأسئلة من الصفحة شيخ. أختنا أماني تدعونا باش ندعو لأمها توفت،
0: ربي يرحمها إن شاء الله.

0: تكون من أهل الجنة.
1: تقول كل يوم نبكي عليها.
0: لا ما يجيش ما يجيش. هذا هو هذه هي الحاجات اللي
1: ست سنين
0: اعتراض على قدر الله.
2: نعم.
0: وإن شاء الله ربي ما يجازيكش بالأسوأ في الشيء هذا. اصبروا يا إخوان راه هذا هذا يعني هذه لله ما يعني ما أخذ له لله ما أعطى وله ما أخذ كيف الواحد.
1: أضحت العيد شيخ أختنا شافية تقول هل يجوز ززها؟
0: هي إذا كان بيدخل يدخل فيها عيب وتنحيلها ماذا بينا تكون سمحة خاصة إذا قربت العيد.
1: أيوة.
0: لكن قربت العيد ماذا بينا ما يصير الجزء تحت.
1: محمد أمين يا أحكام الاشتراك في الأضحية خاصة الإبل والبقر من حيث عدد الأشخاص.
0: إحنا على المذهب أخ عرفات راه ما عندناش السبعة لا في الإبل لا في البقر. المذهب الإبل والبقر سبعة في الهدي في الحج.
1: نعم.
0: أما إحنا عندنا راه الأضحية يعني ما فيهاش اشتراك في الثمن وفيها اشتراك في الأجر.
1: وهذا هو السؤال يقول هل أن الاشتراك يكون في الثمن والأجر بالنسبة للإبل والبقر أم في الأجر فقط؟
0: بالنسبة للمذاهب الأخرى اللي يديروا سبعة في الثمن وفي الأجر. أما احنا رأوا في المذهب عناش لا.
1: أيوة.
0: لابد الثمن وشرط يكونوا هالأشخاص ساكنين معاه ولده ولا أخته ولا كما المرأة المطلقة هيك بكري نحكوا عليها ولا الغضبانة هي ما هي مطلقة إن شاء الله نفلوا لها باش ترجع لدارها وإن شاء الله سحابة صيف وتمر عليها الوضعية.
1: نعم.
0: إنما يعني الاشتراك في الأجر الثمن رب العائلة هو اللي يدفع الثمن.
1: وهو كذلك به ثم مكالمة فتحي لا انتهت المكالمات شيء
0: ملحوظة أخ عرفات. نعم. انهارات الشيخ مختار الرباعي ربما. نعم. تتبعوا فيه.
1: أي.
0: في الاشتراك في الثمن قال إذا كان العائلة الذرية مستنسين يعطوا لباباهم عزاب ولا بصغار كل شهر يعطيه 100,000 200,000 تابع المصروف العائلة. أي. هذا لا يسمى اشتراك في الأضحية. أي. هو أنا عند الفلوس من بين باش يشريهم.
1: أي.
0: يشري عيد من هوك. أيوة. الفلوس اللي مستانس كل شهر ولا يسمى اشتراك
1: في يعني الأضحية. ما هو ما يعطوش فيه فلوس بالعيد
0: وعجبتني باش معقول حاجة معقول.
1: نعم.
0: والله
1: نعم.
0: أعلم.
1: نختم بدعاء الشيخ
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت. أمين. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد الحكيم. شكرا لكم مستمعي الأعزاء. يعاد بث الحصة تمام الساعة 8 ليلا. جمعة مباركة وإلى اللقاء.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش. عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تنتظم اليوم بتطوين ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. قرر مكتب مجلس النواب الشعب المنعقد يوم أمس حالة مقترح قانون يتعلق بأحداث بلدية بمعتمدية ابن مهيرة من ولاية تطوين إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد. شدد وزير التربية نور الدين النوري في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس النواب الشعب عبد السلام الدحماني على أن القرار المتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتقني لا يعد عودة إلى الكابيس ولا يتعارض مع روح القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خارجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم القطاع العام والوظيفة العمومية. دعت الأستاذة في الأمراض الجرثومية الدكتورة ريم عبد الملك اليوم في تصريح إعلامي إلى التعامل مع تسجيل عدد من الإصابات بفيروس هانتا بعقلانية ودون تهويل، وأكدت أن هذا الفيروس ليس جديدا ولا يشكل خطرا وبائيا عالميا على غرار فيروس كوفيد 19. يشرع ديوان التونسيين بالخارج خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ لمختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن فتح مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 494 خطة موزعة بين أعوان تنظيف وحراسة، وذلك لسد شعورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. وحددت يوم 27 من مايو الجاري كآخر أجل للتسجيل في هذه المناظرة. دوليا، قدم الممثل الدائم للبحرين ونظيره الأمريكي مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب إيران بوقف هجماتها بمضيق هرمز. وأكدت المندوبة القطرية عليا آل ثانيا استمرار إغلاق المضيق عطل خمس تجارة الطاقة العالمية، مهددا الاستقرار والسلم الدوليين. نهاية الموجز. الآن آخر الأخبار الرياضية مباشرة مع عمر.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى ثاني موعدنا الرياضي معاكم، البداء بكرة القدم كالعادة، والبداء باش تكون ببرنامج مقابلات الدفعة الأولى من مباراة الجولة 14 إياب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البرنامج فيه في ملعب بارد ملعب التونسي باستضافة اتحاد بن قردان بإدارة حكم المباراة منتصر بالعربي وحكم البار سيكون سفيان الورتاني، مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس بإدارة الحكم محمد علي قروية وحكم البار باش يكون هيثم جيرات، مقابلة ثالثة الأولمبي البيجي يستضيف شبيبة العمران بإدارة الحكم حسن النيلي وحكم الفار حمزة زعيد، وشبيبة القيروان يستضيف الاتحاد المنستيري بإدارة الحكم أشرف الحركاتي وحكم الفار باش يكون مجدي بلغة. على إثر الاجتماع اللي دار أمس بمقر جامعة كرة القدم تحت إشراف رئيس الجامعة معز النصري وبحضور بعض من أعضاء مكتب الجامعة وأيضا بمشاركة ممثلين عن رؤساء أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تم الاتفاق رسميا على إجراء الجولة الختامية نهار 30/3 القادمين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. وأيضا بالمقابل تم تعهد المكتب الجامعي على صرف بقية مستحقات الأندية من الجامعة التونسية لكرة القدم في غضون الأيام القليلة القادمة، موعد أول لا يتجاوز طبعا نهاية الشهر الحالي شهر ربيع وبداية شهر جوان القادم. بحساب الدور النهائي لكأس الرابطة المحترفة لكرة القدم، يخوض عشية اليوم فريق النخبة لاتحاد تطاوين انطلاقا الثانية ظهرا بملعب عقارب إلا مباراة النهائية ضد فريق نجم المتلوي. نذكر أيضا أنه اتحاد تطاوين وفريق الأداني اللي قال 15 سنة أيضا باش يلعب مباراة الدور النهائي لكأس الرابطة المحترفة نهار الأحد القادم انطلاقا من 10 متاع الصباح ضد فريق نجم المتلوي. تدرك الجولة 11 إياب لربط الهوات المستوى الأول للمجموعة الرابعة طبعا منافساتها الجولتين قبل نهاية البطولة نهار الأحد القادم في توقيت جديد انطلاقا من 3:30. والبرنامج أولمبيك مدين صاحب الصدارة يتحول لملاقاة نادي المنديلة، أم الرقبة يستضيف أم الجرب الذي مازال يصارع من أجل ضمان البقاء، اتحاد الجيم في مباراة كبيرة باش يستضيف الملاحق المباشر طبعا وحدة قبلي، مارث الرياضية تهذيب سخير الملعب الجبسي جريدة توزر، طبول الرياضية فجر الكتار جمعي جربة كوكب دقش. نختم بالكالعادة بالكرة خارج تونس في الدوري الإيطالي ليلة الجولة 36 انطلاقا من 9 غير بعد تورينو باش يواجه ساسولو. في الدوري الإسباني الجولة 35 انطلاقا من 9 متاع ليل ليفانتي يلتقي أوساسونا. في الدوري الألماني الجولة 33 انطلاقا من 8:30 بوروسيا دورتموند أنتراخت فرانكفورت. وفي الدوري الفرنسي الحساب الجولة 33 انطلاقا من 9 غير بعد لانس يلتقي نانت. نهاية أخبارنا الرياضية معاكم، الوعد الرياضي القادم باش يكون الأربعاء غير أربعة مع مصطفى ناجح في ملعب وأهداف والتغطية لمقابلة الدفعة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد شوية فترة الضحى مع منوعة ريحانة مع ليلى سحنون أيضا ضو بن سالم وكامل الفريق. نهاركم زين وكم سعيد، إلى اللقاء.
6: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية. دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: ريحانة ريحانة مع ليلى صحنون.
8: صباح الخير، صباح النور، على سلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في حصة جديدة وعدد جديد من برنامج ريحانة، المجلة النسائية الخاصة أيضا بالمرأة والأسرة التونسية في مختلف المجالات الثقافية القانونية وغيرها من المواضيع والظواهر الاجتماعية بالطبيعة كالعادة اللي ركزوا عليها ديما واللي تهم مجتمعنا التونسي وتهم بلادنا. إن شاء الله ربي يحفظ كل البلاد والعباد، إن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا نجحهم ثلاثي قصير، ما عاد ما زال على العام، ما عاد ما زال على العيد اللي نسانوا فيها الكل. إن شاء الله ربي يبلغنا العيد الأضحى المبارك بخير، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. اليوم حصتنا الحقيقة فيها برشة فقرات كما عودناكم، وفيها زادة برشة مواضيع تمس ياسر الأسرة والمجتمع، خاصة كي نتحدثوا على استهلاك المخدرات خاصة في الوسط التلمذي والمدرسي، وكيف كيف زادة في آخر الحصة باش نتحدثوا كذلك على موضوع حساس برشا وظاهرة اجتماعية خطيرة جدا، القتل، جرائم القتل اللي خاصة الفترة الأخيرة أكثر من جريمة وقعت وصارت في أكثر من ولاية. الأسباب، الدوافع، شنو اللي وصل إنسان يقتل إنسان ويخسره في حياته، هذه حاجة موجعة برشا وظاهرة اجتماعية خطيرة جدا. نترحموا لعلي توفي والكل، وإن شاء الله بالقانون إن شاء الله ينصفهم ويأخذوا حقهم بإذن الله. كما قلت مواضيع حساسة، كيف كيف زاد إلى جانب فقراتنا اللي تعودتوا بهم، فقرة يوم من حياتي مع صديقتنا شعلة المجع اليوم من جرزيس، واللي باش تكون معها ضيفة مختصة في رتق الشباك، تو نتعرفوا عليها وعلى المجال بتاع العمل متاعها. فقرة مفاهيم قانونية للأستاذة والمحامية سلمى سكرافي كالعادة اللي أصرت أن تكمل الحديث فيما يخص الأسبوع الفارط، حكينا على قانون الشغل في تونس وحبت تستكمل الحقيقة الموضوع بخصوص قانون الشغل، خاصة المشرع التونسي شنو يقول في حالات الطرد التعسفي وإلا أيضا حتى فيما يخص يعني حوادث الشغل. هذه بالنسبة لفقرة مفاهيم قانونية. فقرة من القلب مع المختصة في علم النفس مدام لميا خروبي الخرشيني، اللي فيها اليوم باش نتحدث على الشخصية الأنانية. الشخصية هذه أكيد نعرفوا كنا برشا ناس أنانيين في حياتنا، نجموا احنا زاد نكونوا أنانيين ومانيش فايقين برواحنا. شنو أهم صفات الشخص الأناني وكيفاش نتعامل معاه وكيفاش زاد نجم يصلح من روحه، هذايا مهم جدا. بعد شوية ضيفي سي حسن العبيدي، سعيدة جدا بحضوره بحضنا في إذاعة تطوين. سي حسن مدير إعدادية حي المهرجان، واليوم تنتظم تظاهرة ثقافية مهمة جدا في إطار الحملة الجهوية للوقاية من استهلاك المخدرات في الوسط المدرسي اللي يشرف عليها نادي المواطنة، مع أكيد المؤطرين والأساتذة بتاعهم في إعدادية حي المهرجان. مرحبا بالناس الكل معنا في الاستماع حتى نص النهار في ريحانة.
9: يا لله جايتك بالخير طالب فضلك يا شرعية تحت

0: وعلى الإيقاعات هذه لزيارة وسامي لجمي 17 دقيقة بعد العاشرة صباحا اليوم. الحقيقة تظاهرة ثقافية مهمة جدا حبينا نسلطوا عليها الضوء بمناسبة الحملة الجهوية للوقاية من استهلاك المخدرات في الوسط المدرسي اللي تنظمها إعدادية حي المهرجان بتطاوين ونادي المواطنة. حاضر معنا في الأستوديو مدير المدرسة الإعدادية حي المهرجان سي أحسن العبيدي. صباح النور سي أحسن، نورتنا.
1: صباح النور أختي ليلى، ونشكرك على الدعوة هذه ومنك لدعاء تطاوين عروس الصحراء.
0: كنا يا سي أحسن في حرب حقيقية وحرب ضروس زادة ضد هالمخدرات وضد الإدمان، وخطة وطنية كاملة الحقيقة تبنتها بلادنا في الفترات الأخيرة لمكافحة الإدمان خاصة المخدرات في الوسط المدرسي. راو كي نقول دروغ مخدرات وتلام دراو شيء مرعب سي أحسن، هكا ولا؟
1: أوي حاجة كبيرة الحقيقة. احنا التظاهرة تنظمها المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين والمدرسة الإعدادية حي المهرجان. التظاهرة هذه ثقافية توعوية، لأن دور وزارة التربية هي التوعية والتثقيف. يشاركوا فيها معنا بعض الإدارات وبعض المجتمع المدني الشركاء معنا. والمشكلة هذه مشكلة تهم الناس كل، تهم الدولة، تهم المجتمع المدني، تهم العائلة، تهمنا الناس كل، معناتها باش نقاوموها
0: وموجودة وهذه حقيقة لازم نعترفوا بها. ساعة أول خطوة أنه اليوم المخدرات بأنواعها ولات متاحة للتلامذة في الوسط المدرسي وانتشارها بالذات، يعني انتشار المخدرات راه بعده بارشة سلوكات محفوفة بالمخاطر توصلنا للإجرام، للسرقة، للاغتصاب، للقتل وغيرها، يعني من الجرائم اللي المسبب الأول فيها هو المخدرات. نهيك أنه زاد صحة صغيراتنا على المحك، يعني صحتهم البدنية والنفسية. تحس فما وعي اليوم في وسط المدرسي على الأقل في المؤسسة اللي تشرف عليها سحسن، فايقين تلام ذا عارفين أنه فما خطر داهم عليهم؟
1: الحقيقة فايقين ونوع ونحاول، والأسرة هي الدور الأساس. لأن الولي إذا ثم حاجة راه يفيق من الدار قبل ما يجي يتغير عليه الصغير. ثم سلوكات تبان عليه معناتها، وتلامذة قاعدين نوعوا. عندنا نادي المواطنة بالمناسبة نشكر زميلي سي محمد فريفيتا قائد مجهود المشرف على النادي، قائد مجهود جبار،
0: وانا نحيي تلامذة اللي نشتو في
1: النادي اللي ينشطوا ويعيشك. وديما عندنا هالأنشطة هذه معناتها السلوكات المحفوفة بالمخاطر تقريبا سنويا دورية. كل مرة معناتها نعملوا حصة توعوية، واليوم حصتنا فيها معناتها
0: برشة فقرات
1: فيها
0: اليوم
1: فيها مسرحيات ورسوم، هذوما انتاجات التلاميذ فيما يخص موضوع المخدرات. فيها مباريات ثقافية ما بين إعداديات يشاركوا معنا إعداديات أخرين. فيها ورشات عمل استدعينا ناس مختصين باش يعاونونا معناتها بمقاربات مختلفة سوسيولوجية تربوية قانونية وطبية للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي، ومعرض للمنتجات التلمذية فيما يخص المخدرات معناتها.
0: في علاقة بتبيعة بالموضوع العام لا للمخدرات نعم للحياة، شعار مهم جدا معا للوقاية من المخدرات في الوسط المدرسي. هذا كله مهم جدا سي حسن، ولكن ديما يبقى ظرفي معناه في تظاهرة في نهار معين، ولكن عملكم ومسؤوليتكم الكبيرة يومية صباحا مساء وحتى كان لزم نهار لحد زاد، حتى كان تبعوا صغارنا في ديارنا كما قلت، وحتى خارج معناه الفضاء التربوي مهم جدا. اللي نعرفه كونك علاقتك طيبة بتلامذة، يعني كما قلت في الكواليس يعني مسك العصا من الوسط ماهوش سهل، انك تكون صارم وجدي كمدير مؤسسة وانك تكون زاد قريب من تلامذة وتسمعهم زاد مهم جدا. يتوجهوا لك تلامذة ساعات تجيك كاشعارات من تلميذة مسيو كذا، فما تواصل
1: هي ساعات تصير حاجة يعلمك تلميذ يحس بحاجة يشوف حاجة تصير معنا. هذا عنا تواصل الحقيقة ويوصلونا حاجات معناتها كي ثم حاجة راه يعلمك التلميذ.
0: هو المحل سي حسن يعني وانا عن قرب معنا نعرف برشا مربيين وبرشا أساتذة أصدقاء وكل يقول لك نحس وكأنه ثم حاجة ولكن ما عنديش التراس، ما عنديش الأثر، ما عنديش الدلائل والقرائن اللي معناها تخليني متأكد. فشنو ربما الحاجات اللي تلاحظوها على التلامذة سي حسن؟
1: والله تلاحظ الحقيقة تصرفات ومثلا أكثر حاجات
0: سلوكات يتغير
1: سلوكات يتغير شوية فهمتني. ساعات الولي يجي يعلمنا بحاجة، ولدي ما يرقدش في الليل، وردي ولا يهز فلوس،
0: معناتها خطيرة المسألة، خطيرة جدا. يوصلوا باش يسرقوا، باش
1: يسرقوا أولياءهم، معناتها مش بريئة الحكاية، ثم حاجة
0: عندها علاش هز،
1: عندها علاش هز فلوس.
0: ساعات راهي مبالغ كبيرة، معناها ما نستسهلوهاش.
1: هذه هي
0: كيف يعني هي المرحلة الأولى، أنه يذوقوه التلميذ، يذوق أكل، نعرفش انا والله احنا هنا كبار، ولا عمري ريت حتى في حياتي في مبالغ التلميذ يعرف احنا هنا كبرنا ولعمرنا رينا نهار بعينينا اصلا، معنى في مبالغ التلميذ والله شيء بالحق يوجع. فيخلوه معنا المره الاولى انه يستقطبوه ولا يجذبوه بانه باش يذوق حاجه، يذوق حلوى، حربوشه، اي حكايه، ومره اثنين ثلاثه واللي هو يطلب. فاحنا ماذا بينا قبل ما نوصلوا للادمان الساعه نتصدوا للبداية، أنه نفيقوا من المرة الأولى.
1: بالضبط، احنا على الأقل جرب نحاول نتصدوا من غادي،
0: من أول مجر،
1: من أول مجر ونوعوا ونفيقوا. وإحنا ديجات وهذه في الورشات هذم بحاول الله بشوف حتى دي سيكونس فيديو متاع حالات عباد ونوصل بيهم،
0: عاشوا التجربة
1: ونوصل بيهم ونوصلت حياتهم، معناتها حياتهم دمرت، حياتهم
0: طبعا ما في حتى شك أنه دمار لحياة الشاب والمراهق، وحتى للكهول اليوم المواد المخدرة هذه مواد مدمرة. وحتى اليوم يعني العائلة كما قلت سي حسن دورها مهم جدا، كما معناها انه لاحظوا التغير بسيط في السلوك، ساعات يولي عصبي، ساعات ما يهتم بقرايته، ساعات حسه غايب على الدنيا اصلا، معنى عايش في عالم وحده التلميذ، وحتى التلميذ راهو
1: بلا باش نقول راهو ساعات التلميذ مقصود معناه الشامل
0: اما حتى البنات راهو في صفوف البنات راهو كوارث قاعده تصير.
1: صحيح.
0: وساعات يستسهلوهم هما لانهم شكوش فيهم برشا، فيعطي البنية توزع على زملائها كذا. هذه راهي شهادات حية وموجودة، واليوم للأسف يعني نسبة كبيرة برشا من فئات الشباب قاعدين يستهلكوا، فما بالك بالأطفال.
1: صحيح.
0: يستقطبوا الأطفال بالحلوى سي حسن،
1: بالحلوى يعطي كعبة حلوى من بعد تولي كارثة الحلوى هذه كوي
0: فيها مواد مخدرة.
1: أي.
0: الحلوى راهي ديما الاولياء نوصلوا ما تاكلش الحلوى، ولكن
1: ما تاكلش حاجه في الشارع،
0: ما تاكلش حاجه في الشارع، ما تاخذ حاجه من عند حد
1: ما تعرفوش.
0: ولكن للاسف راه وقت اللي مدلك حد كعبه حلوى انت تو سي حسن نعطيك كعبه حلوى تهزها لي
1: ناخذها ناكلها، ما ناكلهاش حاجه اخرى.
0: اما انك تاكلها لا ما يلزمش تاكلها، خاصه من اشخاص ما تعرفهمش وماهمش في وسط العائله نتاعك وفي محيطك، راهو خطير جدا يا خويا. فيها ولا ما فيهاش اللي يخاف سلم،
1: اللي خاص
0: اليوم كما قال ذو تحية صديقنا ذو، ما عادش فما ثقة في برشا أطراف، الخطر يحدق بنا من حولنا، وراهي الاستهلاك وساعات حتى الأوفردوز راهم يعرفوش حتى الكميات شي يستهلك ولا فاش
1: يستهلك،
0: تؤدي الوفاة،
1: راهو
0: التلميذ مهدد حتى بالوفاة. ما نحكوش على الكلفة والكل، هذا موضوع مهم جدا. تعرضت الحالات سي حسن يتعاطوا؟
1: الحقيقة لا، احنا التو مازال أبرك ما تعرضناش الحالات،
0: مازلنا في التوعية والحمد لله،
1: مازلنا في التوعية قاعدين غادي نزلوا غادي،
0: هذا مؤشر باهي هذايا،
1: مازلنا في التوعية الحقيقة. ما عندناش حالات،

0: اللي تكون فما رقابة
1: تخرج ساعة تعمل دورة ما تنجمش ديما. صح.
0: مهم جدا كما قلت يعني أنه يكون عندنا الآليات الساعة والأساليب كيفاش نجمو نتعاطوا مع الصغيرات هذوما. العقوبة راهي ما عندها وين توصل،
1: ما توصلش
0: الحوار، أنه نحكو معاهم نستوعبوهم نفهموهم نستدرجوهم ساعة حتى بالحديث، لأنه راهو يتهرهر كما نقولوا الصغيرة يتهرهر بالكلام، نجم تاخذ منه معلومات. فما كما قلت يعني تأديب والعقوبة عقوبة راهي في ظرفيا في وقتها، ينجم يخاف يبطل
1: بعد ينسى الحكاية
0: يعمل من وراك يغفلك ويعمل حاجات من وراك وما تفيقش به. فقد ما نصاحب أولادنا ونقربوا لهم ونكونوا معناه فما حديث متبادل وحوار في الوسط العائلي والمدرسي، راهو برشا أستاذ قراب برشا من تلامذتهم ساعات يحكوا مع أستاذتهم وعلم أستاذهم أكثر من والديهم،
1: يحكي حكاية الأستاذ ما يحكيش للولي يرتاح الأستاذ أكثر.
0: هذا بالفعل مهم جدا. اليوم زاد ضرورة أنه الإطار التربوي أيضا يكون متكون باش يعرف كيفاش يتعاطى ويتعامل مع الحالات هذه. على كل، نتمنى لكم الحظ والتوفيق بالنسبة لليوم، برنامج ثري لحقيقة ومتنوع وشامل. الموعد وقتاش سي حسن؟
1: ساعتين ونص إن شاء الله. ونشكرك مرة أخرى أختي ليلى، وبارك الله فيك على الدعوة هذه وتسليط الضوء على الموضوع المهم هذا، ومنك الإذاعة التطوين على الاستضافة. شكرا لكم.
0: مش كان تلامذة راكم، جيبوا أولياءكم معاكم لأنه الموضوع يهم الناس الكل، العائلات، الإطار التربوي، وخاصة أبنائنا التلاميذ اللي يتمنوا لهم إن شاء الله ربي يحفظهم.
1: هم ممكن وصلهم ديز SMS حفل نهاية السنة الدراسية، وفعلا هو حفل نهاية
0: الاحتفالية.
1: هي احتفالية دونك
0: خليك تشوفوا
1: الموضوع
0: بعد.
1: الحقيقي هو هذا حفل نهاية الأنشطة الثقافية والتوعي على المخدرات، وهم باش الأولياء يكونوا معانا معناتها في الموضوع باش يعرفوا الموضوع عن قريب زاد حتى هم يهمهم بالقدا.
0: طبعا يهمنا الناس الكل، إطار التربوي، الوزارات، الدولة، بالضبط. المجتمع المدني، الأولياء، الإعلام، الناس الكلنا شركاء، والناس الكل يلزم تخدم في الإطار هذا. مهمة جدا زاد كذلك خلايا الإنصات والمتابعة النفسية داخل المؤسسات التربوية اللي إن شاء الله تكون متوفرة ومتاحة يا ربي في كل المؤسسات التربوية. شكرا لك سي حسن، إن شاء الله عشوية موفقة وهذا ما عنديش فيه شك،
1: وإن شاء الله ربي
0: ينجح ولاداتنا الكل اللي على أبواب امتحانات ثلاثي قصير من المراقبة جماعة وبعد السنتيز، وبعدين نعيد إن شاء الله برنا لباس. شكرا سي حسن،
1: بارك الله فيك. شكرا
0: إلى اللقاء. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام وبعدها وجهتنا الجرزيس مع صديقتنا شعلة المجعي.

0: هذايا زياد غرسة 34 دقيقة بعد العشرة صباحا. نشورنا معكم في ريحانة مازال متواصل حتى النص نهار مع مختلف الفقرات. فقرتنا الموالية فقرة يوم من حياتي مع مختصة في رتق الشباك في جرسيس, والضيفة هذه اختارتها صديقتنا شعلة المجعي اللي باش نعطيها المجال لمحاورتها بعد شرة الركن.
1: يوم من حياتي, يوم من حياتي.
0: شعلة صباح النور, أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك ليلى, تحية ليك, تحية لضو, تحية الحبيب وكل الأصدقاء المستمعين, وإن ندخل بس موجات إذاعة طويل. اليوم اليوم باش ناخذ من حياة منيا عيسى جرتيلا اللي هي رتيقة شباك, بدأت منذ فترة تقريبا من 2008 تونسيدو نعرفوا التفاصيل. منيا مرحبا بك وربي عينك إن شاء الله.
3: أهلا أسلام أسلام شعلة شكرا لك.
2: اي باهي, كيفاش بديتي, وقتاش بديتي, كيفاش بديتي انت؟ اكيد خديتي يعني شهاده تكوين من مركز التكوين في الصيد البحري واللي هي تخول لك انك انت ترتقي الشباك, وقتاش هلا الان
3: شهاده هنا؟ والله شهاده يعني نربط باهي بالكبير, انا خديتها عام 2008 حاجه كما هكا, ومن كبر احنا مهنه هنا هذه فمي كلها تربط في الشباك يعني, وفناها الجدود من قبل تو حتى المنال الثنيني يسمى اللي خلينا من كل تعلمت فهمتي
2: معناها هي خدمة جدود, ولكن أنت زدتي طورتها باعتبار أنك خذيتي شهادة في التكوين في اختصاصك. طول لشكون ترتقي الشباك, للبحارة ولا للشركات الكبيرة؟
3: والله لا, يجيبوك البحارة ونربطوا الشباك, معناها هم يجيبوا العمل وكل حاجات وحنا نربطوا لهم.
2: وقتاش تبدي الخدمة الصباح؟
3: والله تو ما في الدار احنا نربطوا في الدار الشباك, معناها في الدار نربطوا انا واحد دار يعمل دورة في الدار وكل عتلي انا يعمل شباك فهمت كيف, يخدم على روح اكس صباح ينوض ينظف داره وشوية كتر في حاجة في الدار كل, وبعدين نفطرون ونرفع على روحنا.
2: تبقوا برشا باش قدر تحضروا في النهار من طرف؟
3: والله طرف النهار, طرف ونص في النهار.
2: طول على العرض بالنسبة للطرف؟
3: والله يعني بالفرنين, هو نقولهم بالمرصاص والفرنين ديك مش مهم يها يعني ليه
2: 3 متر ولا 2 متر؟
3: أكثر يعمل أكثر.
2: طبعا هي مهنة متعبة مونيا وتتطلب برشا مجهود وتتطلب برشا وصعبين.
3: والله يبقوكم احنا صبرة تهنى بل ما نتعبوش فيها, خاطر معناها كل واحد مختص بالخدمة متاعها فهمتي كيفاش, هي شوية تعب وكل, أما في الدار أستر فهمتي, يجيبوا البحارة وحنا نربطوا لهم في الدار, في الدار معناها خير في الدار فهمتي, هكا يجيبوا الفرنين ويجيبوا الرصاص عملهم كله كنربطوا لهم حاضر.
2: في المعرض نتاع الحرفيات فما برشا طالبوا انه يحبوا يتكونوا في رتق الشباك. نجم يتعاونيهم؟
3: ميسالش نوري ونعلمهم, ميسالش حتى نهار اخر واحد تبع لدعوة خير معنا نعلمهم, فما حتى مشكلة.
2: شنو تقولي للنساء اللي يحبوا يرغبوا
3: فيه؟ خدمة سمحة باهية ويتعلمها بشوي بشوي وما فيهاش تعب, في الدار واحد يخدم على روحه في داره يبدأ يطيب فطورة ويقعد يخدم على روحه يطيب, ما ناس في الدار باهية مستورة في الدار وكل, هكا يجيبوا البحارة غزلهم وحاجاتهم كل, وحني في الدار مستورين وباهية خدمة مستورة باهية في الدار
2: معناها
3: دارك وطيبتيك في دارك وتخدم على روحك,
2: معناها الظروف هذه العمل نقول المواد الأساسية والأولية لصناعة لرتق الشباك ولصناعة الشباك, قطع فما رتق وفما صناعة يعني, فما يعني كي نقوله صناعة جديدة, أما كي نقوله رتق يعني شباك قديمة والنجمة نرتقه.
3: والله هو جيبه أشي فما فلح فما كريفات فما شوباي فما متاع الغزل فما كل غزل وفهمتي كيفاه,
2: فما العين الضيقة وفما العين
3: تحتك الصحة, فما العين الضيقة فما العين السافة فما كل كل كل معناها كل سيزون يعني الغزل متاع فهمتي الشباك متاع
2: معناه يتوى مونيا تعرفي كل سيزون وشو يطلب من شباك.
3: ايه يتوى فما شوباي بدي يخفى شوي الشوباي فما كريفات فما السلاح فما انواع الغزل كلها معناه اللي يخص موبايل بحارة كواحد يربطها.
2: يعطيك الصحة مونيا ان شاء الله وموفقة ديما. شكرا ليك يعطيك الصحة يا مونيا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يعينها وربي يجيب لها القسم بالنسبه لمنيا من الناس اللي من النساء الحراير بالفعل
0: برشا يخدموها توا شعله الرقمه شعله
2: كيفاش منيا كيفاش ليلى
0: قلت لك برشا نساء يخدموها صنعه هذه في جرزيس والا قلائل
2: قلائل هي تقريبا الوحيده على مستوى وسط مدينه جرزيس اما بالنسبه
0: يعني مهنه رجاليه اكثر
2: اي الكربيس والجاريه موجودات نساء يرزقوا الشباك بكثره ولكن على مستوى مدينه جرجيس وسط المدينه يعني مش برش
0: مش برش ان شاء الله من خلالها هي برشا بنات يتعلموا الصنعه هذه خاصه النساء اللي كما قلت معنا يحبوا يسقاطوا ويسترزقوا ولكن يبقوا في ديارهم من غير تنقل من غير خروج. رتق الشباك مهنه نوعيه الحقيقه ما نسمعوش برشا ديما نساء يخدموها ان شاء الله ربي يبارك فيها ويعاونها ان شاء الله. شكرا لك يا مونيا ومشكوره جدا شعلة يعطيك الصحه. نواصلوا بالايقاعات والانغام.

0: الله الله الله الله.
1: ريحانة ريحانة، نجاحاتك المهنية، حياتك اليومية، علاقاتك الاجتماعية والأسرية، ثقافتك القانونية. ريحانة فضاء للمرأة والأسرة التونسية. للمرأة والأسرة التونسية.
2: وكالعادة فقرة مفاهيم قانونية ديما في تأمينها المحامية والأستاذة سلمى السكرافي اللي معنا أكيد ثقافنا قانونيا وتوضح برشا مفاهيم قانونية للسادة المستمعين. صباح النور أستاذة، أهلا وسهلا.
3: صباح النور والنوار، تحية لك سيدة ليلى وتحية لمتابعي برنامج كل إذاعة تطاوين الكل.
2: شكرا يعطيك الصحة. الأستاذة أصرت أنه تكمل موضوع الأسبوع الفارط لأهميته، كنا في عيد الشغل وإن شاء الله ديما كل عام وإحنا بخير. تحدثنا على المشرع التونسي والقانون التونسي ومجلة الشغل وبرشة فصول وبرشة أبواب وبرشة قوانين في الإطار هذا، ولكن حبينا نكملوا الحقيقة المداخلة نتاع الأسبوع الفارط فيما يخص يعني الطرد التعسفي وبرشة إشكاليات تصير للعامل سواء في القطاع العام وإلا الخاص. برشا إشكاليات القانون واضح وصريح فيها ويحمي المؤجر والمشغل في نفس الوقت. التفاصيل معاك أستاذة فيما يخص حوادث الشغل وطرد التعسفي.
3: إذن أخت ليلى، الفصل 14 من مجلة الشغل حدد كيفاش تنتهي العلاقة الشغلية بين المؤجر والأجير. شنو قال فيها؟ قال تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها بالعقد وإلا باتفاق الطرفين وإلا بإرادة أحد الطرفين عندما يرتكب أحدهما خطأ فادحا وإلا عند تعذر إنجاز العمل موضوع العقد بسبب أمر طارئ أثناء تنفيذ العقد أو بسبب الوفاة. هنا باش ناخذ الحالة نتاع إنهاء العقد من طرف المؤجر إذن والذي يصلح القانون على تسميته بالطرد التعسفي. هنا هنالك إذن إجراءات محمولة وواجبات محمولة على المؤجر. المؤجر يجب أن يعلم بموجب القانون قانون الشغل الأجير بواسطة رسالة مضمونة الوصول تترك أثرا إذن بإنهاء العلاقة الشغلية، ومن ثم إذن يحيله على مجلس التأديب ليدافع العامل على موقفه، ومن بعد ذلك إذن يعلم المؤجر التفقدية الشغل بإنهاء علاقة الشغل مع المؤجر مع الأجير. هنا بالنسبة للقانون حدد الأخطاء الفادحة اللي يرتكبها المؤجر بالفصل 14 والمنقح بقانون سنة 1994. بالنسبة للأجير إذن بعد يعني وجود الواجبات المحمولة على المؤجر، إذا كان معناتها الأمر بالنسبة له معناتها لم يعجبه ولم يرضه، فإنه يقوم لدى القضاء المختص اللي هو القضاء العرفي اللي يجلس إما منفردا وإلا في مجلس يكون معناتها فيه ممثل عن منظمة الأعراف وكذلك إذن القاضي وكذلك إذن بالنسبة لتفقدية الشغل يكون عنها ممثل. هنا القاضي العرفي ينظر في القضايا الشغلية أو القضايا العرفية وهو الذي يقدم إذا كان الخطأ الذي ارتكبه العامل فادحا أو لا. السلطة إذا الموكولة للسيد القاضي العرفي. قضايا القضايا الشغلية إذا هي ميسرة يعني ما فيهاش وجوبية إنابة محامي، ترفع في أجل سنة يعني أجل المطالبة بالحق الأجير لمستحقاته وحقوقه الناجمة عن الطرد التعسفي، لا يجب أن يفوت أجل العاني للمطالبة بها. هنا بالنسبة للقوانين المتعلقة بالشغل إذا هي قوانين صارمة وجامدة وتهم النظام العام ويمكن للقاضي إثارتها والمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها. إذا هذا بالنسبة لوضعية الطرد التعسفي. هنالك مستحقات إذا مالية ستناقش ضمن القضية العرفية المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية التي تختص ترابيا. وبالنسبة للقضية هنا تمر مرحلتين، مرحلة صلحية ومرحلة قضائية. مرحلة صلحية تجمع بين الأجير والمؤجر في إمكانيتي في النظر في إمكانية وجود محاولة صلحية وحل صلحي، وإذا تعذر ذلك فإنه يتم الأمر في صرف القضية للطور القضائي وتستكمل القضية مراحلها وتنتهي بإصدار حكم إما لفائدة الأجير أو ضده. هذا بالنسبة لقضايا أثر التعسفي.
2: نعم.
3: هنا نمشي للمرحلة الثانية للحالة أو وضعية ثانية يجد الأجير نفسه فيها وقد تستجد أثناء تنفيذه لعقد العمل. نحكو على حوادث الشغل. هنا بالنسبة لحوادث الشغل إذا نظمها القانون المؤرخ في سنة 1994 المتعلق بالأمراض المهنية وحوادث الشغل. هنا بالنسبة حوادث الشغل إذا نجم نفرق بين زوز أنواع متاع حوادث الشغل، ثم حادث الشغل اللي منجر عنه عجز وإلا حوادث الشغل المنجر عنها وفاة. هنا بالنسبة للحوادث الشغل اللي منجر عنها عجز أو المنجر عنها وفاة في كل الحالات يعني ثم إجراءات محمولة على المؤجر اللي هو واجب الإعلام أو واجب التصريح، يصرح لدى مصالح صندوق التأمين على المرض في أجل قصير اللي هو 3 أيام من تاريخ الحادث أو من تاريخ الوفاة، وكذلك يتم التصريح كذلك في لدى أقرب مركز أمن. يتحصل العامل المتضرر من حادث شغل إذن على شهادة طبية تثبت ضرره. يودع إذن بالنسبة للإجراءات هنالك إجراءات إدارية لدى أمام الصندوق وهنالك إجراءات من بعد قضائية. بالنسبة للإجراءات الإدارية تقتضي إذن إيداع مطلب معناتها وتصريح لدى المصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض شهادة طبية وكذلك إذا مطلب في التعويضات في حال وجود عجز مؤقت. إذا كان نحكو على عجز مؤقت معناها العامل أصابه ضرر وعجز مؤقت هنا
2: بالنسبة
3: أي ثابت. إذا هنا بالنسبة للحالة هذه يعرض العامل على الفحص الطبي على لجنة طبية تتكون من 3 خبراء وكل صندوق إذا لديه لجنة طبية معناتها قريبة له. إحنا بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على المرض في المدنين وتطاوين هي أقرب لجنة طبية موجودة في جابت، إذا تتكون من 3 خبراء وجوبا تحدد نسبة العجز. إذا كان مؤقت إذا لديه مستحقات مالية يستحقها هذا العامل المتضرر من هذا العجز، وإذا كان العجز مستمر إذن لديه كذلك مستحقات أخرى معناتها يستوجبها يستحقها بموجب هذا العجز. هنالك إذن غرامات تصرف له كمعناتها العلاج حقه في العلاج استرجاع المصاريف وإلى ما ذلك. وبالنسبة للحادث شغل المنجر عنه وفاة فإن هنا نحكو ما عادش نحكو على عجز وإنما نحكو على وفاة ومستحقي التعويض هنا الورثة. الورثة إذا حددهم القانون بأنهم هم القارين الأبناء والأبوين والأعقاب. الأعقاب هنا فقط اللي يستشكل على المواطن معناتها الفهم الأمر هذا اللي هو في كفالة الشخص المتوفي هذاك، ينجم يكونوا حتى الأخوات إلى معناتها اللي ما عندهم دخل واللي هم في كفالته. إذا هنا نحكو على الأعقاب. بالنسبة هذه للمرحلة التسوية الإدارية. إذا كان هنا الأمر لم يرضي الورثة أو لم يرضي الأجير اللي متعرض لحادث شغل يمر الأمر وجوبا إلى المرحلة القضائية. هنا المرحلة القضائية إذا تتم عبر رفع قضية في حادث شغل لدى السيد قاضي الناحية المختص ترابيا. القاضي الناحية هو له الاختصاص الحصري في النظر في قضايا حوادث الشغل. هنا الأجل المسقط للحق هنا عند 2 من تاريخ حصول الحادث. إذا لازم في ظرف 2 الورثة أو العامل الأجير المتعرض في حادث شغل يقوم لدى القضاء اللي هو السيد قاضي الناحية لرفع قضيته في المستحقات المجرى عن حادث شغل وإلا تكييف الحادث شغل، لأنه في بعض الحوادث يصير فيها إشكال هل هي حادث شغل أم لا. إذن النظر في تكييف الأمر إذا كان حادث شغل ولا لا والمستحقات المنجرة عن ذلك ينظر فيها السيد قاضي الناحية في أجل 2. إجراءات التقاضي لدى السيد قاضي الناحية في حوادث الشغل في قضايا حوادث الشغل ميسرة لا تستوجب وجوبية محامي. إذن وتمر المرحلة كما معناتها المعروف في قاضي لدى السيد قاضي الناحية بمرحلة صلحية ومرحلة قضائية. هذا في خصوص إذن حوادث الشغل وأسرد التعسفي.
2: وكفيت وفيت أستاذة يعطيك الصحة، كل شيء واضح بإذن الله، وتبقى ديما القانون يحمي العلاقة بين الأجير والمؤجر وما خلى المشرع التونسي حتى ثغرة في المجال هذا. شكرا لك، يعطيك الصحة، ونلتقي الأسبوع القادم مع مفهوم قانوني جديد معك كالعادة ديما في فقرة مفاهيم قانونية. شكرا لك أستاذة. المواصلين معكم ديما بالإيقاعات والأنغام، خليكم مع ديو حلو بين نانسي والكينج محمد منير حرب السائين اللي توصلنا الموجز لحداش ورجعين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتربية بمدين بالشراكة مع وزارتي الداخلية والصحة بفضاء المدرسة الإعدادية الرجاء بمدينة مدنينة فعاليات البرنامج المشترك حول مكافحة استهلاك المخدرات بالوسط المدرسية. تنظم اليوم جمعية تنمية بلا حدود بتطوين ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين. يستعد المجلس الوطني للجهات والأقاليم لعقد جلسة عامة يوم 13 من ماي الجارية للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لازمات إنتاج الكهرباء من محطات فولتو ضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد، قفصة وقابسة، وذلك في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن فتح مناظرات خارجية بالملفات وبالاختبار بغاية انتداب 494 عوناً في سلكي التنظيف والحراسة، وذلك لسد شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. أكدت مصادر أمنية سورية تعرض أطراف قريتي جملة وصيصون في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربية لقصف مدفعي بخمس قذائف من قبل القوات الصهيونية مصدره الجولان السورية المحتلة دون تسجيل إصابات أو أضرار. أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن تفشي فيروس هانتا على سفينة سياحية والذي أودى بحياة 3 أشخاص لا يشكل حاليا بداية جائحة أو وباء. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: ريحانة، ريحانة. ريحانة مع ليلى صحنون.

0: ورجعنا إذن معكم مستمعينا في الجزء الثاني من ريحانة، فقرة من القلب اللي كالعادة في تأمينها المختصة في علم النفس مدام لميا الخروبي الخرشاني. احنا كنا نسمعوا في بيت العز، وماذا بينا بيت العز اللي ربينا على الحب، على المشاركة البرتاج، وعلى انه نحبوا الغيرنا كما نحبوا لرواحنا اكيد. ولكن وللأسف فما شخصيات أنانية، هل تولدوا هما أنانيين؟ هل تعزت وتكرست فيهم الأنانية هذه من خلال ربما ممارسات الأسرة والعائلة؟ الحقيقة نجم نقول كونها من أرض الصفات اللي نجم يتحلى بها الإنسان، لأنه ما يحب كان نفسه، ما يهمه كان في نفسه، ما يهمش في غيره، يسعى ديما أنه يحقق رغباته هو حتى إذا كان على حساب أشخاص آخرين. أكيد فما من حولنا ناس كيف هكا، كيفاش نتعامل معاهم، كيفاش نتصرفوا، هل الأناني نجم يصلح من نفسه وإلا لا؟ التفاصيل كل معك مدام لميا. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير الأخ ليلى، وصباح الخير على الأخوة المستمعين الكل إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. يظل يحكينا في أكثر من حصة على فترة المراهقة اللي ديما تبقى من الفترات الحساسة، واخترنا زادة أنه نرجع في جزء مهم أيضا الشخصيات اللي موجودة في المجتمع متاعنا، فبش إن شاء الله خلال الفترات القادمة والحصص القادمة في كل مرة بش ناخذوا شخصية. اخترنا أنا وياك البارح في التنسيق أنه بش نحكيه على الشخص الأناني اللي كما قلت موجود في الأوساط الاجتماعية بتاعنا، في عائلاتنا، في أوساطنا المهنية، في معارفنا، أصحابنا، تلامذة، الناس الكل بش نلقى أشخاص أنانيين. شكون الشخص الأناني؟ ولو أني أعطيت بسطة على الشخصية هذه، تفضل.
1: صحيح احنا حكينا على النرجسي وحكينا على المتردد، واليوم جينا إن شاء الله للأناني اللي هو شخصية الأنانية. في الحقيقة هي كما قلت أنت، أسكو هو يتولد بها ولا لا؟ دونك لا، هي نتيجة تربية، نمط تربية، نتيجة أسلوب أو نتاج لاحتياجات نفسية، سواء الاحتياجات النفسية هذه ما تشبعتش، يعني كانت غير مشبعة أو مشبعة أكثر من لازم. دونك هنا نحكو على الحرمان المفرط أو الحماية المفرطة،
0: الدلال برشا وإلى الحرمان برشا، نجم زوز يخرجوا إنسان أناني.
1: دونك ديما السواء هو الحل. دونك نقولوا هنا هذي الأناني هو في الأصل شنو ما تشنيه الخلفية نتاعه، وهو يعوض في نقص معين شي يخليه هو يركز أكثر على روحه باش يعوض النقص هذيك، وإلا يسكت الخوف الداخلي اللي عنده. دونك هو ما يراعيش الآخرين، كما نلاحظوا المدلل يكبر مدلل، ما يكون عنده عدم مراعاة مشاعر الآخرين خاصة حسيتهم. دونك هو يخفي من وراه معناها مشاعر انخفاض الثقة بالنفس، هيك علاش هو يتمسك بالمصالح نتاعه أكثر من لازم.
0: ويحس كونه مشروع أنه يتمسك بالمصالح نتاعه، من حقي أني نقضي مصلحتي حتى لو كان على حساب أشخاص أخرين ما يقلقهمش. يعني
1: إذا كان فيه معناها هو ديما إحنا المقياس نتاعنا هو النورماليتي، هو السواء، لأنه هو مطلوب الإنسان باش يحافظ على مصالحه.
0: أي بشكل صحي يعني، مش بالضبط.
1: أي دونك هنا من زاد الحاجات اللي تخلينا نوعا ما أنانيين، دونك في الصنص الخايب اللي هي الخبرات المؤلمة، الخذلان من الآخرين زاد، راه ساعات الإنسان يكون مش أناني، أما تصرفات الآخرين هي اللي تهزوا نوعا ما لسلوك الأناني.
0: معناه ينجم يكون السلوك متاعه عادي سوي، ولكن من كثر الكفوف اللي يكليهم في الدنيا خلينا نقوله، ولا الاستشاك هذوما ينجم يخليه يولي أناني. أخوي معاش يهمني أنا في حتى حد مصلحتي أو لأحد هكا ولا.
1: هي يعطيك صحة، هي صورة ظاهرية تظهر أنانية، أما هو داخل في قلبه مش أناني ومن جبش يكون أناني، أما تعاملاته ولت أنانية.
0: هذا الطبع والتطبع، يعني هنا نحكم الطبع الأصلي شنو، وأنه يحاول
1: من كثر الخبرات المؤلمة اللي واجهها مع العبيد. دونك يولي هكاك.
0: حتى نرجع للنقطة مدام لم يسمحني عن المقاطعة، أنت ذكرت كونه العطاء المفرط أو الدلال المفرط اللي يكون من الوالدين وإلا حتى الحرمان، الزوز خطيرين. كيفاش ينجم الدلال يخلي إنسان أناني؟
1: لأنه هو تعود في المحيط اللي هو فيه، كل شيء يخذ حاضر، كل شيء يخذ بالوقت، كل شيء معناه ما يتناقش،
0: يطلب يلقى، معناه هو محور الاهتمام.
1: يعطيك صحة، هو ما يتناقش في رغباته، هي تتلبى بالوقت وتتلبى لكلها برسك. دونك هذاك علاش هو ما يحسش بالآخرين، ما يحسش وش معناها واحد نقصته حاجة.
0: دونك في حالة الحرمان
1: على المستوى هذاك تاع الأمان، دونك يبقى ديما ياخذ وما يعطيش.
0: نعم وفي حالة الحرمان تو العكس.
1: أي في حالة الحرمان بطبيعة هو بش يكون أناني، خطر هو تحرم برشا. دونك لفي أنه هو بش يلقى حاجة اللي كان يحب عليها، ما عاش يسلم فيها مهما كان. نعم. وبتحاول يتمسك فيها أكثر ما يمكن بغض النظر على مراعاة الآخرين اللي هم يكونوا نجموا يعني هم في حاجة لها وهو قادر يعطيها اللي هو النفسي مش قادر يعطيها لأنه هو ما يتنزلش عن الحاجة هيك.
0: نعم نعم كما قلت يعني الشخص الأناني عادة راه مؤذي برشا في المحيط أو لنديما يشوف روحه هو محور الاهتمام المكاسب متاعه مشاعر الآخرين مصالحهم ما تعنيهش بقدر ما تعنيه مصلحته الخاصة يستغل غيره زادا ما يقلقوش مدام لم يهكا ولا
1: إيه بطبيعة إذا كان في صنف الأنانية معناتها بمعنى أنانية يعني هي في صنف الخايب بطبيعة وبش يستغل الآخرين ليهم مش في مشاعرهم بون ما وصلناش انه هو يحبهم يتقلقوا ولا يحبهم يتعذبوا هذاك يولي موضوع اخر دونك احنا في الصنف العادي انه هو ما لا يبالي بهم يعني ما يهموش فيهم يعني
0: نعم ساعات في نفس
1: ونقولوا يتعدى
0: في نفس الاسره وبين ابو وام معناها كيف كيف تربيه واحده مكله واحده دلال نفسه تلقى صغير اناني وصغير معطاء مثلا تلقى صغير يحب روحه برشا وتلقى اخوه ولا اخته هو اللي يسلم هو اللي يتنازل هو اللي يعطي فنبنيه شخص اناني هنا معناها نفس التربيه ونفس التنشئه ولكن فما طبع زادة ساعات يكون هو بيده فما كاركتير معناها طبيعة خلينا نقول هي طبيعته هو هكاك
1: هو ما تنجموش نحكوا على الطبع هو حتى إذا كان هو مش طبع هو راهو نتيجة لأسلوب معين في التعامل حتى ولا كان الأم واحدة والبابا نعم. واحد أما تأكدي إنه المعاملة مش واحدة
0: مش نفسها
1: أي دونك هذا الشيء خلي هو إحنا من بين الأسباب عنا المقارنات مقارنات بين في العائلة ولا
0: بين الأخوة ولا بين الأقارب ولا
1: وإذا عملنا المنافسة الشديدة مثلا تو نعطي أبسط مثال معناها في النجاحات أي. ولا أخوك نجح كذا يولي هو معناه يحاول يكون كما أخوه وإلا خي دونك هذا يخليه أناني يخليه كما مثلا في المراجعة ياخذ أحسن أدوات ياخذ أحسن بوزيسيون يكون نعم. فيها كذا نعم. دونك هذاك علاش معناها هي راهي اسلوب التربيه اسلوب المعامله الوالديه هو اكثر حاجه تاثر على الموضوع هذا
0: نعم هل الانسان الالالي واعي بنفسه كونه اناني وكونه شخصيه مش مرغوبه او مش محبوبه
1: بون هو اسكو واعي ولا لا هو هي باش تخدز تقلل له يعني حتى في العلاقات باش
0: يواجهوه بها يعني
1: العباد ويواجهوه بها
0: يقولوا راك اناني راك تحب روحك برشا مثلا
1: صح هو يعتقدها ولا ما يعتقدهاش يتعامل على اساسها ولا لا تدخل فيها درجه الانانيه وتدخل فيها هو معنى اسكو خاطر ساعات نلقوا راني مدام ليلى نلقوا انه السيمه الانانيه مش في الشخصيه الانانيه برك نلقوها حتى في النرجسيه مثلا
0: صحيح صحيح من بين الصفات اللي فيه نجم تتطور تولي للنرجسيه نعم نعم
1: انت والشخصيه انت والانسان في حد ذاته
0: نعم نعم به لقينا في محيطنا
1: بدنا نفرقوا الاخت ليلى بين الانانيه وحب الذات راه
0: صحيح
1: راه الحب الذات ماهوش انانيه معناتها الانسان يحب ذاته ويحترم ذاته
0: استحقاق عالي
1: يعني صح اي وعنده فكره به على روحه زادة معناتها مش اناني هذاك
0: هو بيناتهم خيط رفيع معناها كي تتطور الامور صح صح فرق بين انسان كما قلنا استحقاقه عالي ويحب نفسه ومشروع راه انه نحب رواحنا وانه نلجوا على مصالحنا ساعات يقول لك انسان مصالحي راه عادي انك مصلحتك تهمك معناها ماهوش ديفو وماهيش صفه خايبه اي بالضبط
1: اذا كان انا مصالحك مصالحي
0: هذا اي نسعى لمصالحنا ما فيه حتى ضرر وقتاش تولي لهنا اخلاقيا معناها ممارسات خايبه كي تكون على حساب غيرك والا تؤذي غيرك والا تتسلق انت مثلا في نجاحاتك في سلم المهني على عباد اخرين وقتها بالحق تولي معناها صفه خايبه برشا ومؤذيه برشا ومكروهه زي حتى من العباد
1: مشاكل الانانيه اللي عندك تحاول تخلق فيها مشاكل بين الاخرين زاده
0: نراعوا بعضنا اكيد في الحياه هذه ونحسوا ببعضنا وحتى ديننا الاسلامي الحنيف اللي يقول لك معناه المسلم يحب الغير وما يحب لنفسه معناه هكا يلزمنا نكونوا هات نكونوا توا قبل ما تودعنا مدام لميا نعطيه بعض الارشادات ربما اللي نجموا نتعاملوا بها مع الشخصيه الانانيه كيفاش نتعاطوا معاه كيفاش نوقفوه عند حده شنو اهم النصائح الفعاله
1: من بين النصائح اللي نجمو معناها نتحكموا فيها في الحالة هذه هي انه ما نسمحولوش احنا ما نسمحولوش باش يسيطر على طاقتنا ويهزلنا برشا وقت ويهزلنا ويخلي خاطر هو يحاول العالم الكل يحاول اتجاهه هو
0: يدخل ساعات حتى لمساحتك معناها
1: الحاجة الثانية ان احنا ما نحاولوش ندخلوا معاه في صراعات لانه الاناني هو يحب هو روحه مركز اهتمام دون الاخرين دونك اذا كان هو يحب هكاك احنا نحاولوا نعملوا ديستانس بيننا وبينه شويه
0: نعم.
1: باش ما يكونش برشا تصادم يعني
0: ما نغذوش معناها عنده الحب نتاع الصوره نتاع الذات اللي عنده
1: وما نهملوش زادا ديفينيتيفمون دونك خاطر باش ما نزيدوش نخلقوا توتر بزايد كدا. حاولوا زادا نكونوا حازمين معاه معناها في التعامل معناتها نستعملوا معاه كلمه لا نستعملوا ما نجمش ما يساعدنيش باش نعمل كذا
0: الحدود والضوابط
1: ونحاولوا في درجة قصوى إذا كان العلاقة ولت مرهقة وسامة زادة نفسيا دونك نحاولوا نتجنبوه نحاولوا نبعدوه خاطر باش ما نتأثروش نحن عاطفيا ودونك نولوا احنا عندنا مشكلة مش
0: ممكن. نعم يعني انسحب وقت الحاجة إذا تحس روحك ما عادش نجم تتحملوا شخص هذايا تبعد من الوسط اللي هو فيه تبعده من حياتك تحاول تبعد عليه لو ماكسيموم باش تعيش مرتاح لأنه كما قلت يعني من الشخصيات المؤذية جدا للمحيطين حولها. هل يستحق الأناني متابعة نفسية وإلا لا؟
1: إذا كان وصل لدرجة أنه هو يذي الآخرين متابعة ولا عنده مشاكل علائقية كبيرة يعني ولا في مواجهة مع الآخرين ولا معاش يتعايش وكذا بطبيعة لازم يمشي المختص.
0: نعم نعم يعطيك الصحة شكرا لك مدام لميا كما قلت من الشخصيات الموجودة في المحيط متاعنا سواء العائلي ولا الاجتماعي ولا حتى المهني ضروري أن نكونوا واعيين بصفات هذه ونعرفوا كيفاش نتعاطوا معها. شكرا نلتقي الأسبوع القادم مع بروفيل جديد شخصية جديدة إلى اللقاء.

0: ديما على موجات إذاعة تطاوين في انتظار أنه بعد شوية تلتحق بنا مدام بسمة الماكني المختصة في علم الاجتماع. اليوم موضوع حساس وموضوع موجع جدا، جرائم القتل اللي ما زالت متواصلة واللي قاعدة تصير في تونس، واللي الخطير أنها تولي مشهد معتاد أو خبر معتاد في أحياتنا. فما نسق الحقيقة في الفترة الأخيرة مقلق جدا في عدد جرائم القتل العمد اللي ولات كما قلت ظاهرة متكررة وتتراوح بين سواء قتل داخل الأسرة في الوسط العائلي، تصفية حسابات، جرائم بدوافع مختلفة وساعات تافهة جدا ما تتجاوزش كونها مشادة كلامية أو عركة بسيطة تؤدي إلى روح كاملة تزهق هباء. اليوم القتل هذية وجرائم هذية اللي تمس رأي الفئات الكل والمناطق الكل، ما نمشيش في بالنا ديما في المستويات ولا الولايات ربما اللي فيها تنمية ناقصة شوية ولا ظروفهم على قدها ولا أوساط تاريخية بسيطة، لا أو حتى أوساط راقية وأحياء راقية جدا في تونس تصير فيها كذلك الجرائم هذية. على كل اللي يصير في تونس ما هوش استثناء ومانيش وحدنا اللي قاعد يصير في بلادنا حالات كيمن هكا، ولكن يهمنا اللي يصير في بلادنا زادة. جيش البيكم أنه 10 نساء قتلوا في بداية 2026، وهذه بطبيعة ديما لغة الأرقام مهمة جدا. ولهنا نتحدث على منصة شريكة، ولكن اللي نشرت مؤخرا عدد من الجرائم اللي تم تسجيلها سواء في المجال الخاص والعام فيما يخص جرائم تقتيل النساء خاصة، لأنه جرائم القتل هذه للأسف أغلبها نساء راحوا ضحيتها. في برشا ولايات على مستوى الجمهورية في 3 ماي أم تقتلت طعنا على يد زوجها، علاش؟ سبب تافه جدا، لأنه ما حبش تعطيه فلوس باش يشري العيد، اما عيد او ضحى عليه قبل عيد الاضحى المبارك. والحادثه هذه صارت في بن عروس في ولايه منوبه. 2 ماي جثه وفاه تم العثور عليها وعليها اثار عنف وطعنات مختلفه في انحاء جسمها الله يرحمها في ولايه جابس، وتحقيقات ما زالت مستمره. أفريل اللي فات أيضا جريمة تحديدا 27 أفريل جريمة هزت ولاية تطاوين الكل حقيقة، وفاة شابة، ومؤخرا يعني التحقت حتى الأم اللي توفت. ما زلنا ما نعرفوش هل الجاني هو الابن وإلا لا، وأنا مش من حقي ولا من دوري أني نصرح بأي حاجة في الموضوع هذا، ولكن الجريمة في حد ذاتها مرعبة وموجعة جدا. كيف في بن خداش مؤخرا شاب قام بقتل والدته واتضح أنه عنده اضطرابات نفسية وعنده دواء مخذهش تقريبا دواء الأعصاب اللي ما لقاش دواء متاعه. في مارس اللي فات مرأة ستينية كيف طلق ناري على يد ابن زوجها خلاف على الميراث في ولاية القيروان. في 15 مارس كيف مرأة تلقت 10 طعنات بسكين بعد صلاة التراويح، شوف معنا في رمضان فضيل، في ولاية بن عروس وغيرها وغيرها من الجرائم. في 2025 اللي فات 30 جريمة قتل للنساء، وقد يكون العدد الحقيقة أكبر من هيك إذا ما فماش تبليغ، إذا ما فماش حقيقة كاملة، إذا ما فماش نفاذ للمعلومة كما يلزم. باش نتحدثوا في الموضوع هذا اللي هو موجع برشا كما قلت وقاسي جدا ومؤلم جدا، وقت اللي يقتل الإنسان. جرائم القتل من أول الدنيا موجودة من أيام قابيل وهابيل، ونعرفوا كما قلت ليه بشتوفة وليه بش تنتهي، ولكن يلزم الوقفة الحازمة والجادة في أنه على الأقل نقلصوا منها، وأنه على الأقل العنف اللي قاعد يتسلط على النساء ينقص باش ما يوصلش إلى التقتيل الفيمينيسيد. تقتيل النساء اليوم ظاهرة اجتماعية خطيرة جدا، لازمش تولي وإلا تكون خبر ونتعدى. مواصلين معكم في انتظار وصول صديقتنا بسمة الماكني بحضنا في الاستوديو، عن فاصل إشهاري ثم نغم.
1: إشهار. تعتزم شركة اليوني المسعد جيسوسا المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس، فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين، منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة، مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة، وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد

0: من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: إشهار

كن محسنا فلربما تجزى على الأحسان بالأحسان، هيك يلزم الدنيا تكون. ولكن للأسف ثم جرائم قتل بروعة ورهيبة قاعدة تصير من حولنا، كما قلت مانيش استثناء، ولكن زاد أيضا يلزم وقفة حازمة من أجل الحد على الأقل من الجرائم هذه. بطبيعة ما تنتظروش منا أن نعطيكم تفاصيل في جرائم قتل، لأنه هذه أولا ماهوش دورنا كإعلام، حتى إذا تتوفر عنا

0: من الواقع.
1: من الواقع، وهذا واقع مؤلم كما قلت، وقت يوصل الإنسان يرتكب جريمة من أبشع الجرائم في الإنسانية اللي هي القتل، وخاصة القتل العمد. هذا هو موضوعنا كما قلت اليوم فيما يخص جرائم القتل الأخيرة واللي أغلبها ضحاياها من النساء. حاضر معنا بسمة، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة التطوير.
1: شكرا ليك. موضوع يفرض نفسه الحقيقة بسمة، وللناس اللي عنا احنا في تطاوين جرائم قتل، عنا يا سيدي في جرائم قتل في تطاوين، عنا في بنختش، عنا في مدين، عنا في جيبس، وحتى الجنوب راهو في جرائم قتل، وفي الجهات وكله في الولايات الكل، وحتى حد ما هو في مأمن اذا تتوفر الظروف والدوافع متاع انه تصير جريمة لا قدر الله. فانه مش متاعنا ولا معناش ولا يلطيف وما سمعناش، راهو موجود وواقع، وحتى حد ما هو مستثنى منه. هكا بس ما ولا
2: صحيح. هو انا ديما نقول كي ندرسوا الظواهر الاجتماعية ندرسوها ديما من منظور علمي تاريخي فلسفي، من منظور العلم شنو يقول، من منظور دراسة الظواهر الاجتماعية. وتقتيل النساء هو ظاهرة اجتماعية لأنه ولت تطفو على السطح بكثرة، ولينا نسمع عليها برشا، ولت حاجة حقيقة موجودة على أرض الواقع. كونه عنا ولا ما عناش راه ما ينقصش من الظاهرة ولا ينقص منا. أنا ديما نقولوا عنا ولا ما عناش راه ما ينقصش من الظاهرة، عنا كما الولايات الكل، كما الناس الكل، كما المجتمعات الكل اللي ترأى عليها الكثير من التغيرات التاريخية والاجتماعية والنفسية. نعم. اللي أدت لهذا. فقط في تناول الظاهرة أو تناول الموضوع يجب دائما الوقوف على الظاهرة بعمق وليس بسطحية.
1: نعم. نعم.
2: شنو معناها بعمق؟ بعمق يعني ديما من منظورنا نحن نقوله اللي المجتمعات خلال العقود الأخيرة، نقوله 50 سنة القدام، شهدت أو ترأت الكثير عليها من التحولات العميقة، أهمها اقتحام المرأة لعديد المجالات.
1: نعم.
2: شنو معناها؟ معناها عبر التاريخ نحن كان الرجل هو اللي يملك العالم الخارجي، والمرأة هي اللي تملك العالم الداخلي.
1: نعم.
2: معناها البيت 50 سنة 60 سنة حتى 100 سنة التالي. توا كي بدأت التطور وجات الصناعة والعولمة والرأسمالية والاقتصاد الاستهلاكي وكل ما انجر عليه والتحولات حتى في وسائل التواصل الاجتماعي والكل، ولينا نلقاو المرأة ندا للرجل بلغتنا العامية، باش نبسط شوية للسادة المستمعين. معناها انت تسوق تلقى المرأة تسوق بجنبك، انت تقعد في قهوة تلقى المرأة قاعدة بجنبك، انت تخدم تلقى المرأة في بعض ساعات حتى عرفتك رئيستك في العمل. فولا خلق هذا التراتبية. فبالطبع نحن لا نبرر العنف.

0: واي شكل من اشكال العنف، العنف ضد الانسان بصفه عامه، لا المراه اللي تتعدى على الرجل ولا الرجل اللي يتعدى على المراه.
1: نعم.
0: فقط دائما نحن ندين العنف المبني على النوع الاجتماعي. كونك تسلط علي نوع او شكل من اشكال العنف لا لشيء الا لاني امراه.
1: نعم.
0: زاد غياب، زاد ما ننساوش ربما ربع ساعة ما تكفيش أو نصف ساعة ما تكفيش، يلزمنا نكتبوا مجلدات في هذا غياب، زاد في بعض الأحيان الوازع الديني.
1: نعم.
0: لأنه نحن توا ولينا نقريو بناتنا، نستثمروا فيهم، نخرجوهم للمجتمع، فأنت كي تخرج للمجتمع يلزمك تدفع الضريبة. أنت مدامك خرجت للمجتمع ندا للند مع الرجل، معناتها يلزمك تتحمل هيك التبعات هيك.
1: نعم.
0: خاصة بالنسبة للأزواج،
1: حتى لا يفهم كلامك بس انه الرجل خطر على المراه، راه مش هذا المقصود، ناخذ مع بعضنا والناس اللي كلها حبايبات. اليوم نتحدثوا على الجرائم اللي عندها دوافع خطيره، استهلاك مخدرات، كيف كيف فما دوافع نتاع انتقام، برشا دوافع تخلي الانسان يرتكب جريمه نتاع قتل، دوافع نفسيه، اجتماعيه، اقتصاديه، دفاع عن النفس، اضطرابات عقليه وغيرها. الدوافع هذه الكل يلزم اولا الوقوف عليها ويلزم دراستها، لانه إذا خدمنا على الدوافع نقص من النتائج وتنقص الجرائم. فما نقطة أخرى مهمة برشا بسمة، وإحنا حكينا فيها البارحة أنا وياك في تنسيق للحصة، العنف الزوجي، وإنك تقول ستوب من أول كف ومن أول عنف، لأنه اتضح وبين بالكاشف وحتى من خلال برشا دراسات أنه أغلب اللي قاعدين يتعرضوا للعنف الزوجي كانوا ضحايا تقتيل.
0: العنف الزوجي وقت اللي يتحول النوع من الجرائم النوعي.
1: نعم.
0: ويكون فيه التقتيل، ولينا توراه حتى العنف الأسري، معناتها العائلي، الولد يقتل أمه وأخته، والراجل يقتل مرته، ولينا نحكي من أشكال. وانا ديما ما نحبش التحاليل السطحي. العوامل شنو؟ العوامل ديما هي تفكك الروابط الاجتماعية. انت اليوم كي تخدم وتروح يلزمك تعرف اللي ساعات نحن في محيط العمل، وهذا يصير لنا برشا صديقتي ليل، مثلا نقعدوا مع أنماط فكرية مختلفة.
1: هي.
0: وقت اللي تروح أنت للدار تولي ثم هكا المقارنات، ربما التي تهين في بعض الأحيان الرجل، لأن المقارنات تكون قاتلة في بعض الأحيان.
1: نعم.
0: لأنه أنت تعودت بنسق معين، تعودت باحترام متبادل، تعودت بدرجة معينة من الوعي، وتولي ما عادش ترضى بأقل منها. فتكثر المقارنات، تفكك الروابط الاجتماعية، الوقوف على العوامل حاجة مهمة ياسر. غياب العاطفة، العاطفة في راهو نحن اليوم أنا كأم ربي راجل، غدوة سوف تكون له زوجة، وبعد أعوام سوف تكون له ابنة. يعني هو نهار آخر بشي ربي وبشي يتعامل مع المرأة. يعني أنا على شنو اللي يشب عليه في الصغر، وشنو اللي يشوف في المحيط الأسري، هو هذاك الكل ما سيبقى راسخ في ذهنه. المعاملة ثم ضغوط زادة اقتصادية كبيرة برشا.
1: صحيح.
0: كما قلنا
1: على علوش العيد مرأة خسرت حياتها
0: برشا، لأنه قبل نكتفي بما يقدمه لنا الرجل، توا المتطلبات كثرت لأنه الانفتاح كثر، فربما ما يقدمه لنا الرجل لم يعد يرضي رغبات المرأة. لأنه المرأة ثقافتها استهلاكية بالأساس، معناها أنت اليوم كي تخدم وعندك شهرية وتخرج، ربما غدوة كان النساء يقعدوا في الديار معاش يخرجوا وتتسكر الحوانت الكل، خاطر نحن نستهلكوا. نحن نحبوا، نحن المرأة كائن يحب التفاصيل. تشري المكياج، تشري البرفان، تشري اللبسة. المرأة تحب الألوان، تحب الحياة المنمقة، الرجل يستطيع أن يعيش في الأبيض والأسود.
1: نعم. خلينا
0: مش معناها أنه هذا ظلم للمرأة، ولكن هذا يجب
1: طبيعة الأشياء،
0: طبيعة الأشياء. فالرجل يجب أن يحترم تلك الخصوصية في المرأة، ويجب أن يقدم لها أيضا، يجب أن يكون في معناتها كل نسمع فيه تو في وسائل التواصل الاجتماعي، نحب نعيش في ملكة زوجي، في بيت زوجي. راه مثلا مش حتى مرأة ما تحبش تعيش على فكرة ملكة في بيت. أنا اليوم كانت توفر لي الظروف وتعطيني معناتها نعيش ملكة في بيتي زوجي، تو نقعد معاش نخرج. معناتها النساء خرجنا مضطرات للقمة العيش.
1: نقدموا شوية في حديثنا لأنه الوقت بدأ يدهمنا الحقيقة، والموضوع فيه برشا جوانب. حكينا برشا على الدوافع، واللي كما قلت راهي دوافع ماهيش مبررات، باش نكونوا واضحين. نقطة أخرى واللي هي التطبيع مع جرائم القتل. اليوم أصبح خبر وتعد، وهذا خطير برشا، انه ولا خبر انه امراه قتلت او شخص يسيدي تقتل خبر خبر ويتعد.
0: طبعا لأنه السردية التي لا نجد لها الأسباب ولا نستطيع أن نجد لها الحلول، فمن المتعارف عليه حسب الموروث الاجتماعي اللي نعيشه فيه، حسب النوعية الاجتماعية اللي نعيشه فيه، حسب المحيط اللي نعيشه فيه، أنه ديما نقوله نحن خلي هكيك الغطام سكر ولا
1: خلي الطبق مستور،
0: خلي الطبق مستور ولا مش لازم نخرجوه للعلن، مش لازم نناقشوه، مش لازم نحكيه فيه. وهذا راهو ماهوش معناتها حاجة إيجابية بالكل، بالعكس حاجة سلبية وعلامة مرضية، لأنه الوقوف على الأسباب والعوامل. ونأكد لك، وآخر جريمة صارت في تطاوين نأكد لك اللي برشا معناتها من أفراد الأسرة هذيك كانوا يرتادون المختصين النفسيين، لأنه راهو لازم نعرفوا اللي تعاطي المخدرات رانا نجمو نعالجوه، اللي الصحة النفسية راهي حاجة ضرورية، اللي الإحباط والشعور بالملل والاكتئاب راهي نوع من الأمراض النفسية، نقود خطر، اللي عدم التحكم في الغضب والاضطراب والعنف اللفظي راهو نقود كما قلت أنت خطر. الصدمات النفسية القديمة والتراكمات القديمة، من نشأ في بيئة فيها العنف، من تعرض لصدمات في الطفولة ولم يقع معناتها علاجها، راهو هذيك الكل تقعد تراكمات في الشخصية تخرج في ردات الفعل وفي نوبات الغضب وقت اللي نكبروا، وقت اللي نلقاو رواحنا ما نجموش نجاريو الحياة الزوجية، أنا كأخ ما نجمش نواكب، ما نجمش نتعامل مع أختي، ما نلقاش الأساليب، ما نلقاش الطرق. الأمراض النفسية زي كما قلت اللي نسكتوا عليها، اللي نعتبروها وصم، نعتبروها عار، ما يلزمناش نقولوا عليها، ما يلزمناش نحكيوا عليها. وساعات الإدمان حتى في العائلة يبدأ مدمن ويمشي في باله اللي هو عمره ما ينجم يبرى، واليوم عبر موجات إذاعة التطاوين نقول لكم راهو المدمن يبرى، وكي يتعالج راهو يبرى ويبدأ صفحة جديدة. فقط إنه يلقى المختصين اللي يعملوا له التأطير اللازم ويبرى. أما العكس صحيح، إنه يمشي في بالها الأم أو الأب أو المحيط العائلي إنه مستحيل إنه يبرى، فنقعد ديما ياكل في الدواء وما نقولوش.
1: مهم جدا اللي تقول فيه كل بسمة، أنا قلت هو خبر ويتعدري، أنه للأسف يعني فما تطبيع بالفعل مع أخبار كما جرائم القتل، معناه نحكي فيه نهار زوز وصي الله يرحمه مشي على روح الله يرحمه توفى. الجانب المذيع الحقيقة أنه المشرع والقانون والتتبع للقضايا هذه، القضاء والأمن راهم قاعدين يخدموا في خدمتهم كيف كيف. اليوم الدولة التونسية اللي من خلال حتى المشرع يعني والقوانين اللي تدافع على ذات البشرية بالأساس وعلى المرأة، قوانين كبيرة وتشريعات مهمة وثورية زادة في نفس الوقت. نتحدث في نقطة أنا كنت أشرت لها قبل ما تلتحق بينا، بس ما هي أنك تقعد وراء إكران وتبدأ تعلق وتحكي وتفتي وتحكي في أعراض الناس، وعندك وكأنك تفاصيل الجريمة أو التفاصيل متاع الجرائم هذية حتى حد ما هو مخول أنه يتحدث فيها، بخلاف يعني الـ الـ الـ الـ الجانب القضائي اللي هو المصدر الرسمي والوحيد والأكيد دولي عنده المعلومة الصحيحة. اليوم التوانسة ومنش كنا احنا يعني الحقيقة مال الناس بصفة عامة، زيد الماء زيد دقيق،
0: صحيح
1: هذي المثل اللي ينطبق، يعني اليوم كل حد عنده فيرسيون، اليوم كل حد يحكي من زاوية ترى، وما عنيش الحق نحكيه في جرائم كما هكا كما قلت، خاصة في الاعلام. خليني نقول السوشيال ميديا حاجة اخرى، ماهوش اعلام رسمي، ولكن راهو في الاعلام الرسمي راهي من المصادر برشا ساعات، حتى لي كومنتير يجي هنا شكون شكون قتل شكون، اعطونا تفاصيل، ما تعطوش الخبر، راهو مش معقول، راهو لا يستقيم، راهو ما عندناش لا صلاحيات ولا حتى صلاحيه تخلينا نعطيه تفاصيل على جريمه الا ما يصرحوا به المصادر الرسميه الموكول لها التصريح في الاطار هذا.
0: نحن في بلاد فيها القانون طبعاً، ومهما تعددت الجرائم او كثرت او كثر العدد نتاعها، الفيصل دائم هو القانون والقضاء التونسي. ونحن دوله تحترم نفسها وتحترم قوانينها،
1: وربي ظهر الحق ان شاء الله،
0: الفيصل ديما للقانون، ونقول ربي يظهر الحق. يبقى ديما عندها الوقع السلبي في الراي العام. لماذا؟ صح. لانه كما نقولوا جرائم وقت للاب يقتل معناتها بنته، أو وقت للأخ يقتل أمه أو أخته، فتكون جرائم نوعية عندها الوقع على الرأي العام، فيحس الرأي العام أنه ما هوش في آمان، تأثر فينا ونحسه إلى الاختار قرب برشا منا، فتكون ثم هيك البلبلة. وهذا كما قلت أنت حليت قوس مهم جدا يستحق حلقة، لأنه نحن وقت اللي نراو العنف شنو نراو معاه آخر؟ نراو الدسائس والفتنة والمؤامرات والكلام المدمر
1: خطير. ما هي وصلت روحة، ما هي عملت كذا، ما هي خرجت، ما هي كذا. راهو شيء يندله الجبين اللي قاعد يتقال،
0: وهو ما من شأنه أن يزيد أنه يعكر الأمور. صح صح. ثم جرائم زادت عملت، وربي سبحانه أشار في آيتين في القرآن يقول الفتنة أشد من القتل
1: طبعا.
0: والفتنة أكثر من القتل. وهذا معناها اللي الإنسان تو أنت كانت جيت تحسب 80% من اللي يحكيوا على عبيد، كانت حط لهم العبيد قدامهم تو ما يعرفوهمش، ما يعرفوهمش حتى قدامهم ما يعرفوهمش. يعني يبدأ يحكي على عبد لا راه لا عاشره لا خالته لا عاش معاه،
1: يعرف
0: لحظر على التجربة. لحظر على التجربة. تسمع العبيد تبدأ تحكي تقول هما بيتين معهم في مسرح الجريمة وشهدوا شنو اللي صار وشنو اللي ما صار، وهما أبعد ما يكون على ذلك. خاصة هذا المس الأخلاقي بأخلاق الناس والطعن في شرف العبيد والطعن في أخلاق العبيد، هذا
1: التبرير هذا راهو خطير جدا.
0: أنا أعتبره مؤامرة ومؤامرة دنيئة، وما يزيش الوقع معناها متاع الجريمة والألم والحزن العميق.
1: يعني العائلة اللي فيهم كفيها، فما تزيدوش على ما بيهم بالفعل.
0: ونحن حتى حد ما لا من يمتلك منا مفاتيح الجنة أو النار، ومن يمتلك منا معناتها الثواب والعقاب، ربي سبحانه هو اللي أدرى بعباده. صح. وهو من سوف يقوم بمحاسبة الناس. يعني من مناش نحن اللي نحلل ولا نحرم ولا نكفره، نحن نعيش في تجربتنا. ونقول لك حاجة صديقتي ليلى، كل إنسان في الحياة معرف إلى أنه يزج به في ثنايا وفي مشاكل لا معناتها لا تربطه به أي صلة، لأنه ما يعرفش الإنسان التجارب وين تنجم تهزه وين تنجم تحطه. اليوم أنا كيف تراني مثلا خارجة من المحكمة، ما تنجمش تزم انت شنو كنت انا نعمل في المحكمه. نجم يكون عندي مخالفه مروريه، اما انت كي تراني من المحكمه تنجم تحط
1: تحولها
0: كيما
1: تبني في خيالك.
0: اليوم انت مثلا انا اليوم مثلا خرجت في الليل خذيت تاكسي، ربما عندي صغير مريض مثلا انا ما خرجتش نسهر مثلا، نجم نبان لك انت اللي انا خرجت.
1: ربي هو اللي عالم بعباده،
0: ربي هو اللي عالم بالعباد. خليه
1: ولعبه المشانق بالفعل،
0: خليه العباد تعيش حياتها، تعيش تجاربها بما تراه هي مناسب. وديما إنسان إذا جاك وطلب منك المساعدة ساعده على حسب الإمكانيات المتاحة. نعم. واللي نعم. أنت تنجمها ما نجمتش تساعده، كف لسانك عنه بالضبط. وعن أخي حاجة أخيرة برك نقولها، المشكل دي ما راه مش في المرأة اللي أصبحت قوية، لكن في عقلية تخاف من المرأة القوية.
1: نعم. على كل كما قلت، خلي القانون ياخو مجراه في كل هالقضايا هذه. احنا دورنا توعوي تحسيسي، نراقبه ونتابعه ونترحمه زاد على يتوفر كله وان شاء الله هذاك حد الباس. بالفعل يعني موضوع موجع برشا الحديث فيه، ولكن يلزم يتحكي فيه. يلزم اليوم الأسرة التونسية تم إنقاذها أكثر ما يمكن. اليوم بالفعل فما توجه نحو معناها حاجة مضيئة جدا، أنه ننقذ الأسرة التونسية. الدولة بمختلف هيكلها من وزارات يعني ذات علاقة، وزارة المرأة والأسرة، شؤون اجتماعية، شؤون دينية، الإعلام، الكل والناس كلها شريكة. رأوا كما قلت بسمة حتى حد ما هو بمنأة عن أنه يصير لقدر الله في المحيط متاعه اللي صار على ناس أخرين. إن شاء الله هذاك حد الباس، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. شكرا لك بسمة،
0: يعطيك
1: الصحة، ونلتقي أكيد الأسبوع القادم مع موضوع جديد في فقرة من الواقع ومختلف الفقرات في برنامج ريحانة. اليوم ازعجتكم شويه الحقيقه، ولكن يلزم يتحكي في المخدرات،
0: الموضوع
1: يلزم يتحكي في المخدرات، ويلزم يتحكي في جرائم القتل، لانه هذاك واقع موجود يلزم نستعرفوا به في الاول باش نجموا نصلحوا من بعد اكيد. شكرا ضو بن سالم في هندسه هذا اللقاء تقنيا، نحبي بهديه في قاعه مراقبه البث، حبيب الخراز على اللوحه الهاتفيه، وكنت معكم ليلى سحنون في الاعداد والتقديم. بعد شويه تلتحق بكم عفيف لونيسي لتقديم الاخبار. الى اللقاء جميعا، وجمعه مباركه للجميع. ريحانة ريحانة ريحانة ريحانة مع ليلى سحنون.

0: تنمو منتصف النهار هنا في إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. في تطاوين ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وفي مدنينا مجلس جهوية لمتابعة سير المشاريع المندمجة والمعطلة بمعتمدية حمد السوق. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق قريبا على اتفاقيات لإنجاز 5 محطات فوتوضوئية في جابس وسيدي بوزيد وقفصة. وفي العالم تبادل إطلاق النار بين واشنطن وإيران، ورئيس الأمريكي يقول أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، وجولة محادثة ثالثة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسيا. تنظم اليوم جمعية تنمية بلا حدود بتطوين ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقية بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مبادرة رماد للطاقة النظيفة التي أطلقتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية. حاتم حجم أستاذ جامعي في الطاقة الحرارية والطاقة المتجددة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين يضيف بخصوص هذه الندوة.
1: قدمنا سيطار هدايا فكرة على التكوين في المعهد العالي لدراسة التكنولوجيا بتطاوين. التكوين بتاعنا اللي فيه عنا شعبة اللي موجودة فقط يعني في ذات تطاوين في شبكة المعهد العالي لدراسة التكنولوجيا اللي هي الطاقات، هي الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة. وحكينا على البرامج اللي بتاعنا الحالية والمخابر. احنا التوفي عنا برنامج مع وكالة فرنسية للتنمية الافتي. عنا تجهيز بتاع مخبر المجاعة الطاقية ومخبر في الطاقات الفوتوضوئية، واحنا قاعدين نخدمه على مسارات تكوين جديدة فيما المجاعة الطاقية ان شاء الله في مسار تزديد الاجازات، يعني ان شاء الله يوفقنا تكمل وفقنا عليه وتكون نوابة لتكوين طلبة في مجالات مهمة.
0: انتظم صباح اليوم بمقر بلدية حمد السوق جربة المجلس الجهوي بولاية مدنينة لمتابعة سير المشاريع المندمجة والمعطلة بمعتمدية حمد السوق. زياد خلف الله رئيس المجلس المحلي بحمد السوق يتحدث عن أهم نقاط الجلسة للزميلة لمياء بن غالية.
2: الجلسة متاعنا في إطار متابعة المشاريع المعطلة، أعطيك على سبيل المثال معناها في مجال التنمية المدمجة، تهي السوق الأسبوعية المحلية، مسلخ البلدي، بناء قاعة عروض للصناعات التقليدية، تهيئة الفسحة الشاطئية مرجانة برج غازي مصطفى، تهيئة المنتزه الحضري. التنمية المدمجة مثل المدمجة زاد مشاريع في طور الإنجاز، عندنا تهيئة السوق الأسبوعية المحلية، تهيئة المسلخ البلدي، بناء قاعة العروض للصناعات التقليدية، وتهيئة الفسحة. هذا الكل شفناه. نتعدى مثلا للمجال الصرف الصحي، عندنا بالنقاط هيز عدد 941 في إطار دراسة تهذيب 104 كيلومتر من الطرقات المرقمة من مفترق السرندي إلى والغ في حدود 10 كيلومتر. صيانة وتهيئة المدرسة الإعدادية بمليتة، تهيئة وتجديد إعدادية السواني، أشغال صيانة بمدرستي مفيدة برغيبة بحمد السوق، وصيانة شبكة الكهربائية، بناء مقر المكتبة المتنقلة بجربة، إحداث مكتبة عمومية بمليتة، تهيئة المسرح البلدي للاستغلال الفعلي.
0: تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتربية بمدنينة بالشراكة مع وزارته الداخلية والصحة بفضاء المدرسة العددية رجاء بمدينة مدنين فعالية البرنامج المشترك حول مكافحة استهلاك المخدرات بالوسط المدرسية. مدير المدرسة العددية رجاء مولدي التركي يضيف بخصوص هذا النشاط في استضافة منتها الزميلة تبرى الشيباني.
3: في إطار حرصنا على حماية أبنائنا وبناتنا التلاميذ داخل المؤسسة التربوية، يمثل برنامج مكافحة استهلاك المخدرات والإدمان بالوسط المدرسي خطوة أساسية لحماية أبنائنا من مخاطر تهدد صحتهم ومستقبلهم. ويعتمد هذا البرنامج على التوعية والتحسيس داخل المؤسسة التربوية إلى جانب الإحاطة النفسية والاجتماعية وتعزيز دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في الوقاية. رسالتنا هذا اليوم واضحة: حماية التلميذ مسؤولية جماعية، والمدرسة يجب أن تبقى فضاء آمنا للتعلم وبناء المستقبل.
0: تعيش أغلب العائلات التونسية في الفترة الحالية على وقع امتحانات اختتام السنة الدراسية الحالية، فترة يتضاعف فيها الضغط النفسي على الأولياء والتلاميذ على حد سواء. الدكتورة في علم الاجتماع اختصاص علم نفس أمال النغموشية تقدم عدد من النصائح في طريقة التعامل مع هذه الفترة.
4: فترة امتحانات وفترة حساسة شوية سواء على الأولياء أو على الصغيرات متاعنا، إن شاء الله ربي ينجحهم. فريود دي تختار فيها الولي أكثر من التلميذ، وهذاك علاش الامباكت متاع الغفرة متاع الولي هي اللي تتعدى للتلميذ، يعدي الفجعة والباسيوباسيون كي أو يعديها للصغير. وهذاك علاش نصيحتنا للولي حاول تتحكم في أعصابك، تنظر للامتحانات بالنظرة اللي تبسط، النظرة اللي تخليك لازم على السيتياسيون في الدار، باش تعدي ولدك وبنتك موجات إيجابية تخليه هو زادة يقف قدام الامتحان ويلغي قدام الامتحان، لأنه قاعد يقرأ هو ديجا عام كامل دروسه، ما هيش جديد عليه الامتحانات، ما هيش جديد عليه. لهنا في نصيحة نقولها للولي، راهو المفتاح في ديك انتي، الراحة النفسية للطفل في ديك انتي. تلميذ نقوله له حاول ركزوا مع الامتحان فقط للمراجعة، لأنه عام كامل احنا حضرنا رجعنا قرينا مش برشا منبهات. حاول انك تاخذ دروسك كما هي عام كامل اللي انت راك قمت وحنت فيها عمل فيها تيست. نعتبروا اللي الامتحانات بالنسبة لنا بريود متاع عيد نفرحوا فيها، نمشي هو محلانا نقدروا احنا نلبسوا ندخلوا للامتحان على اساس انه الفرصة الذهبية اللي احنا من خلالها باش نتوجوا، وان شاء الله ينجح وليداتنا الكل يا ربي.
0: شرعت بلدية جرجيزة في استعداداتها لموسم الاصطياف من خلال تنفيذ حملات كبرى تستهدف الشواطئ، فضلا عن تدخلات أخرى يستعرضها كاتب عام البلدية عبد الرؤوف الحمداني في تصريحه للزميلة شعلة المجعي.
5: ستقوم بحول الله من الشراكة مع جهة حماية الشرطي الساحلي بتنظيف الشواطئ بداية من شهر جوان. كيف كيف قامت بلدية جرجيس بإصدار بلاغ حول امتداد سباحين مقضين حوالي 20 سباح، إن شاء الله شبابنا في جرجيس يشارك وانخرط في المنظومة هذه ويقدم باش نتحصلوا على سباحين، وسواء زوارنا في جرجيس ولا زوارنا من برا يكون في شواطئ محمية. كيف شرعنا شارع جرجيس في إصلاح الفسحة الشاطئية بشط سونيا، إن شاء الله السنة نشوفوا حلة جديدة لشط سونيا في جرجيس. أخيرا وأصدرت بلدية جرجيس بلاغ يهم كافة أصحاب المحلات التجارية مفتوحة للعموم حول اكتساح الرصيف. اكتساح الرصيف هو ظاهرة خطيرة في جرجيس، سواء من ناحية الجمالية سواء من ناحية الصحة سواء من ناحية السلامة المرورية، راهو شيء خطير. نشوفوا المقاهي والمطاعم تصحوا رصيف بصفة كلية.
0: في الشأن الوطني، تناول لقاء جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفران يسنزري عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظوري الإدارة. كما جدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. أصدر مجموعة من نواب المجلس بيانا سنكروا فيه تأجيل الجلسات العامة وكل الجلسات الحوارية مع الوزراء والمديرين العامين إلى ما بعد موفى ماي، وذلك بطلب من رئاسة الحكومة، وطلبوا بضرورة استئناف الوظيفة التشريعية في أقرب الأجال، وذلك أمام التحديات التشريعية ومشاريع القوانين التي تنتظر النقاش والمصادقة. في سياق متصل، قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 من ماي استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من سيدي بوزيد وقفصة وجابسة، وذلك في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقية. وفي هذا السياق، نظم المجلس أمس يوما دراسيا بحضور عدد من الخبراء في مجالي الهندسة والطاقة خصص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بهذه المحطات. تنظم القنصلية التونسية بروما لقاء عالميا يوم الأحد 10 من ماي الجارية لعرض مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتأمين أفضل ظروف عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه الصائفة. ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار متابعة القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 أبريل 2026. في العالم، نفذت الولايات المتحدة ليلة الماضية غارات على ميناء في جزيرة في جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز، واستهدفت السفينتين إيرانيتين قرب المضيق. ردت عليها إيران بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية. الجيش الأمريكي أعلن أنه اعترض هجمات إيرانية استهدفت 3 سفن تابعة للبحرية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه استهدف مواقع عسكرية إيرانية مسؤولة عن الهجمات على القوات الأمريكية. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على إيران مساء أمس ليست سوى ضربة خفيفة، وأن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، وهدد بالمزيد من الضربات. في لبنان، تواصلت الغارات والخروقات لوقف إطلاق النار مع سقوط شهداء وجرحى بعدة بلدات لبنانية. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 13 عملية استهدفت أمس تجمعات لقوات وآليات ومواقع إسرائيلية ردا على الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار. سياسيا، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس إن لبنان وإسرائيل سيجريان جولة ثالثة من المحادثات يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل على مستوى سفيري البلدين في واشنطن. وأورد تقرير إسرائيلي أن ممثلين عن الجيش الإسرائيلي سيشاركون في الاجتماع، مشيرا إلى أن واشنطن معنية بتمديد الهدنة. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في تطاوين، ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وفي مدنين مجلس جهوي لمتابعة سير المشاريع المندمجة والمعطلة بمعتمدية حمد السوق. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق قريبا على اتفاقيات لإنجاز 5 محطات فوتوضوئية في جابس وسيدي بوزيد وقفصة. وفي العالم، تبادل اطلاق النار بين واشنطن وإيران، والرئيس الأمريكي يقول أن وقف اطلاق النار لا يزال قائما، وجولة محادثة ثالثة بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل. أجمل تحيات محدثتكم عفاف لونيسيا في الأخراج التقني ذوب سالمة. إلى اللقاء.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: حرب البوير، صراع مسلح دار في جنوب إفريقيا بين الإمبراطورية البريطانية والمستوطنين من أصول هولندية المعروفين باسم البوير الأفريكانز، وتشير غالبا إلى الحرب الثانية التي وقعت بين عامي 1899 و1902، وكانت من أبرز الحروب الاستعمارية في أواخر القرن 19. اندلعت الحرب بسبب التنافس على السيطرة على جمهوريتي ترانسفال وأورانج فري ستيت جنوب إفريقيا حاليا، خصوصا بعد اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والماس في أراضيهما. سعت بريطانيا إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة، بينما تمسك البوير هولندي والأصل باستقلال جمهورياتهم ورفض التدخل البريطاني في شؤونهم الداخلية. في المرحلة الأولى، حقق البوير الهولنديون نجاحات عسكرية ملحوظة بفضل معرفتهم بطبيعة الأرض واعتمادهم أسلوب حرب العصابات، غير أن بريطانيا أرسلت تعزيزات ضخمة واتبعت سياسة الأرض المحروقة لتجفيف مصادر دعم المقاتلين، كما أقامت معسكرات اعتقال للمدنيين توفي فيها عدد كبير من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية والأمراض. انتهت الحرب بتوقيع معاهدة فريخينغ سنة 1902، والتي أقرت بسيادة بريطانيا على الجمهوريتين مع وعود بإعادة الإعمار ومنح حكم ذاتي محدود لاحقا. وقد أسهمت هذه الحرب في تشكيل ملامح دولة جنوب إفريقيا الحديثة، ومهدت الطريق لتأسيس اتحاد جنوب إفريقيا سنة 1910، كما تركت آثارا عميقة في العلاقات العرقية والسياسية في المنطقة لسنوات طويلة.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
8: لسلامتك كمترجل، احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية، حيث نغوص معا في معاني كتاب الله، نستخرج من آياته النور والهداية. وصلنا اليوم إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا.

أو يهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. آية عظيمة ياسر، وربي ضرب بها الأمثال. قال ربي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الآية جاءت ردا على المشركين والمنافقين الذين استغربوا من ضرب الأمثال بالحشرات، كما سورة العنكبوت والذباب في سورة الحج، معناها في الآية معروفة. فقالوا مستهزئين، كيف يذكر الله هذه المخلوقات الصغيرة؟ فرد الله عليهم بأن حكمته أعظم من كل شيء، حتى في أصغر المخلوقات. شوف المولى عز وجل اختار البعوضة بشرب ضرب به الأمثال. شنو هي البعوضة؟ هي نقولوا احنا بين ظفرين بالدرجة بتاعنا، نقولوا احنا الذبانة. الذبانة هذه سيدي اللي نهزوا عليها فيها حكمة كبيرة ياسر، حكمة عظيمة ياسر. شوف ربي مصل اختار أن يضرب المثل بالبعوضة إلا فيها حكمة كبيرة برشة. هذه الحشرة الصغيرة التي قد لا نلقي لها بالا، ما حتى حد ملوج لها، تحمل في خلقها آيات عظيمة، تمتلك أجهزة دقيقة لامتصاص الدم. رأي حتى هي رأي عندها عروق وعندها قلب وعندها معدة وعندها كل شيء، تفرز مواد تمنع تخثر الدم دون أن نشعر. نقول إحنا الدم يجري، لأن أكل تخثر الدم من لطف إن شاء الله ربي عافين ويعافي كل مستمع من الجلطات، هذا يسموه تخثر الدم، هيك حكمة عند ربي. لها قدرة على الطيران والتكاثر بسرعة مذهلة، فمش ما أسرع من الذبانة. فسبحان من خلق فأبدع. وهنا نفهم أن عظمة الله لا تقاس بكبر المخلوق بل بدقة الصنع. راه ربي عز وجل كي عم يضرب الأمثال راهي فيها حكمة عظيمة ياسر وفيها قدرة كبيرة ياسر. قال لك هذا راهي الذبابة اللي هي من أصغر المخلوقات، راهي عندها هكة وهكة وهكة، وإحنا ما نشوفوش تو. حتى الطب الحديث ومعناها والمعجزات في الطب أدركوا أن هذا المخلوق فيه معناها من آيات الله الكبيرة جدا جدا. كيف النملة، النملة متاع سيدنا سليمان في سورة النمل، اكتشفوا أن فيها معناها، قال ربي لا يحتمنكم سليمان، اكتشفوا أن فيها شوية معناها ميل باللور. حكمة عظيمة ياسر، الحكمة من ضرب الأمثال. علاش ربي يعمل في الأمثال هذه في القرآن؟ هل باش نحكوا عليها؟ لا، مش باش نحكوا عليها وكذا ونتندروا بها، لا. الأمثال في القرآن وسيلة لتقريب المعاني إلى الأذهان، باش المعنى يولي قريب للذهن بتاعك. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. حتى ربي قال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. شوف الدنيا، شوف نقولوا احنا الناقة والجمل، وشوف الحيوانات، شوف السماء، شوف الجبال، شوف كذا. حتى أن التدبر في خلق الله راهي عبادة عظيمة برشا. لخيان المستمعين حتى باش تمشي الأرياف وكذا ديما تفكر في خلق المولى عز وجل كيفاش أبدع كل شيء. وهذا يشمل جمال البيان والتوضيح، ومنه ضرب الأمثال. وبعد قال ربي في الآية فأما الذين آمنوا، معناه لتصلهم الأمثال، فيعلمون أنه الحق من ربهم. فالمؤمن يتفكر ويزداد إيمانا. كتشوف أنت هذا الصنع العجيب، هذه المعناها المخلوق الصغير كيفاش ربي أبدع خلقه وكذا، يزداد الإيمان تاعك، تقول سبحان الله سبحان الله. هذه ديما نقولوها كي نشوفوا حاجة معناها أقوى من المدارك العقلية، وإلا ربما حاجة مذهلة ونقولوا سبحان الله، نقولوا لا لا لا لا، نقولوا سبحان الله. المسلم ديما يقول الكلمات متاعها تكون موزونة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل. شوف الكفار كيفاش ديما يعاندوا. أما الكافر فيعترض ويسخر، معناه يهزأ، يقول لك يا أخي ربي علاش اختار كان الذبانة، علاش اختار كان هيك، علاش هيك. أك التساؤلات اللي تخلي الإنسان ديما في وسواس وديما في ريب. العبرة أنك لا تحتقر أي شيء في الكون، فقد يكون فيه عبرة عظيمة. ما تعرفش على الدنيا، ساعات الإنسان ربما فما برشا علماء متاع جيولوجيا وعلماء متاع طب وعلماء في جميع الميادين أسلموا. إيش معنى أسلموا؟ دخلوا الإسلام كي شافوا آيات القرآن متطابقة للواقع متاعنا.
كي هو قد ما تكتشف على قد ما يزداد قربك من ربي. شقر إنما يخشى الله من عباده العلماء. شكون العالم؟ كل إنسان يبحث في الحقيقة ويبحث عن المعنى، ذاك هو عالم. العبرة الأخرى: الإيمان يدفع للتفكر لا للسخرية. الإيمان يخليك ديما قلبك مع ربي، مشغول بطاعة ربي، تذكر ربي وانت تتخيل في روحك أنك عبد مسلم، تخيل في روحك أن يوم ربما فما حساب فما عقاب، تذكر في ربي وانت تطمع في الجنة، تقول يا ربي دخلنا الجنة، إن شاء الله ربي دخلنا الجنة كل إن شاء الله يا ربي. العبرة الأخرى: القرآن كتاب هداية يفهمه من أقبل عليه بقلب صادق. القرآن راه هو فكر، هو تدبر، هو معاني، هو بلاغة، هو إعجاز، هو معناها قد ما نقعد نحكو على القرآن ما يكملش. قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. معناها لو كان البحر متاع الدنيا كل والدنيا كلها معناها يكون حبر، وتجي الدنيا كلها بالأقلام ونكتب على ربي وعلى حكم ربي وعلى القرآن ينفذ كل شيء، معناها تكمل كل شيء وما زاد حكمة ربي موجودة. معناها هذه هنا دعوة لكل من يستمع وكل من تصله هذه الكلمات أن يرجع إلى كتاب الله بالتدبر. مثالش قريت ما إيش طالبين منك باش تقرأ 60 حزب في لحظة، لا، حتى كان كل يوم صفحة من القرآن كل يوم. ثم المعنى كما يقولوا مشايخنا ربي إن شاء الله يرحمهم وربي يشفي من مازال حي، صفحة من القرآن بتدبر، أقرأ التفسير، شوف الحكم، هذه راهي فيها فضل كبير ياسر، خصوصا ذاك الأبناء متاعنا علموهم القرآن. يا وليدي تعال نقرأ صفحة، يا وليدي تعال نفسر هذه، يا وليدي راه ربي قال هكا. هنا وقتها تكون الناشئة على هدى المستقيم ويبعد عليهم ربي الشيطان، وتتنور بصيرتهم ويتنور معناها ذهنهم، وحتى ما فماش حاجة قد ما تفتح الذهن قد القرآن الكريم، ينجحوا في دراستهم ويكونوا معناها نشأة طيبة، وإن شاء الله يا ربي بعد ليهم أصحاب السوء وإن شاء الله ربي يحفظهم. اللهم يا من خلقت فأبدعت وقدرت فهديت، نسألك أن تفتح علينا فهم كتابك، وأن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا. اللهم اجعلنا من الذين إذا سمعوا آياتك تدبروا، وإذا رأوا آياتك تفكروا. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واهدنا إلى صراط مستقيم. وكل المستمعين، وبارك الله في عليكم، ونلتقي في حصة قادمة إن قدرنا الله لنا البقاء والقضاء إن شاء الله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتربية بمدينة بالشراكة مع وزارتي الداخلية والصحة بفضاء المدرسة الإعدادية رجاء بمدينة مدينة فعاليات البرنامج المشترك حول مكافحة استهلاك المخدرات بالوسط المدرسية. تنظم اليوم جمعية تنمية بلا حدود بتطوين ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 من مايو استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لازمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيدة قفصة وجبس، وذلك في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقية وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن فتح مناظرات خارجية بالملفات والاختبارات بغاية انتداب 494 عونا في سلكي التنظيف والحراسة، وذلك لسد شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. توصلت الغارة والخروقات لوقف إطلاق النار مع سقوط شهداء وجرحى بعدة بلدات لبنانية. في المقابل أعلن حزب الله تنفيذ 13 عملية استهدفت أمس تجمعات لقوات وأليات ومواقع صهيونية ردا على الخروقات الصهيونية لوقف إطلاق النار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إقرارا بوحدانيته، والشكر له على سوابغ نعمته اختص بها أهل الصدق والإيمان بصدق وعظيم معاملته، ومن على العاصي بقبول توبته، ومد للمسلم عملا صالحا بوصيته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وقدوتنا محمد المفضل على جميع بريته. عباد الله، إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليك الله ما دار الفلك. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين الغر المحجلين، ونحن معهم إلى يوم الدين. أحباب رسول الله، ها هي الأيام المباركة نستجلي غمراتها، وهي تفيض علينا ثوابا وقربا من الله تعالى. في هذه الأيام العظيمة، أيام العبادة، أيام القربات، لها عناوين على المؤمن أن يستجليها وأن يقف عندها. الأيام والعمر والزمن أمر ثمين في حياتنا، أمر من ذهب منه أو ذهب بعضه ذهب كله ولن يعود. فأيها المؤمنون، الغنيمة كل الغنيمة، والسعي كل السعي لتحصيل الثواب وإدراك القربى من العزيز الكريم. أحباب المصطفى، لعلنا بقلوب مرققة إيمانا نهفو إلى أماكن عزيزة، وإلى بقاع جعل الله تعالى فيها وعليها من الحرمات ما لم يجعله في غيرها. القلوب تهفو إلى هناك، حيث عرفات ومنى والمشعر الحرام. الله جل وعلا في كل سنة يصطفي من المؤمنين زمرة تقف بأبدانها وأرجلها هناك، غير أن البقية الباقية تقف بأرواحها وأفئدتها وأذهانها. فتعالوا بنا أيها السادة المؤمنون، نطرح على أنفسنا أمرا ما ينبغي على غير الحاج أن يأتيه في أيام الحج. ماذا يضيف لنا من أمر حسن وأمر جليل لصحائف أعمالنا هذه الأيام وغيرها، والتي بدأت تتصاعد في الفضل وفي نيل الجزاء، من شوال إلى ذي القعدة إلى ذي الحجة، إلى العشر الأوائل من ذي الحجة، وقمة قممها اليوم التاسع منه عند الوقوف بعرفة. لك أن تتساءل أيها المؤمن، أنا لست مع الذاهبين وأنا لم أحظ بهذا، فوجب عليك أن تشارك المؤمنين في بعض ما أمرهم الله تعالى به في الحج وأنت في بلادك. أولها أن تعظم ما عظم الله، حيث قال الحق تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله من تقوى القلوب، يعظمها الحاج بالهدي والإحرام والرمي والسعي، ونحن نعظمها بما فرض الله علينا. الصلاة شعيرة، عليك أن تعظمها وأن توليها ما تستحق عند إتيانها. لا تستخف بالعبادة، لا تستخف بها، لأن الشيطان والعياذ بالله له مدخل من ذلك. أحسن صلاتك وعظمها،
أحسن وضوءها، استحضر قلبك وجماع روحك فيها، استحضر أنك أمام رب العزة، فهذا مظهر من مظاهر تعظيمها. آتيها وأنت في أحسن لباس، وأنت على خير حال، وأطيب ريحا، وأعبق ما يصدر منك. هذا التعظيم وهذا الإجلال لشعائر الله ينسحب على جميع عبادات المؤمن مع ربه جل وعلا. المسألة الثانية أيها المؤمنون، أن السبب بل قل المآل الأساسي للحج من خلال قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، بعد اختبار جم بأن الله تعالى طلب منه أعز ما يطلب من الإنسان، ثمرة فؤاده، كلل هذا الاختبار بقول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. الجائزة، النتيجة، أن يا إبراهيم قد وفقت والله تعالى أكرمك بدل ابنك بذبح وجائزة من الجنة. أحباب المصطفى، جدوا واسعوا في طلب مرضات خالقكم لتنالوا هذا الذبح العظيم. نحن نتأسى بإبراهيم الخليل ونشارك الحاج في هديه وتقديمه للهدي بأننا نأتيه في سنة مؤكدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإضحى. فما أعظمها عبادة ولا عبادة مثلها يوم الإضحى، أن يهرق المؤمن الدم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ونحن مقبلون عليها. أفضل أيام السنة بإجماع العلماء هي العشر الأول من ذي الحجة، وأعظم ليالي السنة بإجماع العلماء هي العشر الأخيرة من شهر رمضان. الزمن محطات عباد الله، الزمن نفحات، هبات يعطي فيها الله من الأجر ما لا يعطيه في غيرها. فأين أنت أيها المؤمن؟ أين أنت من نفسك ومما ألزمك الله به في هذه الأيام المباركة؟ لا تشغل نفسك بالدنيا، دع عنك الملاهي ولو لأيام معدودة، وتفرغ، تفرغ معاهدا ربك على السير على نهجه وسبيله. تفرغ لخالقك، اشحذ روحك، اشحذ روحك، توخى مدارج السالكين حتى تحقق القرب من رب العالمين. جاء عن أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة، إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة. عباد الله، أتدرون من هذا الرجل؟ قال النبي: فيقول: أنى لي هذا؟ قال: فيقال له: باستغفار ولدك لك. في هذه الأيام العظيمة المباركة لا تنسوا والديكم، لا تنسوا أكثر الناس حقا عليكم، أباك أباك أباك وأمك ثم أمك ثم أمك، استغفر لهم. اجلس في مكان طاهر وردد الاستغفار. بنية ماذا؟ بنية أن ذلك الاستغفار هو لوالديك، استغفار بنية على وجه التأكيد والتعيين، يرفع الله تعالى بها أباك في الجنة كما رفع أمرك في الدنيا، وثابر وكابد حتى تكون في هذه الحياة في أعلى الدرجات. عباد الله، غير الحاج مطالب هذه الأيام بالذكر وتكرار ذكر الله. شعار الحجيج هناك في الأماكن المقدسة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك. أما شعارك أنت غير الحاج فهو الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ألم يقل الحق تبارك وتعالى ليكبروا الله على ما هداهم؟ الله أكبر على الهداية، والله أكبر على النعمة، والله أكبر على الفضل. شعار عظيم وجب أن ترفعه هذه الأيام. وأخيرا عباد الله، وجب في حقنا أن نتلمس في الدعاء الحال الحسن والمكان الحسن والوقت الحسن. وهذه الأشهر الحرم من أسباب استجابة الدعاء، فلذلك ألحوا فيه وحققوا قرباتكم جميعا بالصدق مع الله. لا معنى لهذه العبادات كلها، تبقى طقوسا وأشكالا مفرغة، ما عندهاش حتى معنى، ما عندهاش حتى معنى. لماذا؟ لأنك تأتيها وبداخلك انشغال بالدنيا، تأتيها والقلب غافل. عباد الله، لحظة واحدة في حياتنا، بعض الثواني في حياتنا، فيها صدق عميق، فيها إخلاص لله عز وجل. أحيانا تعمل عمل في ظاهره بسيط، في ظاهره ما عندوش معنى كبير، ما عندوش صورة كبيرة، ولكنك بداخله عظمة ونبل. أقول ونبل، نحن في حاجة اليوم، مجتمعنا في حاجة إلى قيمة أخلاقية اسمها النبل والإخلاص. ما هوش الفائدة حجيت 3 مرات و4 مرات وعملت 10 عمرات وغير ذلك. أن تنظر في لحظة وجيزة لصاحب حاجة وتمده بها، عند الله أعظم ما يكون. أوجز القول وأدعوكم إلى حادثة وقعت لعبد الله بن مبارك، وقيل تنسب إليه. عبد الله كان أحد وجوه العلماء، عرف بالتقوى والصلاح. هذا الرجل أراد في سنة ما أن يحج، قرر في عام الأعوام أن يحج، جمع مالا وادخر واجتهد في جمع المال وبلغ ما يؤدي به حجه. الليلة يبيت عبد الله في بيته، ومن الغد يتوجه إلى مكة. خرج ليلا ليسلم على أصحابه وجيرته وأهله. قال الراوي: بينما كان عبد الله راجعا إلى بيته والحال ظلمة، أخذ على بصره أمر ما، نظر على حافة الطريق فإذا ركام من الزبالة وامرأة تنبش فيها. قال: وما هي إلا ثوان، حتى أخذت المرأة أمرا في يدها ولمحت عبد الله فهرولت مسرعة عائدة إلى بيتها، فإذا بعبد الله يقتفي أثرها ويناديها: يا أمة الله، يا أمة الله، ما تلك التي بيمينك؟ أحرجت المرأة وقالت: عن كره يا عبد الله، هاته دجاجة ميتة أحملها لأبناء اليوم.

فما وجدت غير هاته الميتة، أفمجادلني أنت فيها؟ أفمجادلني؟ مش ناقشني وتقول الميتة حرام، أعلم ذلك، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. ففاضت عينا عبد الله بالدموع، فاضت أمام امرأة وقفت أمامه في الدرك الأسفل من الحاجة، وقف أمامها أم اليتامى، قال لها غير متردد غير مغلب لهوى نفسه على ما يريده الله، ومد إليها أمانة ناولها إياها وقال خذيها فهي لك. أمدها عبد الله بجميع المال الذي جمعه مريدا به الحج إلى بيت الله الحرام. قال وأعطاها مال الحج كله، ثم عاد عبد الله إلى بيته وتمدد في فراشه، وأخذته عينه فنام، وإذا به يرى رؤيا في المنام، وأن رجلا يقف عليه وقد أشرب وجهه نورا يتلألأ، يقف أمام عبد الله ويقول السلام عليك يا عبد الله، أتدري من أنا؟ أنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن، أنا رسول الله. يا عبد الله إني حبيبك في الدنيا وشفيعك يوم القيامة، جزاك الله عن أمتي خيرا وأكرمك بما أكرمت به أم اليتامى، وسترك الله في الدنيا والآخرة كما سترت أم اليتامى. أحباب الله، أحباب رسول الله، أين أنتم من اليتامى؟ أين أنتم من المحتاجين؟ نهرول ونسرع لتفعيل الشعيرة، ولكن هو ذا ديننا، دين الرحمة، دين الألفة، دين الحنان والعطف اللي في القلب، ليس قلوبا متحجرة، ليس قلوبا مغلقة، بل هي قلوب تسيل دموعها شفقة ورحمة أرضاء لرب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى. أحباب رسول الله، أود أن أقف وإياكم على نقطة فقهية تتعلق بعدم مشروعية إبطال العمل عند إنجازه. إيش معنى هذا؟ يعني هناك في مذهبنا المالكي هناك 7 أمور إذا شرعت فيها وبديت فيها إياك أن تقطعها ولو هي تطوع، تبدأش حتى هي تطوع، ما هيش فريضة. إذا كان بديت فيها أصبحت ملزما بإتمامها، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال 7 أمور هذه أولها صلاة التطوع. وش معناها كي تصلي في ركعتين نافلة جاتك مسألة من المسائل أي نقص صلاة ونمشي، ذلك غير جائز. 2 صيام التطوع، إذا كان بديت في صيام التطوع أتمه. 3 تكرار الحج بعد أداء الفرض، إنسان يعمل حجة أو يعمل عمرة غير الأولى، الثانية والثالثة والرابعة، هو في العمرة يقول أي برا نقص، من عملت أنا 3 عمرات يكفي فيه البركة، إياك أن تأتي ذلك. المسألة الموالية هي الاعتكاف، إذا كان بديت في الاعتكاف في رمضان وعقدته فلا تقطعه. المسألة الموالية الطواف، وليطوفوا بالبيت العتيق 7 أشواط، ماكش تعمل 6 ولا غيره. اللهم لأمر عارض كنقض الوضوء تخرج تتوظف الطواف ثم تعود وتبني على ما سبق. والمسألة الأخيرة الائتمام بإمام، صليت راء إمام أنت مرتبط به، ما تقص الصلاة وتمشي تكمل وحدك أو مع إمام آخر. جمعها الإمام الحطاب

0: في أبيات شعرية وجيزة حيث قال: قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصوما وحجنا وعمرة لنا. كذا المتكلف طوافا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. والله أعلم. أحباب رسول الله، اليوم يوم جمعة والساعة نحتسبها ساعة استجابة، فلنتوجه إلى رب العالمين سائلين حاجاتنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أسر عيوبنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عوراتنا، آمن روعاتنا. اللهم يا الله يا عظيم يا رحمن يا رحيم، نسألك جوامع الخيرات كلها ونعوذ بك من جوامع المنكرات كلها. يا رب ارفعنا ولا تضعنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا، يا مجيب الدعاء يا سامع النداء، يا رب الأرض والسماء. يا رب اهد كبارنا وصغارنا، وراجع بنا إلى الهدى والصراط المستقيم. نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. يا مجيب الدعاء يا رب أجب دعاءنا واسمع نداءنا. اللهم فرج كرب المكروبين، وارفع السقم عن المرضى والمتألمين. يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واهدي نساءنا وشبابنا إلى الهدى والصراط المستقيم. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وثانية ظهرا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. نظمت اليوم جمعية التنمية بلا حدود بتطاوين وتنجهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي بشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تخصيص جلسة 13 من مايو الجارية للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من ولايات جابس وسيدي بوزيد وقفصة. أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان سنة 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025 والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالية ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. في العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على جنوب لبنان وفق ما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام. أعلن التلفزيون الإيراني اليوم أن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت ناقلة النفط أوشن كوي في مياه بحر عمان وذلك بموجب أمر قضائي، وبررت طهران هذه الخطوة بحماية مصالحها الوطنية. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، آخر أخبار الرياضة معك رباب، تفضل.
3: شكرا عفيف. أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الجولة 14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، جولة قبل أخيرة باش تلعب على 3 دفعات أو 4 دفعات. اليوم جمعة الملعب التونسي الاتحاد الرياضي بن قردان، التحكيم سيكون لمنتصر بالعربي حكم الفار سفيان الورتاني، مستقبل سليمان يستقبل مستقبل رياضي بجابس، التحكيم محمد علي قروية، وفي الفار سيكون هيثم جيرات. زوزي قيت ذوما إن شاء الله باش يكونوا منقولات اليوم على موجاتنا مع زميل مصطفى النجح في ملاعب وأهداف. باقي لقاءات اليوم، الأولمبي الباجي شبيبة العمران، تحكيم لحسن النيلي، حكم الفار سيكون حمزة جعيد. شبيبة القيروان تستقبل اتحاد الرياضي المنسيري، تحكيم لأشرف الحركاتي وحكم الفار سيكون مجدي باللغة. يوم الغد السبت، مستقبل مرسى نادي الرياضي الصفاقسي، تحكيم لباسم بالعيد، حكم الفار سيكون وليد المنصري. النجمة الساحلي نادي البنزرتي، تحكيم لحسين بن ساسي، حكم الفار أمين الأمير العيدي. ترجي جرجيس يستقبل النجم المتلوي، تحكيم لعبد الحميد بدر الدين، حكم الفار سيكون خليل الجري. ويوم الأحد الدربي بين ترجي الرياضي التونسي النادي الأفريقي، تحكيم النمساوي بقيادة كريستيان بيترو وحكم الفار سيكون هارالد ليتشونز. ذكر تكفلت إذن وزارة الشباب والرياضة بخلاص طاقم تحكيم الدربية. نهائي كأس الرابطة، نخبة الاتحاد الرياضي بتطاوين تواجه في هذه اللحظات نجم المتلوي في ملعب عقارب كما قلت. إذن في هذه اللحظات تحكيم لكريم عبد الناظر. رابطة الهواة المستوى الثاني، لقاءات البراج باش تلعب في ملعب محايدة في ملعب كسر قفصة انطلاقا من الساعة 3:30 يوم السبت 16 ماي. زيتون الشماخ تلتقي نادي البمبلي، وفي ملعب القلعة الكبرى انطلاقا من الساعة 3:30 يوم الأحد 17 ماي، نصر الله الرياضية تلتقي اتحاد برج السدرية. نذكر الفريقان المعفيين في هذه الجولة اتحاد شبيكة ونادي بير الحفية. الرابطة الثانية لكرة القدم، لقاءات الجولة الختامية يومي الاثنين والثلاثاء، يوم الاثنين 11 ماي سبورتينغ بن عروس يلتقي الملعب لفريق لمنزل بورقيبة، النادي الرياضي لحمام الأنف، الأمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد الرياضي بوسالم، جمعية ميغرين الرياضية، هلال مساكن، الهلال الرياضي بالشبة، مكارم مهدية، نادي محيط قرقنة، بعث بوحاج يلتقي الاتحاد الرياضي بتطاوين، وسكك الحديد الصفاقسي الكوكب الرياضي بعقارب. يوم الثلاثاء القلعة الرياضية تلتقي جندوبة الرياضية، نادي سبورتينغ المكنين، جمعية ريانا، النصر الرياضي جلما يستقبل ملعب الجابسي، مستقبل قصرين، الاتحاد الرياضي بقصور السيف، التقدم الرياضي بساقيت الدير يلتقي هلال الرديف، امل بوشم يلتقي نادي الرياضي القربي، والقوافر الرياضي بقفصه تستقبل اولمبيك سيدي بوزيد. نذكر استقبل السيد رضوان نصيبي ولي جابس اليوم كل من السيدين مرسي بن رمضان الكاتب العام للملعب الجابسي وتوفيق جرادي الناطق الرسمي باسم الفريق. اذا وتم الوقوف في هذا الاجتماع على المستجدات الحاصله بخصوص فريق الملعب الجبسي. هذه أخبارنا في الرياضة.
4: نقطة أول السطر. في البداية كان السؤال وعند اكتمال المعنى نقطة أول السطر. نقطة أول السطر رحلة الآمال والأحلام والمحطات المضيئة في مسيرة إنسان. نقطة أول السطر ترسمها معكم ليلى بعجيلة.
5: مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد يجمعني بكم من خلال برنامج نقطة أول السطر، واستضافة أخرى أكيد وزوايا أخرى وجديدة أكيد ندخلها ونخوض فيها وربما ونتعرف عليها أكثر مع كل استضافة من خلال برنامجنا نقطة أول السطر عفوا. وبتاع نكون مع ضيف، مع مبدع، مع فنان، زوايا حياته يعني تعودتوا أكيد بحواراتنا اللي دايما نبدأها بنقطة ثم نعود لأول السطر. بعد شوية أكيد نكتشف ضيفنا في برنامج اليوم، وأكيد تحيات أحسن المحمدي معنا في الإخراج الفني لنقطة أول السطر. ليلى بعجيلة معكم كيف العادة من أمام الميكروفون.

0: الانطلاقة كانت مع عدنان الشويشي، بنحبها وكيدة هي هدية لكل مستمعينا اللي هما في الاستماع لنا. ضيف نقطة أول السطر، فنان جمع بحرفية عالية بين التمثيل والإخراج الإذاعي وكذلك التلفزيوني، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية وشد انتباه المتلقي من خلال أدواره اللي كانت متنوعة اللي قدمها في المسلسلات، كما أثبت زادة تعدد مواهبه من خلال الميدان الإذاعي بالتمثيل وأيضا الإخراج. أكثر من جائزة في رصيده، وتبركلا في مهرجانات عربية من بين مهرجان العربي الإذاعي والتلفزيون، أكثر من 5 جوائز، نال كذلك وسام الاستحقاق الثقافي، وكرس حياته للتمثيل وللإخراج وكذلك تقديم العروض المسرحية المتميزة. كان في تاريخه الفني المجيد هو الفنان الشامل والمثال للمبدع الحقيقي. آخر إطلالاته إن شاء الله يا ربي مش الأخيرة بطبيعة، نتحدث على هذا العام، حضوره في مسلسل غيبوبة إلى جانب معز القديري. هو باختصار فنان جمع بحرفية عالية بين التمثيل والإخراج الإذاعي والتلفزيوني، طبعا إلى جانب حسن إدارته لمصلحة الدراما بالإذاعة التونسية. شكرا ليه أنه الليلة وافق أنه يكون معنا في نقطة أول السطر، وافق كذلك أنه شفت حنا صندوق الذكريات، وافق كذلك أنه شنكون معاه ونفتح أدراج الذاكرة ونرجع معاه ذكريات أكيد الكلنا ما نعرفوهاش باش نكتشفوها. صحبة الممثل والمخرج المبدع التونسي الممثل أنور العايشي، مساء الخيرات، مرحبا بيك، نورتني خويا الغالي، شكرا على قبول الدعوه.
1: شكرا ليك، مساء النور زميلتي، مساء النور اختي الغاليه، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعات ومستمعي اذاعه التطاوين اللي تعز عليا برشا وفيها العديد من الاصدقاء.
0: اكيد
1: يعني اللي عزوا عليا برشا برشا، والاعلام الكبرى اللي فعلا جدا في المشهد الثقافي والتلفزيوني خصوصا، الفنان الكبير حسين المحنوش والسيناريست الكبير علي دب والعديد من الممثلين جهة ليعزوا علي برشا برشا.
0: أكيد، ولجمعتك بهم أعمال وعلاقات أكيد طيبة، إن شاء الله يا ربي تتجدد الأعمال أعمال أخرى في المستقبل، نشوفك إن شاء الله بينا في استوديوهات إذاعة تطاوين. ويظل أجمل حاجة نقول الليلة ضيفي هو ولد الدار، هو منا فينا وبتبيع ولد الإذاعة التونسية وكذلك ابن التلفزة التونسية. خويا أنور، نقطة أول السطر كما تعرف ديما البدايات بالنقطة ثم نعود لأول السطر، وديما الحقيقة ماذا بيا ننطلق من ذكريات المدرسة، ديما نأكد على المدرسة وبدايات شنو اللي مازال في الذاكرة من أول يوم في المدرسة، أول صديق، أول مربي، الجو ذاك الكل، شنو اللي مازال تتذكر منه أول حاجة؟
1: والله طبعا المدرسة معناها ديما تقعد في مخيال أي إنسان، خصوصا المرحلة معناها الابتدائية، لأنه أنا من يمكن مش من الطرائف لكن من الحاجات اللي خلتني أنا أغرم بالتمثيل، ومعناها نولي يعني ملهم جدا بالتمثيل، هو المدرسة، هو المدرسة. عمري ما ننسى مثلا أنا كنت في مدرسة حي الزهور عند في المعلم اللغة العربية سي بن خليفة، عمري ما ننسى وسنة سادسة وقتها ابتدائي، المعلم هذا هو اللي حببني في اللغة العربية أولا. العكس صحيح، أنه ثم معلم أنا مسامحه بعد قبلنا ولينا حباب هو اللي كرهني باللغة الفرنسية. صراحة معناها ما هو روجة نقول لك الأساتذة والمعلمين يقعدوا كل واحد والحاجة اللي خلاها في ذهنك الصغيرة.
0: صحيح، تبقى بسمة.
1: أي نحب نحكي على المرحلة الهذية بالخصوص، هي اللي تهمني إنه سي بن خليفة الله يرحمه هو في دار الحق توا، كان وقتها في سنة 6 ابتدائي كان كل شيء يحبنا نكلمه بالعربية ونجاوبوه بالعربية ونستأذنه بتنمشيه البيت الراحة بالعربية وكل شيء كل شيء كل شيء بالعربية. ثم كان نتذكر وقتها باش نعملوا درس إنشاء، مستحيل يقول لك اكتب لي الإنشاء، لا لا، يعطينا الموضوع ونقوم ونخرج بحذا السبورة نمثلوه.
0: أيوة دونك من غادي بديت الحكايه.
1: بالضبط. عمري ما ننسى تلك المرحله، صدقني توا نمشي لانه هذه مدرسه حي الزهور تجي قريبه لدار الوالد والوالد يرحمهم.
0: يرحم.
1: وانا نسكن مانيش بعيد عليهم، كي نمشي ديما لدار الوالد والوالد احيانا جات فتره معناها طلبت انا مشيت للاداره نتاع المدرسه قلت لهم راني انا كنت تلميذ صغير هنا عرفوني هما الحق
0: اكيد
1: قلت لهم نحب نشوف القسم اللي كنت نقرا فيه سنة ثالثة وسنة رابعة، وفي الطابق العالي كنت نمشي نشوف اللي قريت فيه سنة ستة، وسألت على العساس قالوا لي وقتها مازال حي وديما الحكاية، وسألت على المدير قالوا لي ممكن يكون حي ما راهو سمعنا. المهم فهو أسلوبه هذاك خلاني أنا كنت راهو نكتب في الصحافة، معناها أنا قبل ما نبدأ في فرقة التمثيل دخلت المجلة الإذاعة مع شكون؟ مع الكبير والعلم من الأعلام في الصحافة صالح شغام. صالح شغام كان هو رئيس تحرير مجلة الإذاعة.
0: بالفعل.
1: فأنا سنة 86 تقريبا، بداية 86 عملت تقريبا 6 شهور ولا عام محرر في جريدة في مجلة الإذاعة. أيضا كنت نكتب
0: به أول تقرير أو أول مقال صحفي كتبته في مجلة الإذاعة، تذكروش يا تيان؟
1: والله نتذكر، هو كان سبب في حاجة أخرى.
0: أنا
1: كلفت من مجلة الإذاعة أنه نعمل تغطية على مهرجان المسرح المدرسي اللي في قليبيا.
0: بيه؟
1: مهرجان المسرح المدرسي هذا اللي خذيت فيه سندس حمو وقتها بالمسرحية هذيك، خذاو تقريبا أحسن عمل وهي خذيت جايزة أفضل ممثلة.
0: هذا عام قديش تقريبا؟
1: وانا وقتها بعد ما كملت المهرجان كمله في حفل الاختتام مشيت نعمل لها انترفيو وقتها، فلقيت النوعية متاع اللي انا نلوج عليها معناها الحشمة والعقولية لكن ما نكذبش عليه كنت اناني، لقيت فيها نوعية الممثلة الممتازة جدا فوق الركح اللي قلت هذه تكملني في مسيرتي وقتها انا نكتب في مجلة الإذاعة ونعمل مسرح.
0: ايوه هذه وقتها 87
1: هذه 86 اخر 6 تقريبا 86 86 ايوه 86 انا نعمل مسرح ونكتب في مجله الاذاعه، خاطر انا بدايه 86 الكل في مجله الاذاعه. جويليا 86 عملت تيست وعملت كونكور ودخلت الفرقة التمثيل كبيجيست يعني.
0: اي بي معناتها
1: الصدف كيفاش اللغه بالزبط. العربيه والتمثيل غرمني به في بن خليفه الله يرحمه في مدرسه حي الزهور في السنه السادسه ابتدائي. والله العظيم الموضوع هو اش نعمله كما قلت لك، يعطي الموضوع عن المسلوب من بعد يختار احسن موضوع، من بعد يقول اي انت ما عملت الموضوع هذا اكتبه نجيبه له كتابه.
0: فهمت.
1: عمري ما ننسى انه الموضوع تعلق في التابلو في الساحه العامه. الموضوع نتاع الانشا نتاعي اللي هو خذا عدد كبير برشا ما عادش نتفكروا تعلق في الساحه نتاع المدرسه.
0: ما تذكرش روحك على شنو حكيت الموضوع عليك على شنو؟
1: والله لا خويا سعيد لا ماما كدريك عملوا لنا التلقيح ولينا ننسى.
0: اي هذيك الزريعه هذيك راهي
1: يحكي لك حاتم تو يقول لك
0: بي دونك عام 86 هذا عام الخير والبركه عليك. عام 86 دخلت وكتبت في معناها انضميت لمجموعه مجله الاذاعه التونسيه.
1: مجله الاذاعه 86 الكل 86 ايضا نكتب مقالات ونعمل حوارات الجريده البيان، وعندي التو معناها ثم كتابات وحوارات وعلى المسرح طبعا.
0: فهمت.
1: على المسرح والتلفزيون والسينما معناها اختصاصي معناها وقت المسرح بالاخص. وجريدة الشروق اللي احتضنتني عمري ما ننسى معناها شكري البسومي، محسن عبد الرحمن، علي بوقر الله يرحمه، هذوما الاصدقاء اللي كانوا معناها اكثر الناس مشجعيني معناها قالوا لي عندك قلم محلو برشا.
0: اي تبارك الله معناها فما تنوع حتى في كتاباتك وفي معناها وفي اكثر من مجله وفي اكثر من جريده واكثر من من من صحيفه، معناها ما اكتفيتش فقط بالمجله نتاع الاذاعه.
1: اي والعمل الصحفي ساعدني جدا جدا جدا في كتابة السيناريو
0: بالضبط.
1: ولا في كتابة المسرح المسرحيات. عندي معناها غزارة متاع قلم وعندي خصوصا الأفكار وتركيب الجمل وتركيب الأحداث ساعدتني على الأخر على الأخر على الأخر.
0: معناتها نجم نقول أن أول مرة يمكن تكتشف في نفسك موهبة، خلينا نقول موهبة لربما اللي جمعت بين التمثيل والكتابة يمكن من أيامات المدرسة الابتدائية من وقت الإملاء من غادي.
1: بالضبط أنا قلت لك كيما معلمي حببني باللغة العربية وحببني بالتمثيل، كيف عندي معلم آخر التو اللغة الفرنسية مانيش حاب أنا وياه، حتى بنتي هبة شادد عليها وقلها برا فيني برا لأمك.
0: ربي يهديه والله ربي يهديه
1: عقوبته وبعد ما تقابلنا بعد ولا يشوفني في التلفزة ويقول لي فخور بيك، قلت له في قلبي بعد إيه قال المشكلة أخوي.
0: الحمد لله على كل حال.
1: أما هو يحبني برشا الحق وسيدي معناه لليوم والغدوة ربي يشده في صحته كان مازال حي ديما نعتبره سيدي. أما كانت طريقة عقوباته كانت قاسية جدا.
0: نفرتك من اللغة ما خلتكش تحب اللغة.
1: كانت عرفتك العقوبة سويبعك مسكرة
0: نعرفها بالطبيعة.
1: والعصا مربعة حاجة
0: بيه من من من من الاكتشاف متاع الموهبة والكتابة خلينا نمشي مباشرة لكتابة. قلت لي عندك قلم جميل جدا، هذا مما لا شك فيه على خطر بعديك كيولينا نعرفوك في الإذاعة أكيد وفي الأعمال وفي الخدمة نعرفوا شنو يقدم بالضبط الفنان أنور العياشي. لكن خليني نسأل، كتابة نص، تذكر شي روحك أول نص كتبته في حياتك؟
1: والله إني أقول لك لا سرحان والوحش، لا سرحان والوحش هو أول نص أخرجته مسرحية سرحان والوحش سنة 89 88 أول نص أخرجته كتبه الأستاذ حافظ محفوظ الشاعر وعمل الدراماتيورجي علي محسن العرفية والله يرحمه اللي كتب أبو ريحانة ودعب الأف ودهبل الله يرحمه. وأنا أخرجت وخدمت دور البطولة فيه ومعايا سندس خداج العديد من الجوائز، مهرجان قربة، مهرجان أكودة، هو كان تذيك بيضة الديكة المسرحية هي اللي كانت انطلاقة في الإخراج المسرحي. وأنا في أسبوع المسرح التونسي وقتها سنة 89 كانوا يعملوا أسبوع المسرح التونسي هكا السنوات الجميلة في المسرح البلدي، وقتها خديت جايزتي في المسرح البلدي، جايزة أفضل ممثل وقتها
0: أول جايزة في مسرح الأسبوع التونسي،
1: أول جايزة في مسيرتي في أسبوع المسرح التونسي
0: بالضبط،
1: هذه ما ننساهاش. أما أول نص كتبته هو بعد مع علي محسن العرفاوي، أغلب النصوص نعطي أنا الفكرة أحيانا نعطي لشكون يكتب.
0: فهمتك.
1: معناها حتى في السيناريو مثلا في التلفزة، تو كي نوصلوا للتلفزة معناها نعطي أنا الفكرة، نقول نحب نخدم على

0: ملاعب وأهداف.
1: سيداتي أنستي سيداتي أحباء الرياضة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من ملاعب وأهداف لليوم الجمعة 8 ماي 2026. موعدنا مع الجولة قبل الأخيرة والمنعرج الأخير لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في حصة اليوم، يأمنها حسن المحمدي في أمام الأجهزة التقنية من استوديو رجيب الخطاب، عادل الجميل في غرفة الهاتف سائية طبعا يربطنا بمختلف الملاعب، ومعكم إلى حدود الساعة 6:30 ناجح، وكذلك زملائي الهادي سياري انطلاقا من ملعب باردو الملعب التونسي الاتحاد الرياضي ببنغردان من أجل تحسين الترتيب، في حين مستقبل سليمان يسعى لجني 3 نقاط هامة أمام المغادر للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مستقبل جابس، يعني رغم المجهود مع نهاية الموسم إلا أنه سينزل للرابطة المحترفة الثانية الموسم القادم إن شاء الله، عودة سريعة لهذا الفريق العريق. المستقبل الرياضي بجابس اليوم في مواجهة في الكرم أمام مستقبل سليمان الطامح لجني 3 نقاط يؤمن بها أو يترك الأمل إلى الجولة الأخيرة. 3 فرق معنية، زوز منها بالنزول شبيبة القروان، الأولمبي الباجي، وكذلك مستقبل سليمان. برنامج اليوم طبعا هذه الجولة 14 لمرحلة الإياب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، شبيبة القروان، الاتحاد الرياضي المنسيري، الأولمبي الباجي، شبيبة العمران، والملعب التونسي الاتحاد الرياضي ببنغردان. قبل ما نعطيكم البرنامج كاملا على 3 دفعات اليوم غدوة وإن شاء الله الدربي بعد غدوة، نمشي مباشرة مع زميلي محمد تاركية في ملعب الكرم، مستقبل سيمان، مستقبل جابس في إطلالة أولى من هناك. مرحبا بك محمد تار.
2: مرحبا بك مصطفى، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة التطاوين، بالفعل في الملعب البلدي محمد البيجي قائد السبسي هنا في الكرم، جولة 14 من بطولة الموسم الحالي تقريبا، الأمور شبه محسومة الآن، أمل ويعني مستقبل سليمان يحتاج إلى معجزة، خلينا نقول بين ظفرين للنجاة من السقوط هذا الموسم. على كل الحقيقة تقص مزيان، تقص في سخونة شوية، ولكن كل الأمور تحت السيطرة هنا في ملعب البلدي بالكرم. إليك تشكيلة الفريقين، حمزة عتيق حارس مرمى المستقبل الرياضي بجابس، أحسن التويتي، مهدي الفيسي، نضال سعيد، رضوان أسان، عامر جويني، سليمان وترال، هادي ترابلسي، عزيز البشراوي، حسن جمل، ونجد الهلالي. بالنسبة لبنك بودلاء المدرب صالح داي، عبد القادر شوية كحارس بديل، وسام لطيفي، نسيم خضر، عبد القادر المشري، معتز البيداني، مؤمن الصانعي، وسام النفاتي، عزيز الخليفي، وحكيم تقاب. بالنسبة لتشكيلة مستقبل سليمان، محمد ريان رابح في حراسة المرمى، محمد عزيز بوستة، بوبكار دياراح المجويدي، باتريك روسيل مبرقا، مالك المهري، ياسين الكاسح، غسان المعتوق، يمن الله مجهد، منوب الحديد هذه المرة قائد الفريق، والمهاجم أحمد بعصيدة. في بنك بودلاء المدرب أمين قارة، اليوم فما معز بن شريفية في حراسة كحارس مرمى ثاني، مهدي كمون، جيسر الخميري، إيهاب العابد، محمد فراس عمري، محمد عزيز الفالح، فارس فراس البليلي، أحمد مواتي، وأمين المسباحي. تقريبا 10 دقائق أو أقل شوية يصلون على بداية المباراة هنا في الكرم. كما قلت لك أجواء طيبة مصطفى، والكل ينتظر. نعم. هنا بداية المباراة.
1: به يعطيك الصحة، وإحنا ننتظر في هذه السيارة يلتحق بنا وهو ما كان الملعب التونسي اتحاد بنغردان. هادي مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بك مصطفى، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تطاوين. هذا هو مركب الذي نايفر بي باردو يحتضن مباراة الملعب التونسي والاتحاد الرياضي بي بنغردان في إطار الجولة قبل الختامية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة تدور في طقس يعني ربيعي معتدل نسبيا مع هروب هبوب رياح قد تساعد الفريق الذي سيلعب على الجهة اليسرى من جهة المدرجة الرأسية تقريبا 24 درجة حرارة بحضور جماهيري طيب حقيقة من حيث عدد جماهير الملعب التونسي. التشكيلتين تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنقردان اليوم في المرمى لسعد الأمامي، صالح الحرابي، جاسم عبشة، زين الدين كادا، وائل الصالحي، وائل العابدي، أنس بوعطية، إدريس المحيرسي، غازي عبد الرزاق قائد فريق، دانيال أبو وقيس فضيل على بنك لابودلي، رائد الكساح فاروق الميموني، اسكندر ابو عائشه، احمد السويعي، عبد البسط اللافي، اياد التويس، لامين توري، عبد العمري ومصطفى صام. هذه تشكيله المدرب سفيان الحدوسي، تقريبا 6 تغييرات مقارنه بالمباراه الاخيره في بنقردان ضد المستقبل الرياضي بسليمان. تشكيله الملعب التونسي اليوم في المرمى، نور الدين الفرحاتي مع اسكندر الصغير، منير جراسي، عزيز الساحي، الهادي خلف قائد فريق، سالفو تابسوبا، يوسف توري، يوسف السعفي، ابو بكر كمرا، امان الله الحبوبي، امادو انداي، في على بنك البودلاء، عاطف الدخيلي، وائل الورغمي، عياض الرياحي، ايمانييل اوديني كاشي، محمد امين الخميسي، يوسف الضاوي، ياسين العرفاوي، امين الجزيري، وامير الجوادي. هذه تشكيله المدرب سامي زوميت، فيها 4 تغييرات مقارنه بالمباراة الأخيرة ضد النادي الأفريقي في أولمبيا رادس. أبرز الغيابات لحد الآن، مروان الصحراوي في تشكيلة الملعب التونسي، والجزائري عبد الوهاب بخوش في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنقردان. طاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي منتصر بالعربي، المساعد الأول جمال الدرعي، المساعد الثاني حمزة عمرشة، والحكم الاحتياطي نبيل الهمادي. في غرفة الفار سفيان الورتاني، سعد يوسف الجامي يراقب هذه المباراة، رشدي قزقز، وفي التنسيق الإعلامي السحبي بودن. في هذه الآونة نزول الفريقين لأرضية الميدان، ترتيب كل فريق مصفق. قبل ما نعطيك الكلمة، فريق الملعب التونسي في المرتبة الرابعة ب 44 نقطة، وفريق الاتحاد الرياضي ببنقردان في المرتبة العاشرة ب 34 نقطة. تقريبا الوضعية والريال لكل فريق. الملعب التونسي يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الأخيرة في أولمبيا رادس ضد النادي الأفريقي، أما اتحاد بنقردان فيسعى لتحويض هزيمته الأخيرة ضد المستقبل الرياضي بسليمان. تقريبا 6 دقائق أو أقل قبل انطلاق هذه المباراة. لك الكلمة زميل مصطفى.
1: شكرا لك، هدي يعطيك الصحة. كما كنتوا تسمعوا يعني منتصر بالعربي سيدير مباراة الملعب التونسي للاتحاد الرياضي بنقردان، محمد علي قروية سيدير المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بجابس، الأولمبي البيجي شبيبة العمران حسني النيلي، وأشرف الحركاتي هو حكم مباراة شبيبة الرياضية القيروانية، والاتحاد الرياضي المنسيري غدوة 3 مباريات، المستقبل الرياضي بالمرسى النادي الرياضي الصفاقسي باسم بالعيد، النجم الرياضي الساحلي نادي البنزرتي حسام بن ساسي، والترجي الرياضي الجريسي غدوة إن شاء الله سيستضيف نجم المتلوي بسفيرة عبد الحميد بدر الدين، ويكون الموعد إن شاء الله مع الدربي بتحكيم أجنبي وتحديدا نمساوي، كريستيان بيترو هو النمساوي الذي سيدير هذه المباراة، النمساوي رقم 2 لأنه عام 67 أيضا في نهائي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي سفر طاقم تحكيم نمساوي وقتها ما فهمش فار المرة هذه، فما فار في ذلك الوقت. انتهت المباراة بالتعادل هدف مقابل هدف، وارفع الكاس النادي الافريقي بضربات الجزاء الترجيحية. فكيف سيكون حال هذا الدربي في النهاية؟ هي مباراة كبقية المباريات. نذكر بالترتيب الحيني قبل انطلاق هذه الجولة رقم 14 للمرحلة بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي ب 62 نقطة، الترجي الرياضي التونسي ب 60 نقطة، 56 نقطة النادي الرياضي الصفاقسي، 44 نقطة الملعب التونسي، ب 42 نقطة الاتحاد الرياضي المنستيري، يلي في المركز السادس المتلوي ب 39 نقطة، النجم الرياضي الساحلي 38 نقطة، ب 35 نقطة الترجي الرياضي الجريسي، شبيبة العمران 35 نقطة، يلي اتحاد بنقردان 34 نقطة، المستقبل الرياضي المرسى أيضا، وكذلك الأولمبي نادي الرياضي البنزرتي ب 33 نقطة، ويبقى الرهان البقاء بين الأولمبي الباجي 28 نقطة، شبيبة القيروان 27 نقطة، المستقبل سليمان 24 نقطة، والنازل للرابطة الثانية المستقبل الرياضي بجابس. أذن صلاة العصر ثم موجز الساعة 4 إثرو، نعود لمتابعة ملاعب وأهداف.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: الرابعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء عن اعتماد سعر مرجعي بالنسبة إلى أسعار الأضاحي، تكون كالآتي: الأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي تفوق وزنها يفوق 65 كيلوغرام 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي. قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. قالت الشركة المشغلة لمصفات الزاوية الليبية اليوم إن المصفات أغلقت وأعلنت حالة الطوارئ بعد وقوع اشتباكات بالقرب منها في مدينة الزاوية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد شخصين وإصابة 5 آخرين في غارة للكيان الصهيوني على جنوبي لبنان. القوات الأمريكية تقصف باخرة في مضيق هرمز والقوات الإيرانية ترد. شكرا على المتابعة. النشر البحرية ثم مصطفى من جديد في ملعب وأهداف.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الجمعة 8 ماي 2026. نستهلها أولا بإعلان برياح قوية متوقعة رقم 103 يدوم 24 ساعة بداية من اليوم الغد على الساعة 9 صباحا بالتوقيت العالمي، ويهم شمال تونس ثم شرق تونس وخليج جابس. الرياح في شمال تونس جنوبية شرقية تتجه غربية قوة 7 من سولون بوفور، تصل قوة 8 بالمنطقة الشرقية. شرق تونس ريح من القطاع الشرقي تتجه شمالية قوة 7 من سولون بوفور. خليج جابس ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية قوة 7 من سولون بوفور، تصل محليا قوة 8 من سولون بوفور، أي ما يعادل 34 إلى 40 عقدة. وتتمثل الحالة الجوية في منخفض للضغط الجوي 1004 هكتوباسكال على السواحل الجزائرية، ينتقل تدريجيا نحو الوسط الشرقي. نمر الآن للتوقعات الجوية لهذه الليلة. شمال تونس الريح شرقية شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، تتقوى محليا لتصل 25 عقدة. البحر يكون مسترب وهناك سحب عابرة والرؤية جيدة. شرق تونس الليلة الريح شمالية من 15 إلى 20 عقدة، تتجاوز مؤقتا 25 عقدة. البحر يكون مسترب مع أمواج متقاطعة وهناك سحب عابرة ورؤية جيدة. خليج جابس هذه الليلة الريح شمالية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 20 عقدة، والبحر يكون مسترب وهناك سحب عابرة ورؤية جيدة. نمر الآن للتوقعات الجوية ليوم الغد. شمال تونس الريح شرقية جنوبية شرقية، تكون سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، تتجاوز محليا 35 عقدة مع هبات تتجاوز 45 عقدة. البحر يكون مسترب إلى شديد الاضطراب، يصبح محليا هائج، وهناك سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. شرق تونس يوم الغد الريح شمالية تتجه شرقية جنوبية، تكون من 15 إلى 20 عقدة، تتجاوز محليا 25 عقدة، والبحر يكون مضطرب والطقس مغيم جزئيا والرؤية جيدة. خليج جابس يوم الغد الريح شرقية شمالية شرقية، من 15 إلى 20 عقدة، تتقوى محليا إلى 30 عقدة، والبحر يكون مضطرب يصبح محليا شديد الاضطراب، وهناك سحب عابرة والرؤية جيدة إلى متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع والمتابعة وإلى اللقاء.
0: ملاعب وأهداف.
4: تحية متجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات. نعود لملعب وأهداف وجوال نقل المباشر من مختلف الملاعب. اليوم باش نحط رحال في الرابطة الأولى من خلال جولة 14 قبل الأخيرة حتى تفك هذه البطولة كل رموزها إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، موعد الجولة الأخيرة من هذه البطولة. زوز ملاعب باش نتولى النقل منهم: الهادي السياري في مباراة الملعب التونسي اتحاد بن قردان، وحان تاركاية مستقبل سليمان، ومستقبل جابس. نجدد التحية بهادي السياري في ملعب النيفر بباردو. هادي مرحبا.
5: أهلا وسهلا بك من جديد مصفى. هذا هو مركب نادي نايفر ببارد ومباراة الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببي قردين البقلاوة وفرسان الجنوب وفرسان الحدود في هذه المباراة بأقل ريان ممكن باعتبار أن الوضعية المريحة للفريقين تقريبا 6 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة والتعادل 0-0 بين الفريقين لمن فاتوا الاستماع.
4: هادي نشوف محمد الطارش عنده وقت ونرجع لك باش نبدو على نفس يعني نبدو بنفس الطريقة نعرفوا التوقيت والنتيجة في كل ملعب ثم ننتقل في الوصف التعليق. محمد الطارش مرحبا. محمد مرحبا بك
6: مصطفى
4: أهلا بك. توقيت ونتيجة يا محمد طاهر في ملعب الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس. توقيت ونتيجة محمد طاهر كاية به هذه ما يسمعش فينا محمد طاهر. الخط مفتوح بالتأكيد. نبدأ الوصف والتعليق من باردو في انتظار أنه يلتحق بنا محمد طاهر. تفضل.
5: شكرا لك مصطفى. تقريبا 7 دقائق منذ انطلاق المباراة وتعادل 0-0 بين الفريقين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي ببي قردين. اليوم الملعب التونسي يلعب على الجهة اليسرى في بداية هذه المباراة من جهة المدارج الرأسية بأزيائها التقليدية الحمراء والخضراء في حين أن فريق الاتحاد الرياضي ببي قردين بأزيائه التقليدية الصفراء والسوداء. اليوم الأرقام السوداء يعني كل الألوان الصفراء مع الأرقام السوداء في هذه المباراة. قلت 7 دقائق قريبة من 8 دقائق منذ انطلاق المباراة التعادل 0-0 بين الفريقين. تشكيلة الاتحاد الرياضي ببي قردين في حراسة المرمى الأسعد الأمامي مع صالح الحرابي جاسم عطشة زين الدين كادا وائل الصالحي وائل العابد أنس بعطية دريس الحيرسي غازي عبد الرزاق قائد فريق دانيال أبو وقيس فضيل. تشكيلة البقلاوة نور الدين الفرحادي حارس مرمى مع اسكندر الصغير منير الجلاسي عزيز الساحي هادي خلف قائد فريق سالفو تبسوبا يوسف توري
4: انقطع الخط ولا
5: حكم الرئيسي متصر بالعربي المساعد الاول جمل الدرعي المساعد الثاني حمزه حمرشة والحكم الاحتياطي نبيل الامادي في غرفه الفار سفيان الورتاني سعد يوسف الجامي. ترجع الكره بضربه مخالفه لفريق الاتحاد الرياضي ببي قردين في مناطق الملعب التونسي. شوف لاعب من الملعب التونسي مرقى لارضية الميدان يتوجه له الحكم منتصر بالعربي حكم هذه المباراة تعمل
4: هادي نعم فضل ان شاء الله لباس اللاعب اللي على أرضية الميدان. التحق بينا محمد طاهر ناخذ فكرة على مباراة الكرم مستقبل سليمان مستقبل جابس ونرجع لك. محمد طاهر مرحبا.
6: مرحبا بك مصطفى من جديد. مرحبا بهذه سياري من ملعب النايفر كذلك ملعب التوتيس 8 طايق لاعب هنا في ملعب الكرم ما زال التعادل بين الفريقين 0-0 ليس لأحد الفريقين اليد العليا على الآخر لعبة متكافئة ومباراة متقاربة في المسح وفي المستوى لحد الآن. هذا محمود الحداد محمود الحداد اللي يحافظ على كورته لكن سوء تفاهم بينه وبين أمام الله نجهد في عملية أخيرة لمستقبل سليمان لحد الآن الركنية الوحيدة في المباراة على يمين الحارس محمد داريان واضح كانت لمستقبل جبس.
4: ذكرنا بتشكيلتي الفريقين محمد طاهر.
6: باهي مصطفى هذا تذكير سريع بتشكيلتي الفريقين بما أن اللعب متوقف في ملعب الكرم. قلت حمزة عتيق حارس مرمى وقائد المستقبل الرياضي بجيبس أحسن التويتي مهدي الفيسي نضال صعيد رضينا صانع عامر جويني سليمان وتراء الهيدي ترابلسي عزيز البشراوي أحسن الجمال نجد الهلالي. هذه هي التشكيلة الأساسية قل لمستقبل جيبس. بالنسبة للبدلاء عبد القادر شوية وسام التيفي نسيم خضر عبد القادر المشري معتزل بجوني مؤمن السامع حسين مفيتي عزيز الخليفي وحكيم تقاي كل لباس اللاعب عزيز البشراوي على ما يبدو يخرج لباس كان ملقى على أرضية الميدان واستأنف اللعب في ملعب الكرم. كل تشكيلة المستقبل الرياضي بي سليمان محمد رين رابح محمد عزيز بستة ببكار ديراح النجويدي باتريك روسيل مبرقا مالك المهري ياسين الكاسح غسين المعتودي أمام الله مجهد منيب الحداد قائد فريق قائد المستقبل الرياضي بسليمان وأحمد بعصيدة يرعى مستقبل سليمان في مناطقه وسيم الكيس على مستوى وسط البلدين ورجع كرة لمحور الدفاع تحول إلى الجالمين المجهودي يلعب كرة طويلة بعصيدة بالرأس ما يخوهاش ما زالت عنده الكرة بعصيدة في وسط ثلاثة لاعبين يفقد الكرة وبغرابة تصبح ركنية لمستقبل سليمان باعتبار أنه سليمان وترى كان شتت الكرة في اتجاه مرميه بعد الكرة في اتجاه مرميه بتدي ركنية لمستقبل سليمان باش الانتقالات صفر مقابل صفر بين المستقبل الرياضي بسليمان وضيفه المستقبل الرياضي بدابس هنا في ملعب الكرم كرة في ركنية على يسار الحارس حمزة عتيق قائد فريق أو قائد المستقبل كرة في ركنية هي الركنية الأولى لمستقبل سليمان والثانية في المباراة توزع الكرة على مستوى خط الستة أمتار ترجع من الدفاع في مرة أولى مرة ثانية تسديدة كانت من رسول مبرقة والدفاع يخرج كرة في وسط الميدان
4: في توقيت
6: تتحرك نلعب في توقيت 12 دقيقة لاعب مصطفى صفر مقابل صفر بين مستقبل سليمان ومستقبل دابس
4: بينك وبين الهادي طبعا زوز مباريات فقط زوز معلقين تختاروا التوقيت اللي تمروا فيه لبعضكم الكلمة حتى طبعا انتم على عين المكان في الملعب تعرفوا الفترات القوية في المباراة نجموا تمروا لبعضكم الكلمة هذه
5: شكرا لك مصطفى تحية لك من جديد والزميل محمد داركاية في ملعب الكرم في مباراة هنا في ملعب بارد ومباراة الملعب التونسي وفريق اتحاد بن قردان تقريبا 12 دقيقة منذ انطلاق المباراة والتعادل 0-0 إلى حد الآن ترجع كورة لفريق اتحاد الرياضي بن قردان اللي يلعب ضد عامل الريح قد يكون عامل الريح في مساعدة لفريق الملعب التونسي وعائق بالنسبة لاتحاد بن قردان في هذا الشوط الأول الذي كورة اتحاد بن قردان داخل منطقة الجزاء من إدريس الحيرسي والدفاع البقلاوة من جديد دفاع البقلاوة ولمسة يد يعلن عليها الحكم منتصر بالعربي لمسة يد لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان في مناطق الملعب التونسي تقريبا تبعد الكورة أكثر من 30 متر على مرمى الحارس نور الدين الفرحاتي في هذه المباراة اشترسع كورة في ضربة مخالفة قلت عن عليها الحكام منتصر الطالبي عفوا المنتصر بالعربي منتصر الطالبي هو لاعب المنتخب التونسي
4: قريبا ان شاء الله يعطي مردود ايجابي والجميع ان شاء الله يهتف باسمه في تعليقنا على مباريات المنتخب الوطني ان شاء الله في المونديال ان شاء الله
5: باذن الله ونحن يعني قريب جدا الكأس العالم في اجوان القادم نتمنى حظ سعيد لنسور كارتاج في هذه الملحمة الجديدة في كندا أمريكا والمكسيك ضربة مخالفة إذن ولمسة اليد اتحاد بن قردان التفيت ثنائي بين خاصي عبد الرزاق والدريس المحيرسي دريس المحيرسي من سيكون المنفذ المحيرسي وخاصي عبد الرزاق القيدوم 39 سنة لاعب المخضرم عديد تجارب عديدة لقاسي عبد الرزاق بين الملعب التونسي نجم رضي الساحلي النادي الافريقي الاتحاد الرياضي بن قردان دون الحديث عن التجارب الاحترافية تفويت ضربة المخالفة دريس المحيرسي داخل منطقة الجزاء كرة بالراس من الكرة كانت بالراس من دانيال أبو الكرة سهلة في يد الحارس نور الدين الفرحاتي نور الدين الفرحاتي إلى حد الآن يقوم بمردود متميز في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع فريق الملعب التونسي قد يكون أقول قد يكون نور الدين الفرحاتي من ثلاثي الحراس المستدعات من طرف المدرب صبري لموجي الناخب الوطني القائمة القادمة للمنتخب التونسي نور الدين الفرحاتي باش يرجع الكرة للعب يرجع الكرة نور الدين الفرحاتي حارس الملعب التونسي طول كورته تجاوز الميدان عامل الريح كما قلت ترجع من دفاع الاتحاد بجديد للفريق الملعب التونسي على الجهة اليسرى الكرة الملعب التونسي خطيرة على مستوى الجهة اليسرى يرجع بالكرة اللاعب الرقم 3 عزيز الساحي ورائية الكرة إلى اسكندر الصغير يلعب الكرة مع عزيز الساحي داخل وسط الميدان الكرة وتتقسم من جديد في توقيت تقريبا 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والتعادل 0-0 بين الملعب التونسي وفريق اتحاد بن قردان إلى الزميل محمد طاهر كايا في ملعب الكرم
6: في نفس التوقيت 15 دقيقة لعب 0-0 بين المستقبل الرياضي بسلمان وضيفه المستقبل الرياضي بديبس هنا في ملعب الكرم. يرى في مخالفة تبعد حوالي 35 متر على مرمى الحارس محمد ريان الرابع. مخالفة للمستقبل الرياضي بديبس حقيقة وأنه كان يضعي الميدان يعني من ناحية الأبعاد صغير. هذه مخالفة يحاول ينفذها مباشرة لكن سهلة سهلة كانت من محمد ريان رابح واستقبل كرة ما كانتش قوية لكن كانت موترة. على كل نزلت الكرة لمستقبل بيبس في وسط الميدان تتحول لحسن التويتي على اليمين ثم إلى عامر. عامر شو يعمل غراوغة لا يسقط داخل وسط الميدان. مخالفة ارتكبها قائد المستقبل رياضي بسليمان منذ الحداد. هو أكثر من سجل بقميص المستقبل في هذا الموسم ليبيا الحداد. كرة عند رضوان السامي خلاها لنضال سعيد لكن الحكم محمد علي قروية يقول عاود عاود للمخالفة في قناة سق مرتفع لكن النجاعة الهجومية والتسديدات وإنهاء الهجمة غايب على الفريقين لحد الآن في 17 دقيقة لعب. مخالفة من وسط الميدان ترجع لحارس المرمى حمزة عتيق يلعب كرة إلى سليمان وترى إلى عتيق مرة أخرى يبدل كرة على اليمين في اتجاه نضال سعيد بلمسة يبدلها إلى وسط الميدان تقطع من باتريك روسين يرى في مناطق المستقبل يا ديدي بيبس. ياسين الكاسح من جانب سليمان ياسين الكاسح يلعب إلى روسين روسين أو باتريك روسيل مبردال اسم الثلاثي للاعب مستقبل سليمان 18 سنة. هذا اللاعب كرة في رمية التماس على الجانبين لمستقبل سليمان. المجميدي نفذها بسرعة إلى أحمد بعصيد. أحمد بعصيد يقنع في الجزاء يحاول لكن الكرة تذهب رويدا رويدا إلى حمزة عتيق قائد فريق وحارس مرمى المستقبل الرياضي بديبس يوفي من تشمت في قلاب صفر مقابل صفر. النسق في انخفاض هنا في الكرم شنية النسق في دار بيدي.
5: شكرا لك محتار. 18 دقيقة لعب هنا في بارتو مباراة الملعب التونسي واتحاد الرياضي بالقردين التعادل 0-0 بين الفريقين. نرجع كرة للفريق الملعب التونسي على الجهة اليسرى هذه وشوبه لكن ترجع من الدفاع ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي في بيكرتين يسارع في دفاع الملعب التونسي وكذلك الذات عامل الريح. ترجع كرة من خاصي عبد الرزاق باللمسة واحدة ما توصلش الكرة لأنس ودريس البحيرسي مجديد لفرق الملعب التونسي. هذه كرة على مستوى وسط الميدان وتلعب الكرة من يوسف توري. يوسف توري يلعب الكرة مع سليفو تبسو بعد هجوم لفريق الملعب التونسي والكرة بعيدة ما توصلش لمبكر كاميرا تمشي ضربة مرمى. ضربة مرمى للفريق اتحاد الرياضي ببقردان. على فكرة فريق الملعب التونسي لم ينتصر منذ 28 فيفري أي منذ الجولة 22 خارج ميدانه أو 26 فيفري خارج ميدانه ضد مستقبل هذه بالمرسى 4-0 آخر انتصار كان خارج ميدانه بينما آخر انتصار على ميدانه كان يوم 28 جانفي في الجولة الثامنة أو جولة 18 عفوا ضد المستقبل الرياضي بسليمان 1-0. هذه مسيرة الملعب التونسي كآخر انتصار إلى حد الآن يعني 6 مباريات دون انتصار لفريق الملعب التونسي إلى حد الآن. ترجع كرة إذن من الحارس لسعد الأمامي طويلة كرة جوز الميدان لفريق الملعب التونسي من دفاعه إلى اللاعب الرقم 27 الذي خلف قائد الفريق اليوم من ظل غياب الكابيتانو مروان الصحراوي. هذه كرة لفريق الملعب التونسي داخل منطقة الأساسة يمشي بكرة يوسف السعفي والتسديدة ممتاز ممتاز التصدي لسعد الأمامي كانت تسديدة من يوسف السعفي والتألق لسعد الأمامي اللي رجع الكرة بكل قوته يرجع الكرة كان قريب. هذه كرة أخرى لفريق الملعب التونسي ولا من جديد من جديد ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي ببيكرتين تتفك من جديد لفريق الملعب التونسي على الجهة اليسرى هجوم لفريق الملعب التونسي يمشي عزيز الزاعي داخل منطقة الجزاء إلى وشعل مهرة المساندة ولكن ترجع من دفاع ما توصلش الكرة لأمدو طاي والكرة ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي بالبندال مع تصفيق جماهير البقلاوة لكل لاعبيها في هذه المباراة. ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببيغندين. شدفت ضربة المرمى لسعد الأمناني اللي يعود إلى شباك الاتحاد وعودة الرائد الكزاح لبنك البودلاء. بعقود المباراة معداش ريان كبير باعتبار الوضعية المريحة للفريقين. هذه كرة لفرقة عاد بقردين على مستوى الميدان على الجهة اليمنى. يمشي بالكرة لاعب قيس فضيل والكرة في التماس. رمي التماس لفريق الملعب التونسي تتنفذ تمشي على الجهة اليمنى في فريق الملعب التونسي. هذا هجوم على الهادي خلف يقدر بخط 13 يراوغ يلوش على المساعدة يعطي كرة على الجهة اليسرى لصالح تبسوبا الجديد لفريق الملعب التونسي إلى اللاعب يوسف توري. دخلت قلة الجزاء التسديد والكرة فوق المرمى. تسديد داخل مناطق الجزاء من أمد دونداي يخطئ المرمى يحط الكرة فوق مرمى الحارس لسعد الأماني وتبقى نتيجة 0-0. كان في وضعية مريحة أمد دونداي يحط الكرة فوق مرمى الحارس لسعد الأماني تبقى نتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين في توقيت 22 دقيقة لعب هنا في ملعب باردو. لك الكلمة سمير محمد.
6: وفي نفس التوقيت وفي نفس النتيجة في ذلك الحال في ملعب الكرم 0-0 الرياضي بسمنان 0-0 الرياضي بديبس. لكن على أخطر حد الآن أخطر كرة كانت لمستقبل سليمان بعد عملية من وسط الميدان تتحول للجهة اليمين ثم تسويب من غسان المعتوبي تصدى حمزة عتيد ببراءة. من 20 دقيقة لعب في مخالفة للمستقبل الرياضي بديبس في مناطق سليمان وترى يلعب كرة إلى رضوان الشام ثم نضال صعيد على الجهة اليمين مازال المستقبل في مناطقه تمشي كرة لحسن كيوتي لا متوصلش تقطع من ياسين الكاسة إلى بوبكر ديارة مباشرة لحارس مرمى لا ياخذها عزيز بسطة العائد. كذلك من التشكيلة ما فماش تغييرات كبيرة في تشكيلة مستقبل سليمان. كرة لمنوبي الحداد على الجهة اليسار لمنوبي الحداد يلعب كرة لمالك المهري اتجاه حلمي الجويدي على اليمين. كرات قصيرة في وسط الميدان من جانب عناصر مستقبل سليمان وتمريرة يخلط عليها ياسين الكاسح بصعوبة يخليها في الميدان استماتة الحقيقة باش ما يعطيش تماس. في الاخر تتحول لرمية تماس في مستقبل ديبس على الجهة اليمنى حسين التويتي ظهير الايمن باش يتولى تنفيذ رمية التماس على الجهة اليمين سقى الخطر في هذه اللحظات تقريبا ما فماش برشا فرص كثيرة. كرة بركة هي أخطر كرة لمستقبل سليمان في الدقيقة 19 كانت كما قلت من اليمين تصويبة ولكن إلى حد الآن كرات قصيرة في وسط الميدان تشتيت كرات على كل
4: هو محمد طاهر قد يكون محمد هو قد يكون يعني ضغط النتيجة عنده تأثير سلبي على اللاعبين يكبل شوية اللاعبين خاصة مستقبل سليمان أو في مباراة النايفر يعني النايفر ما فيهاش حتى رهان ولكن في مباراة مستقبل سليمان يعني مباراته الأخيرة والأمل الأخير من أجل جري وراء بطاقة تخليه في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كل المباريات اليوم 4 مباريات مبرمجة لحساب هذه الجولة قبل الأخيرة للرابطة الأولى لكرة القدم كلها أصفار. مستقبل سيمان الملعب مستقبل جيبس شبيط القرار الاتحاد الرياضي المونستيري الأولمبي البيجي العمران والملعب التونسي اتحاد بنقردير. بقية التفاصيل مع الهدي سيار يا تفضل.
5: شكرا لك يا مصطفى. 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التعادل هنا 0-0 في ملعب بارتو، مباراة الملعب التونسي والاتحاد الرياضي بيبن قردان. منذ حين كانت فرصة كبيرة لفريق الملعب التونسي، التسديدة كانت من أمد ونضاي خارج منطقة الجزاء، سد التسديدة ممتازة ولكن مرت بجانب القائم الأيمن للحارس نسعد الأمامي دون أن تأتي بجديد. ترجع كرة إذن بضربة مخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بيبن قردان في مكانه، ولكن فما لاعب ملقى على أرضية الميدان. ألف سلامة، ألف سلامة للاعب الاتحاد الرياضي بيبن قردان. الحقيقة الرقم مش واضح في لاعب الاتحاد بيبن قردان. على كل نمشيو لملعب الكرم مع زميل طاهر في انتظار عودة اللاعب لمركب بارتو.
6: كما كان يتكلم، السلام عليكم ساعة من جديد في ملعب الكرم. كما كان يقول خونا مصطفى من إذاعة تطاوين، الحقيقة ذات النتيجة يعني أثر على مردود الفرق داخل أرضية الميدان، حتى اللاعب يستأنف الآن في ملعب الكرم. كان زاد متوقف كما نايفر وكما تقريبا في ديجا وفي القريان. على كل باش ترجع الكرة في ركنية على يسار الحارس، تتوزع على مستوى القائم الأول، تعود من الدفاع في مرة أولى، والكرة الثانية تمشي لرمية التنياس لمستقبل سليمان على الجهة اليمين. 26 دقيقة، صفر مقابل صفر، نتيجة لا تخدم لا مستقبل سليمان ومستقبل جابس الذي يدعنا من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، المباراة تحصيل حاصل للفريقين. باتريك أي بدكر ديارا يلعب تنس على الطريقة الإنجليزية، ترجع من اسمين وترى ديارا يخذ كرة من كرة يسدد، هي تسديدة كانت لكن ضعيفة، سهلة عند الحارس حمزة عتيق، ترجع الكرة لمستقبل جيبس، طويلة الكرة في اتجاه حسن الجمل، تقطع ترجع لياسين الكاسح في وسط الميدان من ثلاثة لاعبين، تعود المستقبل في ديبس، ما زالت الكرة بين اخذ ورد، تنتهي بين اقدام وعامر الجويني، تقطع مرة اخرى لمستقبل سليمان في وسط الميدان، غسان المعتوبي يبدل عليه حلمي الجويني، حلمي يلعب كرة طويلة فريق الايمن ما توصلش لغسان، والدفاع من نضال صعيد يخرج الكرة، كرة في رمية تنس لمستقبل سليمان، يرجع للحارس محمد رام الرابع إلى أبو بكر جراء. 28 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر إلى حد الآن. أبو بكر جراء ترجع من رضوان السام، لكن تكمل فريقها ويكمل مسار الكرة لياسين الكاسح. برقة باتريك يلعب إلى حلمي جويدي، جويدي مرمي بالحداد بلمسة في اتجاه غسان المعتودي، لكن الحكم محمد علي قروية يرجع للخطأ المرتكب على قائد الفريق مرمي الحداد، ملقى على أرضية الميدان. هذه 28 دقيقة لعب في الكرم، هذه السياري في ملعب الميفر

0: المحترف الأولى كحكم ساحة و16 مباراة كحكم على تقنية الفار. وملاحظة صغيرة فقط، كون مباراة الذهاب بين الفريقين في الجولة 14 اللي فات بفوز اتحاد بكردان بهدف مقابل صفر، المباراة ذي كان حكم الفار فيها ومنتصر بالعربي نفس حكم الساحة في هذه المباراة. يعني منتصر بالعربي حكم ساحة في مباراة اليوم هو حكم الفار في مباراة الذهاب في ملعب 7 مارس ببقردان. قلت فات 1-0 انذاك لاتحاد بقردان، سجلوا اللاعب ايوب مشارك اللي يعد اليوم من ابرز غيابات فريق الاتحاد الرياضي ببقردان. تارس كوره اذا برمي التماس لفريق الملعب التونسي، التنفيذ الذي خلفه، الذي خلفه باش يرجع الكوره برمي التماس لفريق البقلاوه. هذه خلف الكابيتال والفريق في هذا اليوم او في هذه المباراه. تولى الكوره من الذي خلفه الى اللاماتون داي، ولكن الكره من ترجع كره برميه تماس خرجت من امادون داي لفريق الملعب التونسي. ترجع رميه تماس لفريق الملعب التونسي تتنفذ من الذي خلفه من جديد دفاع الاتحاد في الموجود، والتماس مره اخرى رميه تماس. الكره قريبه من يتاول كورتو داخل منطقة الجزاء لفريق الملعب التونسي، والكرة ضربة ركنية، ضربة ركنية هي الأولى في هذه المباراة لفريق الملعب التونسي. ضربة ركنية باش تكون على يسار الحارس الأسعد الأمامي، ضربة ركنية لفريق الملعب التونسي قلت هي الأولى في هذه المباراة. لحد الآن تعادل ركنية بركنية بين الفريقين إلى حدود الدقيقة 31 من هذا الشوط الأول. ضربة ركنية باش تتنفذ من يوسف توري، يوسف توري يستعد لتنفيذ ضربة الركنية. حكم ينبه على كل اللاعبين الموجودين داخل مناطق الجزاء، حكم متصرف بالعربي. تنفيذ ضربة ركنية من يوسف توري يستعد، الحكم مازال في تنبيه على اللاعبين الفريقين. شد وجذب داخل مناطق الجزاء، يعود من جديد مستر العربي يعطي الإشارة ليوسف توري باش ينفذ ضربة ركنية. ينفذ ضربة ركنية يوسف توري، تنفيذ ثنائي مع اللاعب يوسف واللاعب يوسف السعفي. ونرجع كنت تكسر شغل لفريق الاتحاد الرياضي بكردان. ادريس المحيرسي طريق على الجهه اليسرى، ادريس المحيرسي يلوج على المسدله هجوميه، يلقى الكره مع اللاعب اتحاد بكردان لاعب الرقم 23 او 29، اللاعب رقم 29 قلت سير دي كادا، ولكن يبقى توازنه وتقطع الكره من هجوم الملعب التونسي في توقيت تقريبا 32 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، والتعادل 0-0 بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي في بكردان.
1: كذلك هي الحال في ملعب الكرم 0-0 بين المستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بجودس. ثلاثة مباريات فقط في إطار البطولة تلعبت بين زوز فرق، مباراة الذهاب وفات هدف مقابل هدف، ومباراتي الموسم الفارط الذهاب في هدفين مقابل هدف في جودس بانتصار المستقبل الرياضي بسليمان. أهداف كل من الله مجهد في مناسبتين من جانب مستقبل سليمان وحسين منصور من جانب المستقبل الرياضي بجودس. 0-0 نتيجة غياب الموسم الفارط تلعبت في الملعب البلدي برقبة، انتهت بالتعادل السلبي. ومباراة الذهاب من الموسم الحالي في جودس تلعبت وفات وانتهت بهدف مقابل هدف، هدف كل من يضيع جاك ديارا. لاعب مازال متوقف تقريبا دقيقة ونص اللي استلمت الكلمة، توقف اللاعب إلى حد الآن مازال الاطمئنان على صحة اللاعب رجلين حسام الديالي النيجيري. حسام مازال ملقى على أرضية الميدان. استقبل سليمان
2: باهي في انتظار ذلك محمد تار، في انتظار ذلك يعني انا كاني معاكم في الملعب لانه نشوف في مباراه الاولمبي البيجي وشبيبه العمران، يعني نحسوا الملعبيه خاصه الاولمبي البيجي

0: تقني بالمباراة، يعني رزان شوية ثقل عليهم المباراة. نفس الشيء نتصور ينطبق على مستقبل سيمانة وشبيبة القروان اللي مع الاتحاد الرياضي المنسيري، وكل النتائج إلى حد الآن أصفار. من المفروض أنه اللاعب يكون موجود في مركب باردو بالملعب توسي اتحاد بن قردان اللي رهان المباراة فقط تحسين الترتيب. تفضل هادي.
1: شكرا لك مستمع جديد. 35 دقيقة لعب هنا في مركب باردو، تعادل أصفار بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي بن قردان. ترجع كرة لفريق الملعب التونسي على مستوى الميدان، الكرة في الهجوم لفريق الملعب التونسي، كانت تقطع من الدفاع من جديد لفريق الملعب التونسي. مدام داي دخل منطقة الجزاء إلا التسديد، ولكن ما يسددش كورته، تقطع الكرة من الدفاع والحكم يعطي تسلل لفريق الاتحاد بن قردان. تسلل لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان، التسلل كان من اللاعب أمادو داي. أمادو داي تسلل لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان. يرجع الكرة للاعب الحارس أسعد الأمامي. أسعد الأمامي يستعد ليرجع الكرة للاعب أسعد الأمامي، يمشي يلعب الكرة كم يعطي إشارة التنفيذ. أسعد الأمامي الحكم يعيط على لاعب اتحاد بن قردان ويبدا الملعب التونسي الذي خلفه، ومع العملية الأخيرة والاحتجاج على عملية التسلل لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان، والحكم يوقف اللعب لتثبت إن كان هناك تسلل أو ضربة جزاء قد يكون لفريق الملعب التونسي. الحكم يتثبت مع عملية يعني مع غرفة البار، ولكن يؤمر اللاعب أسعد الأمامي بتنفيذ ضربة أو رمية التسلل دون أي يعني خطأ من فريق اتحاد بن قردان. كرة طويلة ترجع من جديد، رمية تماس لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان، رمية تماس لاتحاد بن قردان على الجهة اليمنى في مناطق فريق الملعب التونسي اللي لحد الآن قلت عمل 28 أو 27 مباراة فريق الملعب التونسي، فيها 11 انتصار 11 تعادل وستة هزائم، بينما فريق اتحاد بن قردان 28 مباراة عمل 8 يعني 8 مرات انتصر في 8 مرات، 10 تعادلات و10 هزائم لفريق اتحاد بن قردان. فملاعب من الملعب التونسي أصيب لاعب الرقم 19 أمان الله الحبوبي اللي فقد توازنه على مستوى خط 18، يبقى على أرضية الميدان، ملقى على أرضية الميدان. نتمنوا ألف سلامة لأمان الله الحبوبي اللي يقوم سلامات أمان الله الحبوبي في توقيت تقريبا 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتعادل 0-0 بين البقلاوة والاتحاد. كلي كلمة سمي طاهر في ملعب الكرام.
2: نفس الحال هذه 38 خلنا في الشتاء 38، مازال التعادل السلبي بين مستقبل سليمان ومستقبل جوبس في ملعب الكرام. حقيقة في طرفة بين قوسين زوج لاعبين من مستقبل سليمان كانوا على أرضية الميدان، واستأنف اللاعب مرة أخرى الآن. كرة طويلة في الريق اليسار في اتجاه من الله، ارجع من نجد الهلالي، والكرة الثانية يفشل في ترويضها المهاجم يظل مهدي الفاسي. صعيبة كانت الكرة، يتحرك شوية ريح في ملعب الكرم، بالتالي الكرات الهوائية تولي أصعب. كرة وحيدة موترة في دقيقة 19 على هذا زوز فرق قاعدين يحاولوا يدخلوا من الاطراف ويعملوا التوزيعه. الكره اللي راهي في رميه تماس للمستقبل الرياضي بديبس على الجهه اليسار، تماس طويل يتجاوز خط وسط الميدان اتجاه مهدي فاسي، ارجع من محمد عزيز بوسته، رميه تماس اخرى للمستقبل الرياضي بديبس على نفس الجهه، الجهه اليسرى، ولكن هذه المره المناطق مستقبل سليمان. تلعب تماس طويل نجد الهلالي، ارجع من دفاعات المستقبل يلعب سليمان، ديارا يخرج كرة النودي ما يعرفش يتعامل معاها، ما زالت الكرة لمستقبل جوبس طويلة سهلة في زينة الحارس محمد ريان رابح. البكار ديارا يستلم الكرة يلعبها إلى من الله مجهد، على الجهه اليسرى مازالت الكره اللي في ملف مستقبل الاجتماع ببكر ديارة يلعب كره طويله باش يعمل الدفاع يصعد يحط كره في تماس للمستقبل الرياضي دي سليمان والياسين اللي كسح في وسط الميدان يلوج على حل مالك المهري ما يستلمش الكره ترجع من رجل اسام بالراس الكره في التماس 40 دقيقه لعب هودي صفر مقابل صفر في ملعب الكرم بين المستقبل الرياضي دي سليمان وضيف المستقبل الرياضي بديدس
0: وهي النتيجة الحاصلة في كل المباريات المتقدمة لحساب هذه الجولة قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مستقبل سليمان أسفار مع مستقبل جيبس نفس النتيجة لشبيبة القروان أمام الاتحاد المنصيري أيضا الأولمبي البيجي أمام شبيبة العمران والملعب التونسي لاتحاد الرياضي بنقردان تفاصيلها مع الهادي السياري تقريبا كل المباريات 40 دقيقة لعب في شوطها الأول تفضل هادي
1: وهو كذلك مصفى قلت 40 دقيقة لها في هذا الشوط الأول والتعادل الأصفاري لحد الآن في مركب باردو الملعب التونسي والاتحاد الرياضي بمقدار ترجع كوري الملعب التونسي الذي خلفه الذي خلف على الناجي اليمنى إلى وصل المساند الهجومية يلقى بالكرة مع الأمطو الطائر الكرة لفريق الملعب التونسي ورأي إلى الدفاع من جديد كرة في دفاعات الملعب التونسي على مصفى وسط الميدان الكرة كرة على الناجي اليسرى لفريق الملعب التونسي كرة دخل منطقة الجزاء لفريق الملعب التونسي ولكن تقطع من الدفاع ما يتحكمش في كورته مبكر كاميرا ويتعكس الهجوم لفريق الاتحاد الرياضي بقردان ولعب زين الدين كادا زين الدين كادا يرجع الكرة يرجع يلعب الكرة مع قيس فضيل في تشكيلة الاتحاد من جديد إلى فريق الاتحاد بقردان ضربة المخالفة لكن الحكم يعطي الإسبقية للهجوم لفريق الاتحاد الرياضي بقردان على الجهة اليمنى دانيال وان لكن الكرة عرضية ولكن مقطوع الكرة من هذه خلفه قائد فريق البقلاوة في هذه المباراة إلى فريق الاتحاد بقردان من جديد واللاعب الرقم 17 وائل عابدي يراوغ بالكورتو يلعب الكرة مع اللاعب جسم عبشة جسم عبشة يتوي الكرة في اتجاه المنطقة 18 للملعب التونسي ولكن تقطع بدفاع الملعب التونسي واللاعب الذي خلفه الذي خلفه مع اللاعب الرقم 17 وائل عابدي والحكم يؤمر اللاعب ويعطي مخالفة يعطي مخالفة لفريق الملعب التونسي وقاد الفريق الذي خلفه في هذه المباراة
2: هي نفس الحال في ملعب
1: فضل
2: ملعب الكرام بطاقة صفراء شكون اللاعب اللي بطاقة صفراء هذي نفس الشيء في ملعب الكرام مدرب في نفس الوقت صالح بي يتحصل على بطاقة صفراء كان أكبر الأربع فرق تمشي مع بعضها في خط متوازي ترجع الكرة لمستقبل سليمان 42 دقيقة لعب صفر مقابل صفر بين مستقبل سليمان ومستقبل جيبس منذ الحداد وسط الميدان يعمل مراوغة إلى بعصيدة ممتازة الكرة والذي يقول جول مستقبل سليمان يفتتح التسجيل يفتتح النتيجة مستقبل سليمان يسجل أول هدف في الجولة عن طريق باتريك كريسون من ضربة عينه هو باتريك لبكار ديارة المدافع بكار ديارة يسجل الهدف الأول في 42 دقيقة لعب كان في موقع مهاجم كون راس عرضه كوني مهاجم صريح كان المدافع بابكار ديارة بعد كرة يتوغل من مندي الحداد في وسط الميدان يلعب كرة طولية أرضية لأحمد بعصيدة بلمسة بخارج الرجل يحط بابكار ديارة اللي اخترق وهز الكرة معه بين جوج مدافعين ويتوغل يوصل منطقة الجزاء يراوغ الحارس ويحط كرة في الشباك هدف الحقيقة جميل فيه 42 دقيقة لعب هادي هدف مقابل صفر للمستقبل الرياضي بسليمان على مستقبل جابس
1: شكرا لك تار 43 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول الذي كرة لفريق الملعب التونسي من مركب باردو أمام الاتحاد الرياضي في بقردان الكرة على الجهة اليسرى لفريق الملعب التونسي يوسف طري يوسف تدخل منطقة الجزاء والكرة في يد الحارس الأسعد الأمامي ياخذ كورته الأسعد الأمامي قبل اللاعب أمان الله الحفوبي ياخذ كورته بكل امتياز الحارس لسعد الهمامي. برجع كورة لفريق الاتحاد على الجهة اليمنى في هجوم معاكس بين الهجمة فريق الاتحاد الرياضي بلقدين قاسي عبد الرزاق والكورة مقطع مخت الكورة ترجع لفريق الملعب التونسي دقيقة فقط تقريبا أو أكثر بقليل قبل انتهاء الشوط الأول الوقت القانوني والرسمي في انتظار لوحة الحكم الرابع للإعلان على الوقت البديل لكرة لفريق الاتحاد الرياضي بلقدين على الجهة اليسرى يمشي بكرة اللاعب رقم 17 وائل العابي التوزيعة وتقطع من دفاع الملعب التونسي رمي التماس لفريق اتحاد بلقردين على الجهة اليسرى يمشي نفذ الكرة وائل العابي يلعب كورته مع تريسا المحيرسي يسقط على ارضية الميدان الحكام يطلب اللعب من جديد لفريق اتحاد وائل العابي وائل العابي يلعب الكرة مع اللاعب غازي عاود تريسا المحيرسي من جديد لفريق الملعب اتحاد بلقردين واللاعب رقم 30 دانيال اوبا دانيال اوبا يلعب الكره مع ادريس المحيرسي ادريس المحيرسي على الجهه اليسرى الكره عرضيه لكن ترجع من دفاع الملعب التونسي ترجع من دفاع الملعب التونسي الكره وسط الميدان لفريق البقلاوه ما توصلش يا ما توضاي والكره في التماس رمي التماس لفريق الملعب التونسي او الاتحاد الحكم يقول رمي التماس الاتحاد بقردين وسط احتجاجات من جماهير الملعب التونسي على الحكم منتصر بالعربي الكرة لسعد الأمامي لسعد الأمامي يلعب الكرة مع اللاعب رقم 20 في تشكيلة الاتحاد اللاعب قلت عزيز الساحي من جديد والكرة في التماس رمي التماس لفريق الملعب التونسي اللاعب الذي خلفه في تنفيذ رمية التماس الوقت القانوني والرسمي انت في هذا الشوط الأول في انتظار لوحة الحكم الرابع للإعلان على الوقت البديل في هذا الشوط الأول وبالفعل الحكم نبيل الأمادي يرفع لوحته زوج دقائق وقت بديل في هذا الشوط الأول والتعادل 0-0 هنا في فاردو بين الملعب التونسي واتحاد بلقردين لك الكلمة زميل طاهر في ملعب الكرم
2: 45-1 من أصل 4 دقائق أضافهم الحكم محمد علي قروية في الشوط الأول من مباراة المستقبل الرياضي باسم العين وضيف المستقبل الرياضي في جيبس هدف مقابل صفر لأبناء سليمان كرة في ركنية على يمين الحارس لمستقبل جيبس تتوزع على كرة ويخرج ريان ربع بيدي يخرج كرة في مرة أولى نزيلة المستقبل
0: الأولمبي الباجي تار مباراة هامة الأولمبي الباجي افتتح التسجيل رغم صمود منتصر الصيد يعني كان أسدا للأمانة في عرين مستقبل العمران شبيبة العمران ولكن رغم شبيبة العمران ولكن رغم هذا يعني هدف الافتتاح للأولمبي الباجي يعني الكثير في أسفل ترتيب المجموعة تفضل
2: محمد ريان ربح يرجع الكرة في وسط الميدان عثمان يترى يخل الكرة ويبعدها على ملعب مستقبل جيبس بدون خطورة إلى الهادي نيفر في باردو مع زميل الهادي السياري 45-2 في الكرم من أصل 4 دقائق هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان على مستقبل جيبس
1: شكرا لك تارنا في دقيقة ثانية من وقت البديل دقيقة الأخيرة قبل صافرة الحكم منتصر بالعربي قد يكون الوقت البديل للوقت البديل باعتبار أنه فما لاعب كان ملقى على أرضية الميدان وقع إخراجه من فريق اتحاد بلقردين لاعب وائل الصالحي نتمنوا له السلامة في هذه المباراة ترجع كورة لفريق اتحاد بلقردين على الجهة اليمنى هجوم لفريق اتحاد بلقردين يمشي بالكرة وائل جسم عبشة ولكن الحكم يعطي ضربة مخالفة لجاسم عبشة لتشكيلة فريق اتحاد بلقردين تتنفذ بسرعة ضربة المخالفة على مستوى الدائرة وسط الميدان إلى اللاعب وائل الصالحي يعود من جديد الكرة لفريق الاتحاد الرياضي بلقردين الكرة تقطع الكرة من نادي خلفة قائد فريق الملعب التونسي هنا وشوف في لمسة فنية من اللاعب رقم 12 في تشكيلة البقلاوة سليفو تبتوبا دخل منطقة الجزاء سليفو تبتوبا إلى وجعل المساعدة دخل منطقة الجزاء فريق الاتحاد الرياضي بلقردين يلقى الكرة مع أبو بكر كامرا يرجع الكرة إلى يوسف توري بدل الكرة على الجهة اليسرى لفريق الملعب التونسي والأمان الله الحبوبي جديد إلى يوسف توري في تشكيلة البقلاوة يجد صعوبة فريق البقلاوة في اختراق دفاعات فريق اتحاد بلقردين يوسف توري، يوسف توري والكرة ورائية، يحتاج جمهور البقلاوة على ملعبيته وعلى الحكام والتصرف العربي اللي في هذه الاونه بالذات. يعلن عن انتهاء الشوط الاول هنا في بارت والتعادل 0-0 بين فريق الملعب التونسي وفريق اتحاد الكردان. نتقدم باذن الله مع مقطع الشوط الثاني اللي كان كلمه سميه كاهيه في ملعب الكرم.
2: شكرا لك مره اخرى هادي، وانا 4 دقائق وقت بديل انقضت يا سيدي العينة. واعلن الحكم محمد علي قرويه عن انتهاء الشوط الاول بهدف مقابل 0 لمستقبل سليمان على مستقبل جابس. هدف بوبكار او بوبكار ديرها في الدقيقه 42 من هذا الشوط الاول، حقيقه هدف ممتاز. في انتظار انطلاقه الشوط الثاني، تحيه لجميع مستمعي اذاعه التقويم. في انتظار انطلاقه الشوط الثاني.
0: وكذلك أعطيكم الصحة هادي سياري ومحمد تاركية. زوز أهداف تسجلت في أشواط أولى، مستقبل سليمان هدف مقابل شيء لمستقبل جابس. شبيبة الخاروان أسفار مع الاتحاد المنصيري نفس النتيجة للملعب التونسي أمام اتحاد بن قردان. والأولمبي البيجي هدف شريف كامارا في دقيقة 45 يعطي الأسبقية للبيجي هدف مقابل لشيء أمام شبيبة العمران. بالتأكيد الترتيب ستغير من دقيقة إلى أخرى مع انطلاق الفترة الثانية في مباراة هامة قبل المباراة الختامية يوم الثلاثاء الأربعاء والخميس القادمين إن شاء الله. استراحة غنائية نعود على إثرها لمواصلة ملاعب وأهداف.

0: الأزهار. تعتزم شركة اليوني المسعجي سوسة المتخصصة في تصنيع كوابل السيارات والمشغلة رقم واحد في تونس فتح باب الانتداب في مقراتها الموجودة في المسعدين منزل حياة وسيدي بولي. ما تفوتوش الفرصة وكونوا في الموعد لاكتشاف مختلف الامتيازات اللي توفرها الشركة مصحوبين بوثائقكم للالتحاق بفريق عمل مميز. اليوني توفر لكم النقل المجاني لمقراتها حسب الجهات مدة سنة واحدة وكذلك المبيت السكني للفتيات بسوسة لمدة سنة واحدة لضمان راحتكم. للمزيد من المعلومات الالتحاق مباشرة بالمقرات وإلا تتصل على 28 986 108 50 533 606.
1: إشهار عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة في موجز الخامسة للأنباء. أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة لا يتعارض مع نص القانون الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، مؤكدة أن القانون نصص على إحداث منصة رقمية لإدراج المعطيات الخاصة بالمترشحين على أن يتم فيها بعد ترتيبهم ترتيبا تفاضليا مع إعطاء أولوية الانتداب لمن تجاوز 40 سنة وله أكثر من 10 سنوات منذ تخرجها. تنظم القنصلية التونسية بروما لقاء إعلاميا يوم الأحد لعرض مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتأمين أفضل ظروف عودة التونسيين المقيمين خارج أرض الوطن خلال هذه الصائفة. في العالم أفادت وكالة فارس للأنباء بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. من جهتها أعلنت القيادة الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيراني على خليج عمان. نختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكالة الخدمات بمطماطة حرفائها أنه بسبب القيام بالأشغال المبرمجة بمنطقة الزراوة بمنطقة مطماطة الجديدة فسينقطع التيار الكهربائي على الزراوة ابني عيسى وباطن بن هندة وذلك يوم السبت 9 من ماي الجاري من 8 صباحا إلى 2 بعد الزوال. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. المشوار يتواصل مع مصطفى في ملاعب وأهداف.

0: نعود سيدتي أنستي سيدتي نجد التحية لكل السادة المستمعين اللي تحقوا بنا الآن أحباء رياضة في ملعب وأهداف ليوم الجمعة 8 مايو 26 الجولة 14 قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نلعب في مرحلة الإياب وقريبا تفسح هذه البطولة عن كل أسرارها. خلينا 45 دقيقة الأولى في 4 ملاعب في مباراة متقدمة لحساب هذه الجولة في انتظار استكمال زوز مباراة غدوة ودربي بين النادي الإفريقي والترجي التونسي يوم الأحد. خلينا قلت بعد 45 دقيقة أولى مبكر الديارة عطال الأسبقية لمستقبل سليمان في دقيقة 43 أمام مستقبل جيبس. في القيروان 0-0 بين شبيبة المكان والاتحاد الرياضي المنستيري. في الملعب في باردو الملعب التونسي 0-0 مع اتحاد بنقردان. وفي باجة الأولمبي الباجي شريف كمراء يعطي هدف السابق في دقيقة 45 للأولمبي الباجي أمام شبيبة العمران. نرجع لسليمان مباراة مستقبل سليمان مستقبل جيبس. الخطوط مفتوحة هادي سياري في باردو ومحمد طاهر كايا في الكرم. مرحبا بيك. أهلا بيك. مرحبا في الاستماع يا محمد.
1: مرحبا بيك. مرحبا بيك وأهلا بكم من جديد. مرحبا بيك يا مصطفى. مرحبا بك كيف مستمعي إذاعة التتاوين مرة أخرى من الملعب البلدي محمد البيجي قائد السبتي في الكرم. مباراة ضمن إطار الجولة 14 والجولة 29 من بطولة الموسم الرياضي 2025-2026 موسم مشوق لآخر اللحظات إلى حد هذه الأوقات لحظات قليلة ويبدأ الشوط الثاني من مواجهات مستقبل سليمان ومستقبل جيبس. خلينا نذكره بالتشكيلة الأساسية قبل التغييرات اللي باش تصير على حافة أرضية الميدان. بالنسبة لمستقبل جيبس فيه كل من حمزة عتيق حارس وقائد فريق حسن الكويتي مهدي الفيسي نضال صعيد رضيان حسان عامر الجويني سليمان وترى الهادي الترابلسي عزيز البشراوي الجمل ومجد الهلالي. وفي هذه اللحظات يدخل كل من عبد القادر المشري وكذلك حكيم قاف انتظار طبعا متأكد من شكون اللاعبين اللي خرجوا. بالنسبة لتشكيلة مستقبل سليمان والمدرب من دارة محمد ريان رابح في حراسة المرمى عزيز بوسكة أبو بكر ديارة صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة. حلمي جهيدي باتريك مبردا مالك المهري ياسين التاسع حسن المعطوزي أمام الله المشهد من مدر حديث قائد الفريق وأحمد بعصيدة. قلت شوط أول انتهى بتقدم مستقبل سليمان هدف مقابل صفر على مستقبل جيبس بفضل هدف ببكار ديراء المدافع السنغالي في تشكيلة مستقبل سليمان. بالضبط في الدقيقة 42 من الشوط الأول. شوط الثاني انطلق. كيف سيكون تعامل كل مدرب مع فريقه سنرى من هنا إلى آخر المباراة.
0: نعم.
1: في ملعب النايفر نخلينا في الكلمة.
0: شكرا لك. قبل ما يلتحق بنا الهادي حبيت نعطي نتيجة لفريق النخبة الاتحاد الرياضي بتطاوين في نهائي كأس الرابطة اللي تلعب في عقارب وانتهى منذ قليل. نجم تلوي انتصر هدفين مقابل لا شيء. هادي في الاستماع من مركب باردو ولا مازال؟
2: بالفعل مصطفى وسهلا بك من جديد ولكل السادة المستمعين على موجات إذاعة تتاوين. انطلاق الشوط الثاني منذ دقيقتين تقريبا والتعادل مازال 0-0 بين الفريقين. فقط تغيير في تشكيلة البقلاوة الملعب التونسي خروج مبكر كاميرا ودخول يسري الضفلاوي دون أي تغيير في تشكيلة المدرب سفيان الحدوسي مدرب اتحاد رياضي بنقردان. إذا ما باش ترجع كرة الحكم يوقف اللعب لأنه فما لمسة يد والحكم يلتجأ لسماعة الخاصة مع غرفة الفار للتأكد من الخطأ الأخير لفريق الملعب التونسي. الحقيقة يسر الريفلاوي منذ دخول عطاء حركية هجومية الحقيقة لفريق الملعب التونسي. تذكير سريع بالتشكيلتين. تشكيلة الاتحاد بنقردان في المرمى الأسعد الأمامي مع صالح الحرابي جسم عبشة زين الدين كادا وائل الصالحي وائل العابدي أنيس معطية دريس المحيرسي خازي عبد الرزاق دانيال أوبا وقيس فيل. الحكم يعطي ضربة ركنية دون أي خطأ لفريق الملعب التونسي ضد فريق اتحاد بن قردان. الكرة داخل منطقة الجزاء وترجع من دفاع فريق اتحاد بن قردان من جديد لفريق الملعب التونسي. ورأي الكرة لفريق الملعب التونسي تمشي كرة تماس لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان. تشكيلة الأستاذ اليوم في المرمى نورتي الفرحاتي مع اسكندر صغير، منير الأجلاسي، عزيز الساحي، الهادي خلف قائد فريق، سالفو تبسوما، يوسف توري، يوسف السعفي، مبكر كاميرا، أمان الله الحبوبي، وأمد الضايم. مع التذكير أنه مبكر كاميرا خرج وخلى مكانه ليسري الزفلاوي. هذه كرة تعاود من قدام داخل منطقة الجزاء، كرة عرضية وترجع من الدفاع، كانت عرضية من لاعب تريس الحيرسي، يفتك من جديد داخل منطقة الجزاء. التصدي ممتاز جدا، ممتاز التصدي من الحارس للنورتين الفرحاتي بعد التسديدة الأخيرة من تريس الحيرسي اللي جيب ركنية. ضربة ركنية لفريق اتحاد بن قردان هي الأولى في هذا الشوط الثاني، تأتي على يسار الحارس نورتين الفرحاتي. ضربة ركنية لفريق الاتحاد، ضربة ركنية لفريق اتحاد بن قردان. نشوف لاعب من فريق اتحاد بن قردان ملقى على أرضية الميدان، نتمنى له ألف سلامة. ونرجع لطاهر كاية في ملعب الكرم.
0: هيا تعرف الاستماع في ملعب الكرم، مستقبل سليمان، مستقبل الجبس. تفضل تفضل.
1: الاستماع 5 على 5 مستوى. أربعة فوق لاعب في ملعب الكرم، هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان على ضيفه المستقبل الرياضي بجبس. تم تأكيد التغييرات، مهدي الفوسي يغادر يدخل مكانه سلمى فتي، ومن جهة أخرى عزيز البشراوي يغادر يدخل مكانه حكيم إتقاء في تشكيلة المدرب صالح دي والمستقبل الرياضي بجيمس. كرة في وسط الميدان، رضوان صالح لعثمان أو سليمان وترى، سليمان وترى بدل عن الجلسات نجم عليلي يلعب كرة طويلة داخل منطقة الجزاء، ترجع من دي الستة بالرأس، المجهود يخول الكرة الثانية لعبها مع المعتوقي ما تتعداش، ما زالت المستقبل يا بيبي جابس. الحكم أشرف أو محمد علي قروية يقول ضربة مرمى لمستقبل سليمان، مستقبل سليمان فقط نقطة تأكد نزول الموسم الحالي، سواء تعادل الشبيبة القيروانية أو تعادل أو هزيمة أو تعادل الأولمبي البيجي رسميا يغادر مستقبل سليمان. لكن في حال أن زوج فرق اللي سميتهم ينهزموا في هذه المباراة فإنه يبقى الحسم والتأكيد للجولة الأخيرة من بطولة الموسم.
0: هو محمد طاهر، محمد طاهر هو باش نكملوا المعلومة، الترتيب الحيني بهذه النتائج الحاصلة إلى حد الآن، الأولمبي البيجي ب 31 نقطة في المركز 13، مركز 14 شبيب القراوي ب 28، مستقبل سليمان 27، ومستقبل جابس 18 نقطة نزل. يعني بهذه الطريقة شبيب القراوي مستقبل سليمان في الرابطة الثانية في انتظار نهاية المباراة. تفضل.
1: بالفعل مصطفى هذا هو يعني كما قلت نقطة فقط هي اللي تفصل مستقبل سليمان عن البقاء وعن النزول، لكن بالترتيب الحالي مستقبل سليمان رسميا يودع البطولة بعد 6 مواسم كاملة قضاها في البطولة الرابطة المحترفة الأولى منذ صعودها أول مرة. كرة باش ترجع من رمية تماس لمستقبل جيبس على الجهة اليسار في مناطق المستقبل الرياضي بسليمان، تماس يبدو لي باش يتنفذ طويل داخل منطقة الجزاء، نجد الهلالي باش يتولى تنفيذ رمية التماس، يلعب كذلك على الطريقة الإنجليزية على مستوى خط الستة أمتار، الراسية في مرة أولى، الكرة الثانية ممتازة، ممتازة العملية والكرة الخطيرة لمستقبل جابس حكيم بقى في الكرة الثانية بإزدواجية كاد يعدل النتيجة، أو أحسن الجمل هو اللي عمل الإزدواجية الأخيرة على مستوى خط الستة أمتار، لكن الحكم قروية يقول فما مخالفة قبل الإزدواجية، بالتالي باش ترجع الكرة لمستقبل سليمان. 8 دقائق لعب، هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان على مستقبل جابس في ملعب الكرم. إيدي عدي لك الكلمة في انتظار الجدير في هذه المباراة.
2: شكر لك تار 54 دقيقة لعب زمان المباراة الملعب الدوسي واتحاد بنقردير والتعادل مازال 0-0 بين الفريقين. كرة ورية للحارس نور الدين الفرخاتي حارس البقلاوة. يرجع الكرة للاعب يلعب مع اللاعب سالف وتبصبا لتشكيلة البقلاوي. لوجه المساند كرة قريبة قد وسط الميدان إلى العمل الحبوب في وجود فريق الملعب الدوسي. دوس لأمدون طاير لكن الكرة مقطوعة من دفاع فريق اتحاد بنقردير. يرجع الكرة مباشرة إلى الحارس نور الدين الفرخاتي حارس الملعب التونسي. ترجع الكرة لفريق الملعب التونسي على الجهة اليمنى من هذه خلف الكرة لمصلحة الاستاد. ترجع من فريق الاتحاد من دفاع العماد هونداي من جديد لفريق الملعب التونسي على الجهة اليمنى. يلعب الكرة اللاعب يسر الدفلاوي لو أجل المساعدة ولكن من كرة مخطأ تقطع الكرة وترجع من جديد لفريق الملعب التونسي. واللاعب منير الجلاسي كظهير ايمن في تشكيلة البقلاوي. منير الجلاسي يلعب كورته على الجهة اليمنى لفريق الملعب التونسي. يستلم الكرة يوسف توري الكرة لفريق الملعب التونسي على وسط الميدان. يلوج على المجانتة يبدل الكرة على الجهة اليسرى. الكرة مازالت في مصلحة الملعب التونسي. يمشي في الكرة من الحبوبي داخل مدخل جزال الكرة. تحكمش في كورته في كورته اللاعب أمان الله الحبوبي والكرة خارج أرضية الميدان. ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببكتان بعد الكرة الأخيرة من محمد أمين الخنيسي اللي دخل منطحي كالتغيير ثاني مكان اللاعب اسكندر الصغير. الكرة الأخيرة مقطع كانت من محمد أمين الخنيسي كثاني تغييرات المدرب سامي زوميت مدرب فريق الملعب التونسي في ثاني مباراة له مع فريق الملعب التونسي. ترجع كرة بضربة مخالفة وتسامي زوميت بعد القطيعة مع المدرب عمر السويح لأن اللعب متوقف في باردو في توقيت تقريبا 56 دقيقة لعب في هذه المباراة والتعادل أصفار هنا في باردو بين الملعب التونسي واتحاد بنقردير. نمشي إلى كاهية في ملعب الكرام
1: وفي نفس التوقيت ولكن بنتيجة مغايرة هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان على مستقبل جيبس. هنا في الكرام ما زالت المباراة لم تأتي بالجديد. مستقبل سليمان من أجل تأكيد التقدم ومستقبل جيبس من أجل تعديل النتيجة والعودة بنقطة على الأقل. أرجع كرة في وسط الميدان المستقبل الرياضي بجيبس في اتجاه مفاتي على مستوى ذلك وسط الميدان يربح مخالفة هيدي ترابلسي يربح مخالفة في وسط الميدان. باش نفقيقة في الشوط الثاني أمين جارة مدرب مستقبل سليمان قاعد يعطي في توجيهاته ليحمد المواتي على الخط النهائي للميدان من أجل إقحامه في قادم اللحظات. كرة لرضوان أسان إلى نجد هلالي. نجد هلالي على اليسار يعمل كرة طولية فريق الأيسر يرجع لنجد من جديد. نجد هلالي يلعبها إلى البديل وسام النفاتي واحد اثنين الثلثين الثلثة راجعة التصويب لكن كرة ما مشيتش كما يلزم لعزيز عزيز الترابلسي أو الهادي الترابلسي. مازالت الكرة لمستقبل جابس في وسط الميدان. كانت عملية ممتازة وتنقل الكرات جميل من جانب أبناء الجميزة ولكن في الأخير كرة ما تمشيش كما يلزم التصويبة تصويبة هذه الترابلسي عبها الطاير لكن مشيت بخارج الرجل شيت كرة تنجيت الموت يكتل الهدي كان يمكن يتعامل معها خير. على كل كرة باش تمشي أو باش ترجع في ركنية لمستقبل سليمان على يمين الحارس حمزة عتيد. ريح تحرك شوية وكذلك يعني يخدم مصلحة مستقبل سليمان أكثر في الكرات العالية. ريح مع مستقبل سليمان اللعب متوقف في الكرام فما لعب من تلقاء نفسه ياسين الكيس حقت على أرضية الميدان فرجع لك الخط 13 متكتها لعب هدف مقابل صفر لمستقبل استمال على مستقبل جيد.
2: شكرا لك تار. تقريبا نفس المشكلة في بارد واللعب متوقع في توقيت 59 دقيقة لعب لأنه الحكام يعود إلى غرفة البار للتثبت من العملية الأخيرة. كانت هناك مخالفة من جانب في الملعب التونسي على فريق اتحاد بلجردان ولكن الحكام يكتفي فقط بالإنذار للاعب رقم 12 في تشكيلة الملعب التونسي اللاعب ساليفو تبصبة على العملية الأخيرة. يعني كان ممكن أن الحكم يشعر بطاقة حمراء ولكن خطأ يقول يستوجب الورقة الصفراء لفريق الملعب التونسي. فضل
0: وصل هذه وصل
2: نعم نعسى كورة إذن لفريق الملعب التونسي. حكم منتصر الطالبي في العملية الأخيرة قلت ينظر اللاعب يوسف توري أو سالف تبصبة في تشكيلة الملعب التونسي. ترجع كورة إذن لفريق الاتحاد الرياضي في بيكرتين الكورة على مستوى وسط الميدان ضربة المخالفة تشيل نفذها غازي عبد الرزاق. غازي عبد الرزاق يلعب الكورة لمصلحة الاتحاد الرياضي ببنجردين الكرة في مناطق الاتحاد ببنجردين. غازي عبد الرزاق ينفذ الكرة طويلة على الجارين لفريق الاتحاد ما تنفذش الكرة لنسى بعطية من جديد لفريق الملعب التونسي والهجوم يتعكس لفريق الملعب التونسي من اللاعب من الحبوبي أمام الحبوبي والكرة ما تنفذش للاعب يوسف السعفي تمشي ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببنجردين. أرجع كوري ذنبي ضربة مرمى لفريق الملعب الاتحاد بقردين شغفة ضربة المرمى نسعد الأمامي نفذ كرة طويلة تجد وصل الميدان تمشي كرة تماس تماس لفريق الاتحاد بقردين رمي تماس بشي نفذها اللاعب رقم 19 السباطية في تشكيلة اتحاد بقردين ينفذ كرة طويلة على الناشئ اليمنى داخل منطقة الجزاء الكرة والأسبق الحارس نور الدين الفرحات. دين الفرحات يسبق الجميع كيت على الخيابات ثلاث خيابات في تشكيلة الملعب التونسي مرون الصحراوي عماتن طاو ورفاء الرياحي بينما تشكيلة الاتحاد الرياضي بقردين ستة تغييرات على الأقل أيوب مشارك جونيور بيدا محمد كوكا أيوب مشارك والجزائري عبد الوهاب بخوش في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببقردان. اشترس كرة إذن بضربة مخالفة لفريق الملعب التونسي في العملية الأخيرة ضربة مخالفة لفريق الملعب التونسي وللاعب رقم 18 محمد أمين الخميسي في تشكيلة البقلاوة ضربة المخالفة في مناطق فريق الاتحاد الرياضي ببنجردين في تنفيذ ضربة المخالفة لفريق البقلاوة اللاعب عزيز الساحي. عزيز الساحي باش ينفذ ضربة المخالفة في منطقة اتحاد بقردين اعطيه الحكم شارة التنفيذ يلعب كرة على الجهة اليسرى الكرة داخل منطقة الجزاء ترجع من الدفاع من جديد لفريق الملعب التونسي منال الحبوبي مختا كورتو من جديد لفريق الملعب التونسي في منطقة اتحاد بقردين يوسف وأمات يوسف السعفي من جديد لفريق الملعب التونسي ولكن تقطع كرة لفريق اتحاد بقردين في توقيت تقريبا هنا 62 دقيقة لعب في مركب بارتو والتعادل أصفار بين الملعب التونسي واتحاد بقردين لك الكلمة سبيل
0: ملعب الكرم قبل الكرم هادي وكذلك محمد طاهر يعني حتى على مستوى أعلى الترتيب قراءة سريعة في النتائج الحاصلة إلى حد الآن يعني التسابق والتلاحق بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنصيري من أجل المركز الرابع قد يكون مؤدي ل يعني مغامرة إفريقية هذاك علاش هذاك شنو يفسر يعني تشبثهم بالنتائج في كل المباريات وهذاك علاش أهمية كل المباريات اللي إلى حد الآن هي نتائج الأشواط الأولى مستقبل سليمان هدف مقابل شيء لمستقبل جابر شيء القروان أصفار مع الاتحاد المنستيري أيضا أصفار بين الملعب التونسي واتحاد بقردين وهدف ثمين للأولمبي البيجي لشريف كامارا أمام الشبيبة العمران. نرجع لك محمد الطاهر في الكرام
1: 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني في الملعب البلدي بالكرم كورة كانت وفرصة خطيرة كانت للمستقبل الرياضي بجيبس فرصة أخرى ضائعة لهجوم الجنيزة. كان توغل من الجهة اليمين التحضير على مستوى خط أي نقطة ضربة الجزاء، ثم التسويب عالية فوق المرمى، لكن الحكم محمد علي قروية قاعد يتحدث مع طاقم الفار، طاقم الفار اللي متكون من الحكم هيثم جراد كحكم رئيسي وغسان مطاوع كحكم مساعد للفار. ثم إمكانية ضربة جزاء للمستقبل الرياضي بجبس بعد الكرة الأخيرة والتوغل من الجالمين، العرضية أولى ضربت في لاعب مستقبل سليمان، رجعت الكرة عند عامر الجويلي، عاود عمل العرضية على مستوى ضربة الجزاء، ثم تصويب من الهادي الترابلسي فوق المرمى ويأتي القرار دون العودة لشاشة الفار. القرار من هيثم جراد هو مواصلة اللعب، بالتالي ضربة مرمى لمستقبل سليمان 19 دقيقة لها في الشوط الثاني. محمد رين الرابح يلعب كرة طويلة مباشرة يأمنها نجد الهليلي براسه لحارس مرمى حمزة عطيب، ولا في محور دفاع المستقبل يجي بجابس طويلة من صعيد في اتجاه النفاتي، يحاول يغير مسار الكرة لحكيم تقاع اليمين لكن يسقط في حوار بدني هوائي مع صاحب الهدف الوحيد في هذه المباراة لحد الآن بابكار الديراء المدافع السنغالي في صفوف المستقبل الرياضي بسليمان. يقوم بابكار الديراء لباس، ويقوم أسامة النفاتي كذلك لباس، منه أكيد السلامة لكل اللاعبين في كل المباريات. استأنف اللعب كرة لسليمان يترى يلعب إلى الجليسار عامر الجويني إلى نجد الهلالي، نجد بالكعب ممتاز الكرة لجمل، جمل يعمل المراوغة لكن باتريك روسالم درقاء يحط كرة في التماس ويغطي مليح على حلم جويني في الجاليين، فلم يتماس من الجليسار لمستقبل جيبس. نجد الهلالي طويلة الجمل ما يخوش وتعود كرة بمخالفة لمستقبل سليمان، مخالفة تحصل عليها البديل أحمد لميتي اللي خذ مكان ياسين الكاسح منذ لحظات بعد ما تعرض لإصابة، ولكن شكل الفريق والرسم التكتيكي للفريق تغير، بالتالي سؤال اللي تطرح لهنا أحمد لميتي مكان ياسين الكاسح هل هو تغيير اضطراري أم تغيير تكتيكي؟ على كل 21 دقيقة في هذه في الشوط الثاني من هذه المباراة، مازال المستقبل يلي بجابس يبحث عن التعادل، ومازال مستقبل سليمان يبحث عن التأكيد، لكن في أول 20 دقيقة من هذا الشوط الثاني مستقبل جابس أخطر كرة لي حلمي الجويد إلى باتريك روسيل إلى مانيب الحديد على مستوى الجانب وسط الميدان، يلعب كرة على الجانبين يلاحظ بعصيدة، بعصيدة يتقدم، بعصيدة في منطقة الجزاء مع سليمان وطراء وتخرج الكرة، لكن اقبل هذا الكل يجي تسلل براية الحكم المساعد وسام نوار، تسلل على أحمد عصيدة، أحمد بعصيدة مهاجم المستقبل الرياضي بسليمان. 21 دقيقة لعب في الكرم، هدف مقابل صفر للمستقبل الرياضي بسليمان على ضيفه مستقبل جابس، اكيد هدف بابكار ديارا في الدقيقة 42 من الشوط الاول. لكن كلمة هذه السيارة في ملعب النادي.
2: شكرا لك طاهر. في ملعب باردو 67 دقيقة لعب في هذه المباراة والتعادل مازال 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بنقردين. ضربة المرمى، ضربة مرمى لفريق اتحاد بنقردين باش ينفذها الحارس لسعد الهمامي. لسعد الهمامي يستعد لتنفيذ ضربة المرمى، لسعد الهمامي نفذ ضربة المرمى لفريق اتحاد بنقردين. كرة طويلة تجاوز وسط الميدان، ترجع من دفاع الملعب التونسي بالراس إلى الأماتول إلى يوسف السعفي، يمشي بالكرة يوسف السعفي على الجهة اليمنى لفريق الملعب التونسي، يسري للثيفلاوي، يسري للثيفلاوي مراوغة باهية على الجهة اليمنى، تسديدة ممتازة، تسديدة فوق مرمى الحارس لسعد الهمامي، كانت تسديدة ممتازة من يسري للثيفلاوي ولكن الكرة قريبة فوق مرمى الحارس لسعد الهمامي. ضربة مرمى، ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي بي بنقردين في المواجهة الجولة قبل الأخيرة أو الجولة الأخيرة قلت باش تتلعب على ثلاثة دفعات لفريق الملعب التونسي باش يلاقي قلت فريق الملعب التونسي في الجولة الأخيرة باش يلعب في جابس ضد المستقبل الرياضي بي جابس، في حين الاتحاد الرياضي بمقردان في ملعب 7 مارس سيستقبل أتراز الرياضي التونسي. قد تكون مباراة مهمة خاصة لفريق الترجي في ملعب بكردان، وننتظر دربي العاصمة يوم الأحد القادم في أولمبيا رادس بين الترجي والأفريقي. قد تكون مباراة يعني فاصلة أو مباراة مهمة لكلا الفريقين، خاصة فريق النادي الأفريقي ليكفيه التعادل والانتظار أو الانتصار ليتمنى على البطولة، بينما الترجي التونسي مطالب بالانتصار في دربي العاصمة الأحد القادم.
0: باهي، باش تكون المعلومة، باش تكون المعلومة كاملة يا هادي، باش تكون المعلومة كاملة نعطيو برنامج الجولة الأخيرة اللي باش تلعب على ثلاثة دفعات، بدايتها يوم الثلاثاء 12 ماي شبيبة العمران تستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى، يوم الأربعاء 13 ماي نادي البنزرتي الترجي الجرجيسي ونادي الصفاقسي نجم الرياضي الساحلي والمستقبل الرياضي بجابس يستضيف الملعب التونسي، ويوم الخميس بقية المباريات النادي الافريقي الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي المنستيري مستقبل سليمان نجم المتلوي الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد الرياضي بنقردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي. كل المباريات تنطلق إن شاء الله

0: في لعب الكرة نزلوا عليه ثلاثة لاعبين من مستقبل جيبس، وبالتالي رجعت الكرة قدام عامر الجويني اللي روض وسدد بداخل الرجل اليمنى، لكن يسوء حظ عامر الجويني كورته تضرب في العارضة وتتحول لخارج المرمى. كان هذا منذ بالضبط الدقيقة 60، توا نلعب في الدقيقة 25، مازال المتقدم لمستقبل سميان هدف مقابل سلام على مستقبل جيبس. نخلي لك الخط ياي بابكر ديارة مستقبل
1: الهادي
0: في المستقبل.
1: باهي محمد الطاهر لنار باش نرجعوا للهادي اذا كان في الاستماع. بالتاكيد فما شويه يعني ديكالاج تاع الصوت. تفضل اي تفضل هادي تفضل هادي. برضو نسمع فيكم في الأثناء يعني هادي في الأثناء جاسو يعادل النتيجة أمام الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف بعد تقريبا 70 دقيقة لعب في المباراة، يعني معطى آخر في أسفل الترتيب. نرجع لك هادي.
2: شكرا لك مصف. 7 دقيقة لعب هنا في بارتو، تعادل أصفار بين الملعب التونسي واتحاد الرياضي ببنغرتان. تغييرات في تشكيلة الملعب التونسي، خروج الهادي خلف قائد الفريق ودخول إيمانويل أودينيكاشي، وخروج كذلك أمان الله حبوبي ودخول وائل الورغمي. 4 تغييرات لحد الآن في تشكيلة الملعب التونسي. ونحكيه على تغييرات في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنغرتان. التغيير الثاني خروج إدريس المحيرسي ودخول اللاعب فاروق الميموري في تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي بمقدمة ربط. مخالفة تنفذ بسرعة لفريق الملعب التونسي، كرة طويلة من اللاعب عزيز الساحي داخل منطقة الجزاء، ولكن ترجع من دفاع اتحاد بمقدمة. رمي تماس لفريق الملعب التونسي، رمي تماس تنفذ كرة ليسر الذفلاوي. يسر الذفلاوي على الجهة اليمنى، حركية كبيرة ليسر الذفلاوي وري الكرة دفاع على الملعب التونسي. من جديد عزيز الساحي في تشكيلة الملعب التونسي، الكرة على الجهة اليمنى، هذه كرة داخل منطقة الجزاء تسديد، ولكن ترجع من الدفاع ومن غازي عبد الرزاق في تشكيلة الملعب التونسي. دائما الكرة لمصلحة الملعب التونسي. التغيير الثالث في تشكيلة الملعب التونسي أو اتحاد بنغرتان عفوا، خروج أنس بعطية ودخول اللاعب إياد تويس. شكرا للزميلة صفاء منسي من ديونا فام اللي ترافقني في هذه المباراة. هذه كرة من جديد لفريق الملعب التونسي على الجهة اليسرى، أرجع الكرة من لاعب من الله أو عفوا من دون طاي، لكن مقطوعة من غازي عبد الرزاق من دفاع اتحاد بنغرتان، والكرة طويلة ما توصلش الكرة للاعب الرقم 18 لامين توري. لامين توري ما خرجش على الكرة مباشرة إلى الحارس نور الدين الفرحاتي. ترجع الكرة لفريق الملعب التونسي على مستوى الجهة اليسرى إلى اللاعب رقم 21 يوسف توري. يوسف توري الكرة لفريق الملعب التونسي على الجهة اليمنى داخل منطقة 18، مازال اختار لفريق الملعب التونسي، والحكم يطلب اللاعب بعد سقوط اللاعب يوسف التفاوي على أرضية الميدان في توقيت تقريبا 74 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول.
1: به نمشي لمحمد طاهر في الكرم.
0: نعود في توقيت 29 دقيقة لعب، يجوز تغييرات للمستقبل الرياضي بجابس في هذه اللحظات. دخول كل من أسلم أو عزيز الخليفي مكان حسن الجمل، والتغيير الثاني دخول معتز البيداني مكان رضوان أسام. زوز تغييرات أخرى في صفوف المستقبل الرياضي بجابس. كيف سيتعامل صالح بي مدرب الفريق مع بقية أطوار المباراة؟ التغيير تصحيح على التغيير من الحكم المساعد الرابع الهادي ترابلسي يغادر وليس رضوان أسام. الهادي ترابلسي يخرج من أرضية الميدان يدخل مكان.

0: كانوا معتز الديفيني في نصف ساعة لعب الشوط الثاني، ما زال التقدم لمستقبل سليمان بهدف مقابل صفر. كرة لمستقبل دوبس طويلة في اتجاه النفاتي، النفاتي يلمس كرة براسه لكن تتحول لرمية تماس على الجهة اليسار لمستقبل سليمان. كرة في اتجاه أحمد بعصيدة، بعصيدة يلعبها إلى مواتي، مواتي بدل تماما من اليسار لليمين، حسين المعقودي بالكعب داخل منطقة الجزاء، والتدخل الدفاعي الناجح من نضال سعيد. الكرة في التماس، تماس في أول الرواق الأيمن لهجوم المستقبل أو المستقبل الرياضي بسليمان. التنفيذ حلمي جويدي يلعبها الى غسان المعقودي.
1: ضربة جزاء الاولمبي الباجي محمد الطاهر، تسابق وتلاحق في باجه، كل هدف يعني عنده قيمه من يعني من اجل تفادي النزول. خليلك الكلمه وتو نعطيكم نتيجه ضربه الجزاء.
0: ويعني مستقبل سليمان يلعب من اجل يعني البقاء اكيد، ولكن كل الظروف ضد مستقبل سليمان، يعني ربما هي استفاقة متأخرة للفريق اعتبار انه قلت في اول هذا النقل مستقبل سليمان حقق 7 نقاط من 3 مباريات متتالية، لكن قبلها كانت الكوارث على مستوى النتائج. اذا هي استفاقة متأخرة لمستقبل سليمان. يرى في رمية تماس مستقبل الرياضي بجابس 31 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان على مستقبل جابس. كرة بين اخذ ورد بين دفاع مستقبل سليمان ووسط ميدان مستقبل جابس، تنتهي الكرة في احضان اسعي بني بسبر.
1: الهدف الثاني للاولمبي الباجي محمد طاهر، الهدف الثاني للاولمبي الباجي امام شبيبة العمران. تفضل.
0: هدف الثاني يعني بنسبة 100% أو 99%،
1: لا في انتظار استكمال المباريات.
0: أكيد في انتظار استكمال المباريات، يعني بنسبة 95% ونصف مستقبل سليمان يغادر البطولة إذا قعدت النتائج على هذه الحالة. يبقى الصراع في آخر جدول الترتيب بين مدرستين عريقتين، الشبيبة الرياضية القيروانية والأولمبي البيج.
1: شبيبة القيروان إلى حد الآن متعادلة مع الاتحاد الرياضي المنستيري، أصفار في العواني بالقيروان، والمباراة الأخرى الأولمبي البيج هي هدفين مقابل هدف أمام شبيبة العمران. مستقبل سليمان هيك أنت موجود غادي، والملعب التونسي اتحاد بن قردان بالتأكيد الهادي السياري اللي نمشي له نشوف التوقيت والنتيجة هناك.
2: شكرا لك مصطفى. في ملعب باردو صورة تقريبا ل 79 دقيقة لعب من هذه المباراة، والتعادل مازال 0-0 بين الفريقين. حكيت على 3 تغييرات المدرب سفيان الحيتوسي، خروج انيس نص معطية ودخول اياد الدويس، 3 تغييرات. ونحكي على التغيير الرابع الان في تشكيلة الملعب الاتحاد الرياضي ببقردان، خروج وائل الصالحي ودخول اللاعب، مازال ننتظروا في اللاعب اللي باش يغادر او باش ولا ورقة الحمراء، الورقة الحمراء للاعب وائل الصالحي في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببقردان، الورقة الحمراء بعد التدخل الاخير من لاعب وائل الصالحي استوجب الورقة الحمراء من الحكم منتصر بالعربي، وبالتالي العشر دقائق الاخرانيين باش يبقى فريق الاتحاد الرياضي ببقردان منقوص العدد، يلعب بعشر لاعبين فقط قلت بعد مغادرة اللاعب وائل الصالحي بداعي الورقة الحمراء في تشكيلة اتحاد الرياضي في بقردان. باش ترجع الكرة إذا بضربة مخالفة لفريق الملعب التونسي، باش ينفذ ضربة المخالفة اللاعب يوسف السعفي اللي أصبح يحمل شرط القيادة بعد خروج اللاعب الذي خلفه، أصبح يوسف السعفي هو قائد فريق الملعب التونسي. تتفت ضربة المخالفة من يوسف السعفي داخل منطقة الجزاء، مازال تحطون الكرة للملعب التونسي، التسديدة من أمدو الضاي والكرة فضل
1: واصل هيدي.
2: قلت الكرة الأخيرة كانت من أمدو الضاي، ما جابش اختار تمشي ضربة مرمى لفريق الملعب التونسي لفريق اتحاد بن قردان. ضربة مرمى باش ينفذها الحارس لسعد الهمامي, ينفذ الكرة لسعد الهمامي طويلة تتجاوز وسط الميدان حسب الدفاع الاتحاد الهلالي بن قردير, واللاعب لم يطري والكرة في التماس, تماس للبقلاوة تتنفذ ربيت التماس تمشي لي اللاعب يوسف توري, يوسف توري يلعب الكرة مع منير جلاسي, منير جلاسي إلى يوسف السعفي من جديد لفالكرة لمصلحة الملعب التونسي داخل مناطق فريق اتحاد بن قردير على الجهة اليمنى يسري الثلفاوي, يسري الثلفاوي لوش على المساعدة الهجومية على مستوى الجهة اليمنى يدخل داخل منطقة الجزاء, الكرة عرضية بالرأس ترجع, ترجع الكرة بالرأس بين اللاعب الرقم 24 إيمانويل أودوني كاشي في تشكيلة البقلاوة, لكن ما جابش نختار التسديدة الأخيرة, التسديدة ممتازة جدا, التسديدة الأخيرة من إيمانويل أودوني كاشي والتعلق الحارس نسعد الهمامي والحكم يصفر التسلل, تسلل لفريق الاتحاد الرياضي من بقردير مع إصابة الحارس نسعد الهمامي اللي يتمناه له السلامة, السلامة لنسعد الهمامي في انتظار عودة اللعب. لك الكلمة زميل محمد الطاهر كاية في ملعب الكرم.
0: دخلنا في آخر 10 دقائق 80 دقيقة في ملعب الكرم, هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان على المستقبل الرياضي بديبس, هدف بوبكار ديارة المدافع السنغالي في الدقيقة 42 من الشوط الأول, 36 دقيقة مخالفة لمستقبل ديبس في وسط الميدان, حسام يحضر لسليمان وترى يسدد تضرب في ناميبيا الحداد, ترجع لمستقبل ديبس على فكرة هذه الورقة الحمراء اللي اشهرت اليوم في النيفر هي البطاقة الحمراء رقم 70 في بطولة الموسم الحالي, 70 ورقة حمراء, وأول لاعب كان يحصل على بطاقة هو محمد العمري من جانب مستقبل سليمان, كان خلاف المباراة في الجولة الثانية في الدقيقة 85 بالضبط, ترجع الكرة هاني التماس في مستقبل ديبس على الجهة اليمنى, التويتي باش يلعب تماس على الطريقة الإنجليزية داخل مناطق الجزاء, محمد علي قروية حكم المباراة في نبدا على كل اللاعبين داخل المنطقة, تقريبا كل لاعبين مستقبل سليمان تلعب رمية التماس, ترجع في مرة أولى منها من الله مجهد, مرة ثانية توزيعة وبالراس ما زالت الكرة على مستوى خط الستة أمتار, وتنتهي بمخالفة لبابكار ديارة, بابكار ديارة أو باتريك روسيل برجاء يتحصل على مخالفة في منطقة جزاء مستقبل سليمان في 37 دقيقة في الشوط الثاني, هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان على مستقبل جوبس, مستقبل سليمان ذكرت أنه تحصل محمد العمري على أول بطاقة حمراء هذا الموسم, وذلك هي الحال في ديبس, أول بطاقة حمراء أو ثاني بطاقة حمراء بعدها بخمسة أو ستة دقائق حصل عليها لاعب من مستقبل ديبس, أتأكد لكم شكون بالضبط لكن المعلومة أنه مستقبل ديبس صاحب ثاني بطاقة حمراء, وهناك رقم قياسي كذلك جديد في البطاقات الحمراء هو رقم نادي البنزرتي, حيث تحصل لاعبو على ستة بطاقات في ستة جولات متتالية, حي نادي رياضي البنزرتي على كل اللاعب متوقف في عادي 39 دقيقة لاعب في ملعب الكرم, هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان على مستقبل جيبس.
1: أيدي
2: شكرا لك مصطفى, نلعبوا في توقيت 84 دقيقة لعب في هذه المباراة والتعادل مازال 0-0 بين الفريقين, من علم أن اتحاد بن قردير يلعب مقوس العدد, مقوس العدد منذ دقيقة 79 بتاعي خروج وائل الصالحي بالورقة الحمراء من الحكم منتصر لاتار بترجع كورة, ضربة مخالفة لاتحاد بن قردير, ضربة مخالفة لاتحاد بن قردير في مناطقه يتحصل عليها اللاعب غازي عبد الرزاق لعب واللاعب وائل العابدي, ضربة مخالفة لفريق اتحاد بن قردير باش ينفذها اللاعب الرقم 25 في تشكيلة الاتحاد صالح الحرابي, الظهير الأيمن في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردير ينفذ الكرة طويلة تتجاوز وسط الميدان كرة داخل منطقة الجزاء لاتحاد بن قردير, والحارس الأسبق نور الدين فرهاتي والحكم يعطي ضربة مخالفة لدفاع البقلاوة، تتنفذ ضربة المخالفة بسرعة. الملعب التونسي يسعى لي يعني تسجيل أول أهدافه في هذه المباراة والإمضاء على الانتصار، لكن الكرة مازالت لفريق الملعب التونسي. رأي آخر لفريق الاتحاد بقردان في هذه المباراة، رغم قلت عدم الريال لكن الحقيقة مباراة طيبة خاصة على مستوى الشوط الثاني، مباراة طيبة للفريقين. هذه كرة لفريق الملعب التونسي على مستوى الميدان، ترجع الكرة على الجهة اليمنى لسالفة بصوبة، الكرة لفريق الملعب التونسي من جديد إلى اللعب إيمانويل ديونيكاشي. إيمانويل ديونيكاشي يلعب كرة مع يسر الثيفلاوي إلى مطون ضايا التسديد، لكن تستثمر الدفاع من جديد، التسديد والتراول، جول جول جول جول يسر الثيفلاوي. يسر الثيفلاوي يمضي على أول أهداف فريق الملعب التونسي بعد التسديد من أمدون داي وتعلق لأسعد الأمامي. ترجع الكرة أمام اللاعب يسر الثيفلاوي في توقيت تقريبا 85 دقيقة. لاعب يسر الثيفلاوي يمضي على أول أهداف فريق الملعب التونسي، 1-0 الملعب التونسي أمام فريق اتحاد بقردان في توقيت تقريبا 86 دقيقة. لاعب 1-0 للملعب التونسي أمام فريق اتحاد بقردان. لك الكلمة طاهر في ملعب الكرم.
0: شكرا لك مرة أخرى. هذه السيارة 5 تغييرات كاملة قام بها المدرب صالح دي في آخر تغيير كان بإخراج عامر الجيوني اللي ضرب العارضة الدقيقة 23 من الشوط الثاني بإقحام مكيني عبد القادر المشري. لا جديد يذكر في هذه المباراة، ما زال التقدم لمستقبل سليمان بهدف مقابل صفر على مستقبل دوبس، هدف بابكار ديارا الدقيقة 42، وغادر منذ لحظات صاحب الهدف الوحيد بداعي الإصابة وخدمة كيني أمين المصباحي. كرة لمستقبل دوبس في وسط الميدان، تقى حكيم تقى يلعب كرة على الجالي، يرجع لحكيم تقى مرة أخرى، تقى من اليمين يهز كرة يرجع لسليمان وترى وترى يبحث عن حل، يبحث عن زميل، يبحث عن تمريرة عن طولية، ما لقاش الحل، يلعبها مع نضال صعيب يرجع حيله تمشي بحكي لبقى على الجانبين. بقى كرة لمستقبل جيبس في منطقة مستقبل سليمان، تقطع يرجع لباتريك روسيل، امبردا يقدم بالكرة، ممتاز الاختراق، ممتاز المرور من باتريك، كان جرو تقريبا 20 متر بالكرة جاي يسقط وسط الميدان، لكن سعيد يقف كما يلزم لإخراج أي اللي قطع الكرة الأخيرة. كرة لمستقبل جيبس قا يفشل في الطريق، تعود سريعة مرتدة لمستقبل سليمان، أحمد سيا أحمد باصيدة 3-2 أحمد باصيدة يلعب إلى ملك المهري، مهري تتجاوز الكرة حارس، ولا خطيرة الكرة الأخيرة، خطيرة الكرة الأخيرة تخرجها معتز الديجوني تقريبا 50 سنتيمتر على الخط النهائي للمرمى، يخرج كرة نضال ملك الموري. سلامات لملك الموري وسلامات لحمزة عتيد حارس مرمى الجنيزة بعد الاصطدام في العملية الأخيرة، كان انفراد بين ملك الموري وحمزة عتيد بعد تمريرة أحمد بعصيدة، ملك بلمسة برجل اليمين بعد الكرة على الحارس، كانت متجهة للزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس، لكن اتحاد بنات الاصطدام. سلامات للزوج لاعبين سيار حمزة عتيد قائد المستقبل رياضي بدوبس وحارس مرمى أي متوسط ميدان مستقبل سليمان. ملك المهري فرصة أخرى خطيرة كادة تنتهي بالجديد في 44 دقيقة، لاعب يتوقف لهنا اللاعب مرة أخرى في الملعب الكرم، هدف مقابل صفر، مازال التكتيك على نهاية الشوط الثاني للمباراة أو التكتيك على انتهاء الوقت الرسمي. خلينا نتوقف من الكرم،
2: واللعب متوقف زميل طاهر منذ تسجيل الهدف، لأنه الحكم بالسماع الخاص بتاعه يتثبت مع غرفة الفار للتأكيد من أو تأكد من مدى صحة هدف يسر الثيفلاوي. إلى حد الآن منتصر الطالبي، كل جماهير هنا واقفة، كل الصحفيين الانتظار من مدى صحة هدف فريق اللاعب يسر الثيفلاوي، والمدرب أو الحكم منتصر الطالبي يلغي رسميا هدف يسر الزفلاوي. غترجع الكورة إذن يعني تسلل حكم يقول تسلل لمصلحة فريق اتحاد بنقردان وبالتالي يلغى رسميا هدف اللاعب يسر الزفلاوي وتبقى النتيجة متعادلة في بارتو 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بنقردان. تتنفذ كرة طويلة من الحارس لسعد الهمامي
1: شوية هذه عملية التثبت نسبيا
2: أكثر يعني منذ تسجيل هدف يعني قعدنا أكثر من 3-4 دقائق والحكم يثبت في مدى صحة هدف مع كرة الفار وبالتالي يلقي نهائيا هدف يسري الزفلاوي تبقى نتيجة متعادلة 0-0.
1: نتمنى نحين نتائجنا 0-0 بالملعب التونسي واتحاد بنقردان ولمبي البيجي هدفين مقابل هدف أمام شبيبة العمران أصفار في القيروان واتحاد الرياض المستيري ومستقبل سليمان هدف مقابل شيء لمستقبل جيبس. عندك إضافة هذه تفضل
2: فقط لأنه الوقت الرئيسي يعني الوقت القانوني والرسمي انتهى. نحن بانتظار لوحة الحكم الرابع للإعلان على الوقت البديل في هذه المباراة. قلت التعادل 0-0. هذه كرة وشوف لفريق الملعب التونسي وجه لوجه لاعب مدون طاي كرة لفريق الملعب التونسي التسديد والحارس ممتاز جدا ممتاز. الكرة كانت من إيمانويل دينيكاشي تليق على الجهة اليسرى وجه لوجه مع الحارس لسعد الأمام اللي ينقذ مرميه ويخلي النتيجة 0-0 بين الفريقين. فقط مصطفى التغيير الأخير في تشكيلة الملعب التونسي على خط التماس خروج اللاعب ننتظر فقط قلت أمير السعودي سيتم إقامه مكان اللاعب الرقم 12 صليفو تبسوما. هو التغيير الأخير في تشكيلة فريق الملعب التونسي. قلت الوقت القانوني والرسمي انتهى. نحن في انتظار لوحة الحكم الرابع لأن الوقت البديل فضل بس
1: باك يرفع اللوحة تعطينا الوقت المحتسب بدل الضايع. نمشي للتهر في الكرام تفضل.
0: وفي نفس الحالة وفي نفس الوقت نحن ننتظر لوحة الحكم البديل بعد دقيقة بالضبط 10 ثواني على انتهاء الوقت الأصلي. الحكم الرابع بسدد عدد اللوحة ما زلنا ننتظر إشارة من الحكم الرابع.
1: ثمانية هذه
0: نصفها في الكرام يا نصف
2: بالفعل 8 دقائق وقت بديل
0: في ملعب
1: به. نكمل مع محمد الطاهر ومن بعد نجيك هادي يا تفضل.
0: قلت 4 دقائق
2: الهدف الأول للملعب التونسي الهدف الأول للملعب التونسي من جديد. الحكم منتصر الطالب يلقي الهدف عذرا زميل مصطفى وتار في ملعب الكرم. هدف كان للملعب التونسي من اللاعب إيمانويل دوكاشي والحكم منتصر الطالبي يلغي هدف مرة أخرى بداية التسلل مع العلم أن الحكم أضاف 8 دقائق وقت بديل ونحن الآن في الدقيقة الثانية من الوقت البديل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بنقردان. لكم الكلمة.
0: شكرا ليك الهادي السياري من ملعب الهادي نيفر ومركب الهادي نيفر بباردو مرة أخرى إلى الملعب البلدي محمد البيجي قاضي السبسي بالكرم في ركلة زاوية لمستقبل سليمان على يسار الحارس حمزاتي حمودي الحديد على تنفيذ الكرة في الحد الحي لاعبي مستقبل جابس على الروح الكبيرة. يعني الفريق عارف إنه الموسم القادم في الرابعة الثانية لكن عند أداء يسجل لكن الحكم قروية يلغي. باتريك برداء يسجل الهدف الثاني لمستقبل سليمان لكن الحكم محمد علي قروية يلغي هدفه بداعي التسلل. تسلل كان على متوسط ميدان مستقبل سليمان. باتريك رسال برداء كانت عرضية من الجهة اليسار اليمين تجاوز المدافعين تجي قدام جيسر الخميري اللي خلينا كان ملك الماري بلمسة اللي باتريك رسال برداء يسدد في الزاوية السفلية اليمنى دون أي حراك من الحارس حمزة عتيق. اكتفى فقط بمشاهدة الكرة تدخل للشباك معلنة الهدف الثاني لكن محمد علي قروية حكم الرئيسي للمباراة يتشاور مع هيثم جيرات حكم الفار من أجل تأكيد إلغاء الهدف أو تأكيد الهدف. ما زلنا ننتظره في القرار من غرفة الفار في 90+4 جوزنا الوقت الأصلي انتهى الوقت البديل كذلك انتهى وما زالت المباراة. يريد هدف آخر ماذا يا محمد علي قروية؟ محمد علي قروية ما زال يتحدث مع هيثم جيرار. قلت نتحدث قبل ما يتسجل الهدف على الروح نتاع مستقبل جيبس تاع ابناء جنيزة. الحقيقة روح كبيرة لعبوا لكن ما صعب أن تلعب وانت تعرف روحك الموسم القادم باش تغادر يعني الرابطة المحترفة الثانية بعد مغامرة قصيرة مغامرة أخرى قصيرة في الموسم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. يتأكد التسلل تبقى النتيجة على حالها هدف مقابل صفر لمستقبل سليمان على مستقبل بيبس. هدف باتريك روسيل مبرقة في 90+3 والذي يبدأ التسلل يرى في اتجاه عصام. يا أخوة منوبي الله حديد منوبي أمام ثلاثة لاعبين ويرجع بالكرة لحلمي الجويدي. الجويدي طولية في اتجاه بعصيدة وفي الهيلة يعلن الحكم عن مرافقة مستقبل سليمان ولا مستقبل الرياضي دي جيبش إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية. هارد لك حظ موفق لكل الفرق.
1: نعم طبعا في انتظار انتهاء المباريات مازالت جولة محمد طاهر مازالت بقية المباريات ما وفاتش. شكرا لك محمد الطاهر كنت معنا من الكرم. مباراة مستقبل سليمان اللي انتصر فيها هدف مقابل شيء أمام مستقبل جابس. نرجع لك هادي.
2: شكرا لك مصطفى. دقيقة 70 بعد أو دقيقة 7 بعد 90+7 هنا في ملعب بارتو والتعادل 0-0 بين فريق الملعب التونسي واتحاد بنقردان. مع العلم أن اتحاد بنقردان يلعب منقوص العدد منذ دقيقة 79 بداعي الورقة الحمراء للاعب وائل صالحي. ترجع كورة لفريق اتحاد بنقردان رمية تماس لفريق الملعب التونسي. رمي التماس لفريق الملعب التونسي على الجهة اليسرى.
1: الفار اليوم خدم
2: كل رمي التماس
1: اللي الفار اليوم خدم اكثر ايوا والفار اخر في غرفة الفار يعني باش تثبت رغم اللي نلعبوا في دقيقة 91 من ضربة جزاء في القيروان لشبيبة القيروان امام الاتحاد المنصري في انتظار التأكيد. طبعا تفضل.
2: طبعا هي الجولات الأخيرة يعني والأمور سخونة أكثر من لازم. نتمنى أن يطوف الأمور يعني بأكثر يعني هدوء إن شاء الله. ترجع كورة لفريق الملعب التونسي ترجع على الجهة اليمنى لفريق الملعب التونسي. يمشي كورة من الحبوبي لفريق البقلاوة لكن الهجوم لفريق الملعب التونسي من جديد. الكرة وسط الميدان من يوسف السعفي. يوسف السعفي كرة داخل منطقة الجزاء للعرضية من جوادي والكرة خارج المرمى. ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي بنقردان. ضربة مرمى لفريق اتحاد بنقردان نلعب في الدقيقة الأخيرة لكن الحكم منتصر بالعربي قد يضيف الوقت البديل. الوقت البديل مثل ما صار في الشوط الأول باعتبار فما برشة تقطع خاصة مع الهدف الثاني يعني الهدف كان ألغى مرة ثانية بداعي التسلل لفريق الملعب التونسي. زوزاديف ملغاتي فريق الملعب التونسي بدا على التسلل. ترجع كرة للملعب التونسي واللاعب يوسف توري. يوسف توري الكرة ورايا مع المنير جلاسي. منير جلاسي يلعب كرة من جديد مع اللاعب يسري الزيفلاوي. يسري الزيفلاوي إلى المنير جلاسي من جديد أو كورتو منير جلاسي ولكن تقطع من دفاع الاتحاد الرياضي بمقردان. يعطي مخالفة لفريق الملعب التونسي تنفذ بسرعة كرة داخل مناطق الجزاء لفريق الملعب التونسي. إيمانيولا ديوكاشي كرة عرضية للتسديدة كانت ممتازة وتألق كذلك هذه المرة للحارس لسعد الأمامي مرة أخرى. الحقيقة أبن البلاء الحسن الحارس لسعد الأمامي اللي ينقذ فريقه في أكثر من مرة في أكثر من هدف. هذه كرة اللي ترجع من دفاع اتحاد بنقردان من جديد دخل الكرة داخل منطقة الجزاء والحكم يصفر ضربة مخالفة. ضربة يعود إلى العملية الأولى ضربة مخالفة لفريق الملعب التونسي في مكان ممتاز وممتاز جدا يعني يصلح تحقيق الكرات الثابتة. ضربة مخالفة لفريق الملعب التونسي على الجهة اليمنى تقريبا متر فقط عن الخط 18 خارج منطقة 18 وسمتار تقريبا زوز مترو يعني كرة ثابتة لفريق الملعب التونسي. قد تكون الأخيرة, قد تكون الأخيرة وقبل الموجز مصطفى. على كل نتمنوا أنه تأتي هذه الكرة الأخيرة. هذه كرة لفريق الملعب التونسي, ضربة مخالفة, ضربة مخالفة في التنفيذ ثنائي لفريق الملعب التونسي بين أمات ودياي, ولكن يبقى الكرة فقط يوسف الدفلاوي في تنفيذ ضربة المخالفة لفريق الملعب التونسي. ننتظر إشارة الحكم. بالفعل التنفيذ لفريق الملعب التونسي, قد تكون العملية الأخيرة. التنفيذ لفريق الملعب التونسي من أمدو ومن الحبوبي. تسديد ممتاز جدا, ممتاز جدا. الحارس لسعد الأمامي يخرج الكرة تقريبا تحت التسعين, وتبقى نتيجة تعادل 0-0 بين الملعب التونسي واتحاد بقردان بضربة مرمى. نمشي إذا كان مصفى جاء وقت الموجز في انتظار استكمال بقية دقائق بعد الموجز.
1: وهو كذلك ضرب الجزاء لشبيبة القيروان في دقيقة 90+4. نمشيو الموجز الباهي, نكملوا معاك هادي. طبعا شكرا لزملائنا في قسم الأخبار.
2: رسميا مصطفى نهاية المباراة. الحكم منتصر بالعربي يعلن عن انتهاء المباراة بين الملعب التونسي واتحاد بقردان بالتعادل 0-0 بين الفريقين, مع العلم أن اتحاد بقردان كمل المباراة منقوص العدد منذ دقيقة 79 بعد خروج اللاعب وائل الصالحي بداعي الورق الحمراء. أجمل تحية لدي سياري من ملعب بارتو لكل كلمة زميل مصفى. في أمان الله, ملتقانا إن شاء الله يوم الأحد في مباراة دربي العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الأفريقي.
1: شكرا لك هادي. مستقبل سيمان هدف مقابل شيء مستقبل جابس. شباب القيروان ضرب الجزاء في دقيقة 90+5 أمام الاتحاد المنصري. الأولمبي البيجي هدفين مقابل هدف أمام شباب العمران. وأصفار بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي بنقردان. غدوة تكملة لأربع مباريات من هذه الجولة قبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شكرا لحسن المحمدي, عادل الجميل, ميلود هلال يقرأ موجز الساعة السادسة. دمتم في حفظ الله.
3: نشرة الأخبار.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرة المساء, والبداية بالعناوين. حركية تجارية بالميناء التجاري بجرجيس بعد ربطه بموانئ إيطالية وليبية. مقترح قانون بالبرلمان يتعلق بزجر الغش في المناظرات الوطنية. في العالم اشتباكات في هرمز وتصاعد القصف جنوب لبنان. إلى التفاصيل. يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس حركية تجارية وتيرة توها ازدادت منذ إقرار انطلاق استغلال أول خط بحري تجاري منتظم يربط ميناء جرجيس بموانئ إيطالية وليبية. ريبورتاج زميل خميس بوبطان.
5: احنا نخدم خدمات لوجستية مصدرة كليا اختصاص الأنشطة البترولية, من مهتمين بالشركات البترولية اللي تنشط في ليبيا وفي الجزائر. توكي ولي خط هذا هني باش تولي حتى الخدمة تولي سسرة دوبلي, معناتها بتولي أسهل للفري باش يكونوا أقل في الوقت وفي الفري. ديجا مع لي كليون تاعنا بدينا نعلموا فيهم بالخط الجديد هذا متاع ليني ماريتيم.
6: صحيح, والخط البحري دعم لنا كمستثمرين في المنطقة أصحاب المصانع في الجنوب الشرقي, حاجة باهية وبادرة باهية. إن شاء الله النقل البحرية هذه والشركة النقل البحري توفر لنا زاد الحاويات متاع للفريجو.
5: نشاطنا نعمل فوروردينج, معناتها شحن عالمي ولوجستيك, معناتها ترانسبور ولوجستيك, وديما خدمتنا معناتها تيرستر. تو كي تولي قريبه بحذانا تولي خير, علاش تقعد كميون من تونس نستنوا فيه.
7: نتصور ان الجنوب, جنوب الشرق بصفه خاصه, معناتها تكون حل كبير برشا للمستثمرين ولنا احنا بصفه خاصه بيان سير ان نصدروا من جرجيس, وينجم يعطي حلول كبيره للمصدرين انهم ينتصبوا في المناطق هذه.
6: إنشاء هذا الخط البحري سيكون معناها عنده تأثير استراتيجي مهم على تطور فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس, من أجل أن يكون منصة لوجستية واستثمارية واعدة بالجنوب الشرقي اللي هي مرتبطة بالأساس بالأنشطة البترولية في جنوب الجزائر أو بالشقيقة ليبيا. هذا باش يسهل عملية توريد التجهيزات البترولية, وهذا يسهل معناها ويسرع في الأجال وفي الوقت, وأيضا حيث التكلفة باش تكون إن شاء الله التكلفة متاعه أقل.
4: شرعت بلدية جرجيس باستعداداتها لموسم الاصطياف من خلال تنفيذ حملات كبرى تستهدف الشواطئ وفق كاتب عام البلدية عبد الرؤوف الحمداني.
8: ستقوم بحول الله من الشراكة مع كتحمة حماية شرط الساحلي بتنظيف الشواطئ بداية من شهر جوان. كيف كيف قامت بلدية جرجيس بإصدار بلاغ حول انتداب سباحين مقضين حوالي 20 سباح. إن شاء الله شبابنا في جرجيس يشارك وانخرط في المنظومة هذه ويقدم وباش نتحصل على سباحين، وسواء زورنا في جرجيس ولا زورنا من برا يكون في شواطئ محمية. كيف شرعنا شرعت بالجرجيس في إصلاح الفسحة الشاطئية بشط سونيا، إن شاء الله أثناء نشوفوا حلة جديدة لشط سونيا في جرجيس. أخيرا وأصدرت بلدية جرجيس بلاغ يهم كافة أصحاب المحلات التجارية مفتوحة للعموم حول اكتساح الرصيف. اكتساح الرصيف وظاهرة خطيرة في جرجيس، سواء من ناحية الجمالية سواء من ناحية الصحة سواء من ناحية السلامة المرورية، راهو شيء خطير. نشوفوا المقاهي والمطاعم تسحر الرصيف بصفة كلية.
4: انتظم اليوم بمقر بلدية حومت السوق جربة المجلس الجهوي بولاية مدنين لمتابعة سير المشاريع المندمجة والمعطلة بمعتمدية حومت السوق. زياد خلفلة رئيس المجلس المحلي بحومت السوق يتحدث.
9: اليوم الجلسة متاعنا في إطار متابعة المشاريع المعطلة، أعطيك على سبيل المثال معناها في مجال التنمية المندمجة تهي السوق الأسبوعية المحلية، مسلخ البلدي، بناء قاعة عروض للصناعات التقليدية، تهيئة الفسحة الشاطئية مرجانة برج غازي مصطفى، تهيئة المنتزه الحضري. التنمية المندمجة مثل المندمجة زاد مشاريع في طور الإنجاز، عندنا تهيئة السوق الأسبوعية المحلية، تهيئة المسلخ البلدي، بناء قاعة العروض للصناعات التقليدية، وتهيئة الفسحة. هذا الكل شفناه. نتعدى مثلا للمجال الصرف الصحي، عندنا بالنقاط هيز عدد 941 في إطار دراسة تهذيب 104 كيلومتر من الطرقات المرقمة من مفترق السرندي إلى والغ في حدود 10 كيلومتر. صيانة وتهيئة المدرسة الإعدادية بمليتا، تهيئة وتجديد إعدادية السواني، أشغال صيانة بمدرستي مفيدة بورقيبة بحومة السوق، وصيانة شبكة كهربائية، بناء مقر المكتبة المتنقلة بجربة، إحداث مكتبة عمومية بمليتا، وتهيئة المسرح البلدي للاستغلال الفعلي.
4: انطلقت اليوم بمركز التربصات والاصطياف والتخييم الشال شنيني جابس فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحات الجهة، مهرجان بمشاركة عدد من الطباخين من مختلف الدول العربية ومن الصين أيضا. منظمة التظاهرة عايدة حساني تحدثت للزميلة هندرزي.
10: إن شاء الله بالتظاهرة هذه هي تسليط الضوء على واحد جابس الموروث الثقافي والغذائي الجابسي إن شاء الله. نحن عنا توا وليدات بش يعملوا أكلات تقليدية، مشاركة معهم الصين، فلسطين، موريتانيا، مصر، المغرب، الجزائر وليبيا. هي زادة بش تقوم كيف ما نعملوا نحن نبينوا مكلتنا وتراثنا، حتى هما مكلتهم ولباسهم التقليدي كيف ان شاء الله. اليوم باش يكون لاكويزين والعشيه ديفيلي دو مود باللباس التقليدي، وغدوه كيف باتيسيري صباح وبعد لباس تقليدي. احنا خذينا ولايه جابس شنني ومعتمديه مارس اطراف المشاركه معنا. عندنا مندوبيه السياحه، مندوبيه الثقافه، مندوبيه الصناعه التقليديه، عندنا لوتيكا اتحاد المراه. لقينا منهم كان ترحيب مساهمه معنا العبد الكل، نشكرهم بار شالي شيف متاع جابس. جاءوا معنا زادة من منوبة، من صفاقس، من قرقنا، من القصرين.
4: قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. ويتضمن المقترح 7 فصول، حيث ينص الفصل الأول على أن هذا القانون يهدف إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. وفيما يتعلق بالعقوبات فقد تم التنصيص في الفصل الخامس من المقترح على أن يعاقب بالسجن مدة عام إلى 5 أعوام وخطية من 20,000 دينار إلى 100,000 دينار كل من نظم أو هيأ أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله في الامتحانات والمناظرات الوطنية. أخبار العالم بعد الفاصل. في اليوم 70 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، أفادت وكالة فارس بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيراني على خليج عمان، وأشارت إلى أن قوتها أطلقت ذخائر دقيقة في استهداف الناقلتين ما حال دون دخولهما إلى إيران، مؤكدة ارتفاع عدد الناقلات المعطلة. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، قال الدفاع المدني اللبناني إن أحد عناصره استشهد في غارة صهيونية استهدفته جنوبي البلاد. في الوقت نفسه شن الجيش الصهيوني غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان، كما أعلن المحتل إصابة جنديين، واحد في إحالة خطيرة إثر انفجار مسير لحزب الله سقطت داخل الكيان المحتل قرب الحدود. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف بمسير جرافة في بلدة البياضة وحقق إصابة في صفوف العدو. هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مضيق هرمز. في ختام النشرة، شكرا على المتابعة مستمعين الكرام، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: حرب البوير صراع مسلح دار في جنوب إفريقيا بين الإمبراطورية البريطانية والمستوطنين من أصول هولندية المعروفين باسم البوير الأفريكانز، وتشير غالبا إلى الحرب الثانية التي وقعت بين عامي 1899 و1902، وكانت من أبرز الحروب الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر. اندلعت الحرب بسبب التنافس على السيطرة على جمهوريتي الترانسفال وأورانج فري ستيت جنوب إفريقيا حاليا، خصوصا بعد اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والماس في أراضيهما. سعت بريطانيا إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة، بينما تمسك البوير هولندي والأصل باستقلال جمهوريتهم ورفض التدخل البريطاني في شؤونهم الداخلية. في المرحلة الأولى حقق البوير الهولنديون نجاحات عسكرية ملحوظة بفضل معرفتهم بطبيعة الأرض واعتمادهم أسلوب حرب العصابات، غير أن بريطانيا أرسلت تعزيزات ضخمة واتبعت سياسة الأرض المحروقة لتجفيف مصادر دعم المقاتلين، كما أقامت معسكرات اعتقال للمدنيين توفي فيها عدد كبير من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية والأمراض. انتهت الحرب بتوقيع معاهدة فيريخينغ سنة 1902، والتي أقرت بسيادة بريطانيا على الجمهوريتين مع وعود بإعادة الإعمار ومنح حكم ذاتي محدود لاحقا. وقد أسهمت هذه الحرب في تشكيل ملامح دولة جنوب إفريقيا الحديثة، ومهدت الطريق لتأسيس اتحاد جنوب إفريقيا سنة 1910، كما تركت آثارا عميقة في العلاقات العرقية والسياسية في المنطقة لسنوات طويلة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. أسايل.

0: بين
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلموك.
4: سلامتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا كل مستمعي إذاعة طاوين، ما تسمعوا فينا وين ما كنتوا معنا في الاستماع في تونس على خارج تونس. حيوكم برشا اللي اخترتوا باش تكونوا معنا في هالعشوية الاستثنائية اليوم اللي بدينا معكم بعد نشرة الاخبار 6:14 دقيقة بالضبط على إذاعة طاوين حتى 8 الموعد معكم، موعد جديد فيها اخبار جديدة، متابعات جديدة، نرافقوكم فيها في مواكبة لمختلف الاحداث والاخبار الثقافية والتظاهرات اللي تهم معتمديات ولاية الجنوب الشرقي. مرحبا بكم اللي تسمعوا فينا الكل، كان في الخدمة اللي في دياركم، نسلموا عليكم برشا لزيد الناس اللي في الثنية، إن شاء الله ربي معكم، سيسر روحكم في الثنية، إن شاء الله ونسوكم بغنياتنا واختياراتنا لليوم في أصايل كيما عودناكم. طقس اليوم اللي نجم نقولوا كان سخون شوية تقريبا حتى الثلاثة والأربعة متاع العشية، توا فما نسيمة باردة، نجم نقول طقس شي برد شوية في الليل على خاطر درجة الحرارة الليلة في تطاوين 20 درجة، مدنين 21 درجة، في جيبز زاد 20 درجة، صفاقس 20، وتتراوح تقريبا ما بين 21 و 16 درجة في مختلف جهات البلاد. فقط سحب عابرة اليوم زاد اللي تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة في الشمال والوسط والبحر، مطرب الليلة فشديد الاضطراب بخليج جيبس. سيسر ويحكم انتم اللي تسمعوا فينا الكل واحدة واحدة، خاصة ديما النصيحة هذه نوجهها لكل مستعملي الطريق، وان شاء الله يا ربي ديما لباس، وان شاء الله ديما ونسيكم في أصايل حتى الثمانية كما قلت. رافقكم في الموعد هذا أحسن محمدي في الجانب التقني، نادية سلموك رافقكم اليوم استثنائيا من أمام الميكرو. أولى غنياتنا نسمعكم كوكتيل بصوت الفنان اللبناني آدم، وراجعين معكم.

0: الأسامي هي والقلوب تغيرت للفنانة الراحلة ذكرى سمعناها بصوت الفنان اللبناني آدم رجعنا بها في 6:21 دقيقة. أولى مواكبتنا باش تكون خارجية في طال احتفال بشهر التراث في مختلف ولايات الجمهورية والمعتمدية الكل. اليوم نتحطوا على شهر التراث والبرنامج الخاص بمعتمدية الجن من جزيرة جربة. حضر معنا في المتابعة زميلنا كليني ذوادي يعطينا التفاصيل كل مع ضيفته. أهلا وسهلا كليني, مرحبا.
1: يومك جميل, أهلا وسهلا ومرحبا فيك نادي وبكل السادة المستمعين, ونحب تحية مسائية تجيكم إلى كل الزملاء التقنيين, وكذلك نحب نقول طريق السلامة لكل ما هو لو واخذ المقود وماشي مروح للدار إن شاء الله بعد يوم عمل هكا علاش نقول لها طريق السلام. كما تعرفي أنا شهر التراث ينطلق من 18 أبريل 18 ماي, جين كثير المناطق الأخرى معناها تحتفل بطريقتها الخاصة بالاحتفال بشهر التراث. وين نقول الجيم نحكي على جمعية وصال لمساعدة المعوزين وفاقدي السند, هي مع دار الثقافة الجيم ودار شباب الجيم محضرين طبق دسم احتفالا بشهر التراث. هذه التظاهرة هي تحت عنوان الجيم تحتفل الدورة الثانية. دورة ثانية البرنامج هذا ينطلق من 20 ماي إلى 25 ماي. البرنامج هو برنامج متنوع بطبيعة الحال الهيكل المنظم كما قلت لك هي جمعية وصال لمساعدة المعوزين وفاقدي السند مع الهيكل الأخرى المنظمات عفوا المؤسسات الشبابية كالثقافة والشباب والبلدية وعديد الأطراف الأخرى والمواطنين كيف كيف لابد حتما مش يكونوا حاضرين. وأكثر حوار أكثر تفاصيل على أهم هوامش وعناوين هذه الدورة ضيفتي بشكون سيدة وصلة بشويشة اللي هي رئيس جمعية الوصال لمساعدة المعوزين وفاقدي السند للحديث متاعها مع حول هذه التظاهرة. مرحبا بيك مدام وسيلة وانتي على مواجهة إذاعة التطوين.
2: مرحبا بيك في الكيلاني ومرحبا بإذاعة التطوين, مرحبا بالأخت نادية,
0: مرحبا بيك
2: ويعطيكم الصحة وشكرا لكم.
1: ايش نجم نقوله على تظاهرة شهر التراث تحت عنوان الجين تحتفل؟ أعطينا أهم ما جاء في أهم البرمجة على صف هذه اللي يمتد من 20 إلى 25 ماي.
2: إن شاء الله باش تكون تظاهرة ثقافية تراثية بحتة تهتم ببرشة حاجات تخص جزيرة جربة وبالذات معتمدية الجيم. باش تكون فيها إن شاء الله معرض للصناعات التقليدية على مدى التظاهرة كاملة وكذلك على مدى اليوم. باش تكون فيها افتتاح إن شاء الله يكون فيه معرض للوحات الزيتية.
1: وين الافتتاح هذا؟ شنو هو التوقيت؟
2: الافتتاح باش يكون في دار الشباب إن شاء الله, دار الشباب الجيم جربة. التوقيت من 9 صباحا حتى على كم اليوم؟
1: يوم
2: الأربعاء 20 ماي 2016.
1: شكون أطراف المشاركة معك؟
2: الأطراف المشاركة مع الجمعية هي دار الثقافة الجيم جربة ودار الشباب الجيم جربة وكذلك البلدية.
1: البلدية ناخذ الفقرات الموجودة الأخرى إن شاء الله.
2: عندنا قلنا نهار الافتتاح إن شاء الله باش يكون معرض لوحات زيتية اللي هي لوحات من التراث القديم كلها الأصالة متاع الجيم من مباني ومن معناتها منشآت ولا خلينا نقوله حاجات تقليدية يعني كانت في قديم تعمل وتوخذيناها في صور. باش ناخذوا باش نعملوا مسابقة الأكلة الشعبية باش نجيبوا نساء معناها عصاميات باش نفرحوهم وندخلوهم بالجو باش يعملوا لنا الأكلة الشعبية متاع جربة بما أنها هي منطقة بحرية أكيد باش تكون الأكلة بحرية.
1: الحوت
2: الحوت إن شاء الله الحوت باش يكون مسفوق
1: والشرمولة
2: لا باش نعملوا المسفوق الزمني
1: عادي شيء معروف بالشرمولة.
2: ما هو الشرمولة تتوجد نعملوها كامل عيد للعيد لكن هذه احنا نحب نعمل الأكلة اليومية الأكلة اليومية. الفقرة الثالثة اللي هي يا ربي استغفر الله عرض الأزياء التقليدية عرض الأزياء التقليدية باقي ماذا بينا نعرفه بالباس متاعنا كجزيرة جربة ككل وبالذات كمعتمدية الجيم جربة.
1: نلاحظ في البرنامج تم أمسية فنية اسطنبالي.
2: أي
1: شنو هذا اسطنبلي؟ تراث عجمي قديم. حتى نحللوه شوي شنو هذا؟
2: هذا يا سيدي اسمه اسطنبلي، بس ما نغلطوش. حتى كي قلنا اسطنبلي دخلت فيها روح حاجة أخرى من شمال. اسطنبلي تراث عجمي اللي هم يأسسوه جماعة السمر نتاع جزيرة جربة، وتختص به الجيم بالذات عن غير المعتمد يا سخري.
1: هذا في فن شعبي في غناء
2: أكيد. أكيد هو فن شعبي، هو كما الزقارة يتلاعبوا للشباب ويعملوا كلاسي والزي التقليدي ويبدو ينكزوا ويبدو اسمه الصنبالي.
1: هذا مش يكون نهار 23
2: إن شاء الله
1: الشباب على الساعة 5.
2: إيه نعم
1: هات نمشوا البرمجة نهار 24 اللي فيها أمسية فنية نسائية. شنية هذي
2: الأمسية الفنية النسائية؟ ما غير ما يخضع لحد كون رانا ما نعملوا شعراتنا في جربة كاملة ولا في أجين بالذات، إلا ما نعملوا الشوشنات الشوشن الدربكات. يعني سهرة هي أمسية، أما إحنا في العرس نتاعنا نعملوها سهرة نسائية بحتة. ومازال عندنا باقي أمسية أخرى، إحنا حبينا يكونوا سهرات لكن مثالش ما نظرا لضيق الوقت وداخل علينا العيد كبير وكيف خارجين بالغريبة ومثالش حبينا نختصره. الأمسية الأخرى باش تكون في دار الثقافة اللي هو الزهو الجربي. الزهو الجربي اللي هو الطبال والزكار والأغاني القديمة متاع جربة، كل تراثي بحت.
1: هي برمجة دسمة متنوعة، لكن هني ما فكرتوش حسب رأيي كملاحظ، ما فكرتوش في الصغيرات. يعني الصغيرات ما عندهمش عرض بتاع صغار، ما عندهمش مسرح، زادة مش موجود المسرح. ما جاتكش النية؟
2: لا والله في الدورة الأولى عملنا وعطيناهم معناتها حظهم، لكن نظرا لدخول الامتحانات في الوسط حبينا نراعوا ظروفهم ما نخليهمش متمهمشين ما بين الحضور في المهرجان وما بين قرايتهم، ونخلنا عفوهم بما أنها معناتها امتحانات. يعني تنجم تقول لا تعديناهم متعمدين باش ما نضرهمش في قرايتهم.
1: تمش إضافة أخرى نجم نحكو عليها في الصدارة هذه ولا نمشي مكي الختام؟
2: تم الإضافة إن عندنا سبر احنا نقوله في جربة هي عروسة خشمور، وهي الحجبة زوز، هما الحجبة متاع العروسة. الحجبة متاع العروسة باش نزوروا بها الولي، بتعرف جربة في كلاني كلها أولياء لا صالحين وكذا، ما تدخل العروسة للزحفة إلا ما تدور أولياء لا صالحين. هذه عادة باش نزوها البعروس صحبة دار الثقافة اللي يحب يحضر ويجي مرحبا بيه نهار الخميس نهار 21 ماي
1: صراحة. هذه الصور جميلة
2: من العشرة متاع الصباح، وبعدها عروسة خشمور.

0: يعطيكم الصحة كي فكرتي فيها وتحياها من جديد. نخلي لك كلمة الختام قبل ما نختم.
1: كلمة الختام إن شاء الله إن شاء الله الناس الكل تحضر وتجي وتواكب وتشوف التراث الأصيل متاع الجيم. هي ساحة صغيرة في المساحة لكن راهي بتراثها وبأصالتها وبدنيتها كبيرة برشا. مرحبا بكم، نستدعيكم الناس كل من منبري هذايا من نهار 20 حتى لنهار 25 اللي هو احنا نسموه عندنا العرفة الصغيرة اللي قبل العيد بنهار. وان شاء الله يا رب يعيدكم مبروك وان شاء الله كل عام.
2: شكرا لك،
0: يعطيك الصحة. كنت معايا وسيلة بسويسرا رئيسة جمعية الوصال بسعيد الموظفين وفاقد السند في هالحوار معك، هو حوار شيق وصور جميلة لأعطتينا إن شاء الله بستطبق على أرض الواقع من خلال تظاهرة شهر التراث. العنوان هو الجيم تحتفل في الدورة الثانية. نحب نحييك،
2: يعطيك الصحة وهي دعوة. شكرا أكيد أكيد، شكرا لك كلين، يعطيك صحة ولزايفتك مدام وسيلة.
3: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به حجاجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. كممثل وزارة الصحة وتعليمات من السيد وزير الصحة لفريق الطبي، نعرف هو أنه الحج هو حالة استثنائية، وأنه حجاجنا ما همش مستنسين بسفر طويل، ما همش مستنسين في سكن في عمارات ولا في فنادق اللي فيهم أكثر من 20 طاق، ما همش مستنسين بالأسانسور، ما همش مستنسين أيضا بالحرارة اللي موجودة ثميكة واللي هي باش نحكيو عليها، لأن هي تنجم تكون سبب تاع تعكرات. ماناش مستنسين بالمشي على الساقين برشا، وهذا كل تتسمى حالة استثنائية. وتعرفوا أن في كل الحالات الاستثنائية يلزم يكون فما برنامج عمل معمول، ويلزم فما كثير من المتدخلين، والدليل على ذلك وأن المتدخلين اللي موجودين لنا فما وزارة الصحة بطبيعة الحال، ثم وزارة شؤون دينية، وثم شركة الخدمات، هذا إذا كان ما نسميه، كان المتدخلين على عين المكان. حالة استثنائية لأنها صعبة، وصعبة جدا، لكن ما هيش مستحيلة. واختشت ولي ما هيش مستحيلة إذا كان الحجاج يعتبروا رواحهم هما كمتدخلين كما المتدخلين الأخرين، وإذا كان الحجاج يعرفوا وأنها هي حالة باش يقوموا بها بالصلوات هما، باش يقوموا بها بالدعاء هما، باش يقوموا بها بالتحولات والمشي والجي هما، وكل المتدخلين الأخرين كلهم باش نعاونوهم باش يقوموا بالمناسك متاعهم في أحسن الحالات، وإن شاء الله ربي يتقبل. من النصائح اللي يلزمنا نقولوهم، وأنه أولا الهدف متاعنا هو متاع وزارة الصحة واللي لح عليه كثير السيد وزير الصحة بتعليمات من أعلى السلطة في الهرم، وأن يلزمنا بقدرة السميع العليم نوصل كل الحجاج بتاعنا في أحسن الحالات الصحية والنفسانية إلى عرفة باش ينجموا يقوموا بالمناسك بتاعهم، وباش ينجموا يقوموا بالدعاء، وإن شاء الله ربي يتقبل. لكن لنجاح هذا الموسم، أولا الحاجز يحضر روحه قبل ما يمشي. قلنا وأنه ثم حرارة كبيرة برش ومانش مستنسين بها، يلزم الحاج يتبرى الوقوف والقعود في الحرارة، وخاصة من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، ماذا به يتجنب الخروج ولا المشي في السخانة ذيك، لأنه السخانة راي تنجم تسبب في تعكرات، ولا قدر الله تعكرات نجم تعطي ضربات شمس وتنجم تعطي حتى الموت. التحضير متاعه قبل السفر يلزم يسنس روحه بالمشي الحاج، مسنس يمشي 300-400 متر لهنا، حتى أول فندق اللي موجود عنا في مكة مثلا يبعد 500-600 متر، ولكن 500-600 متر مع الناس اللي موجودين ومع الاكتظاظ الموجودين، المسافة هذيك باش تولي أطول، باش تولي توصل حتى 800.

0: 900 وحتى كيلومتر. معناها الحاج إذا كان بشي يمشي يصلي بشي يعمل تقريب زوز كيلومتر بين مشي وجاي، وهذا مش مستنس بيه، ولهذا يلزمه يسنس روحه من تو، خاطر هذاك المشي بشي يعطي التعرق، بشي يعرق، بشي يضيع الماء، وزيد بشي يعطي وجايع في العضلات متاعه. هذوما الدواء متاعهم من تو نقولوه راه ما فيش دواء وما فيش بماض شيء، هذا السبب هو الإرهاق والتعب يلزمه يرتاح. السبب الثاني هو ضياع الماء، ولهذا يلزمه يشرب برشا ماء. ثانيا يلزم يحضر الفاليجات متاعه، يحضر فيهم الملابس متاعه والملابس الداخلية، ويحضر فيهم زادة كل المعدات اللي باش ينظف بهم روحه، باش يغسل روحه، باش ربما يحجم لحيته بالنسبة اللي مسموحين لهم باش يحجموا الحيم. الدواء اللي حوا عليه برشا يلزم الدواء يحطه في زوز فاليجات متاع شهر كامل. وبالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة من الأحسن وأنه يهز الماكينات متاعه اللي باش يقيس بها الدم واللي باش يقيس بها السكر. بالنسبة للحواج وبالنسبة للصباط والشلايك اللي باش يلبسهم غديك، احنا اللي ننصحوا الحاج وانه يلبسهم من هنا ويتعود بهم، لانه تعرف كل واحد يلبس صباط جديد من اول مرة لازم باش يضربه، لازم باش يزلع له ساق ونجم يعمل له كنبايل هذوكم، ولهذا من الاحسن يتعود به من هنا، هو يتعود على الصباط والصباط يتعود على الساق باش ما يتصيرلوش تعكرات حين ما يوصل غادي. ايضا بالنسبة للملابس وخاصة بالنسبة للنساء ما يلزمهمش يلبسوا حاجات مكبوسة، ماذا بهم يجربوهم لهنا، ثم بلايص اللي يبدا يوصلوا من الستيك، ساعات الستيك اللي يبدأ مكبوس مع التعرق ومع الإرهاق، هذاك نجم يعطي مشاكل ونجم يعطي أضرار في الجلد بتاعه، على هذا يلزمنا يحضر. ثالث حاجة يلزم كل ما يسافر الحاج يلزم مع ساك صغير، والساك صغير يهز فيه أدوية بتاع 5 أيام، وهذا يبدأ ديما موجود عنده. معناه إذا كان يشوفه من الخروج من داره حتى لين باش يوصل للفندق فما تقريبا 14-15 ساعة، عندنا التحول متاعنا من مكة المدينة ولا من المدينة المكة، وألا حتى التحول إلى عرفة مدة 5 أيام باش يلزم ياخذ الدواء بتاعه في وقته. ثالث حاجة الحاج يلزم يكون مرتاح، وهذا يزاد نصيحة للحجاج متاعنا الكل، قبل كل منسك من المفروض ياخو قليل من الراحة، يعرف شنو المنسك اللي قاعد باش يقوم به، شنو الصعوبات اللي فيه، شنو التعب اللي باش يتعبوا فيه، وقداش الوقت اللي باش ياخذه، هذا كل يجعله وأنه ياخو شوية من راحة، يقرأ حساباته بالنسبة للشربان الماء، يقرأ حساباته بالنسبة للأكل، ويقرأ حساباته بالنسبة للوقت اللي لازم ياخذ فيه الدواء متاعه. ماذا بينا قبل ما يمشي الحاج يرتاح في داره، خاصة 3 أيام ولا 4 أيام، تعرف الحاج يبدأ متشوق قبل ما يمشي، ولهذا النوم متاعه ما يكونش مسترسل، خاصة احنا العادات متاعنا اللي هي ماش خايبة باهي، لكن زاد لازمنا نحتاط، وخاطر وقت اللي نجيو نسلموا على الحاج كل ليلة ونصهروه، هذا كله ربما باش يزيد يتعبه. في الطائرة ولا في كل الرحلات بتاعنا من المفروض باش الحاج يحرك ساقيه برشا، يحرك يجيه، وإذا كان ثم إمكانية باش يقوم وباش يمشي شوية زادة، هذا منصوح به. بالنسبة للعمل بتاعنا احنا في البقاع المقدسة، الفريق الطبي عنا دراسات قمنا بيهم، وعنا تجارب، وعنا الأخطاء اللي قمنا بيهم كله باش نحاولنا باش نصلحهم، وقاعدين نضيفوا بتصليح بالكل والفائدة الحاجة بتاعنا. قبل كنا نعمل عيادة، لكن شفنا وأنه في العيادة اللي موجودة اللوطة فما كثير من الناس، وفقنا وأنه الحاج هو بيده اللي يبدأ مريض في العادة ما يجيش يعدي ويقعد في فرشه حتى لين تتعكر الأمور بتاعه، ولهذا احنا درسنا الاختصاصات اللي ينجموا يتلقاو هي الطب الشيخوخة، لأنه الحجاج متاعنا أكثر من 60% عمرهم أكثر من 63 سنة، عملنا الطب السفر لأن ما ناش مستنسين، والسفر زاد فيه اختصاصات وفيه تعكر التعكرات اللي درسناهم، وشفنا شنو التعكرات اللي نجموا يجيو، شفنا الطب الميداني لأن تعرفوا زادة احنا باش نقوموا بالواجب متاعنا ماهوش في بلادنا، ماهوش في تونس، احنا باش نقوموا في بلد اخر واللي احنا عندنا التزامات سعودية من المفروض وانا باش نحترموها، دونك لو كان جينا في بلادنا كنا نعملوا اكثر من هكا، لكن احنا قرينا حساباتنا باش كل الحالات ولا التعكرات ولا الحالات الاستعجالية نقوموا بها. درسنا ايضا كل الحالات الاستعجالية، وتعرف فما الاكتظاظ وفما الدزان وفما الاسانسور وفما الدروج، فما إمكانية لقدر الله باش الحاج يتيح وربما تكون عنده رضوض وإلا كسور لقدر الله، هذوم كل قرينا حساباتنا شفنا وأنه من الأحسن يكون عندنا الطب الوقائي والطب الاستباقي. إيش معناه؟ معناه في عوض الحاج هو اللي بش يمشي عاجي، لا الطبيب هو اللي بش يمشي له للبيت. قلنا من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية فما فرق طبية اللي يبش يمشيوا مع الحجاج هنا من الطائرة. تعرفوا أنه كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض زادوا شافوكم قبل الرحيل متاعكم من هنا وبش يركبوا معاكم في الطائرة، بش يعيشوا معاكم في الفنادق، بش يعيشوا معاكم في الخيم في ميناء وفي مكة، وكل التنقلات متاعكم اللي موجودين بين المدينة ومكة وألا بين مكة وعرفة وميناء هم باش يكونوا موجودين معاكم. دونك باش تتعرفوا على بعضكم، هما يعرفوكم من هنا ويعرفوا الحجاج اللي عنا اللي ربما متعرضين لأكثر تعكرات من الآخرين نعرفوهم من هنا. هذوك ما احنا باش نوليو نشوفوكم من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية من بيت لبيت. قلنا علاش هذا قلنا وأنه الحاج في الصباح يقوم باش يقوم يصلي باش يقوم بالواجب بمتاعه، بعد يروح يرتاح شوية وياخذ فطور صباح يرقد ويقوم العشاء متاع صباح معناه يكون حاضر. أيضا بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للحاج والتوصيات اللي يقولوا فيه وأنه في الدنيا وقت اللي تبدأ سخونة خاصة من 10 حتى 4 متاع العشية من الأفضل يكون موجود في الفندق متاعه وألا حتى الصلوات متاعه أما يقوم بها في الفندق ولا يقوم بها أمام الفندق اللي هو الحرم، معناه يصلي مع الإمام اللي يصلي بهم في الحرم. هذا كله مقبول لكن ما يبعدش برشا على الحرم، أولا باش ما يضيعش وثانيا باش ما تجيش ضربة شمس. ولهذا احنا كيف نتعداه ماذي ساعة وماذي ساعتين ولا ما ثلاثة وما نلقاوش الحاج في البيت متاعه نعتبروه أنه هو في حالة جيدة وعلى ذاك خرج. في كل الفنادق زاد عنا فريق طبي اللي هو باش يشد الاستمرارية متاعه، معناه يعمل كيما نقولوا الجارد للحالات الاستعجالية لي لا قدر الله. هنا نصيحة اللي باش نقولوها لأن عندنا تعليمات احنا من السلطة السعودية وأنه العدد متاعنا متاع الفرق الطبية هو 31 ما يكونش أكثر، وهذا يدلنا وأنه كل فريق طبي معنا ممرض وطبيب هو باش ياخذ بعين الاعتبار ولا باش يعتني تقريبا بين 454 حاجة. نصيحة اللي نقولوها لحجاجنا الميامين، احنا موجودين باش نعاونوكم، احنا موجودين باش نداويو كل التعكرات، احنا ماناش موجودين غاديك باش نداويو الامراض، ما عندناش الامكانيه وما عندناش المعدات اللازمه كما قلت لكم خاطر ماناش موجودين في بلادنا. لكن احنا نعتبر بعد ما عطيناكم عملكم الفحص الطبي لهنا وانكم اذا كان باش تمشيو غادي الامكانيه التعكرات احنا موجودين غاديك وباش ناخذوها في اقرب الاوقات واحنا نداويوها. لكن تعرفوا انه في كل بيت ثم 4 ولا 5 حجاج اللي ساكنين مع بعضهم، يعيشكم اخواننا الحجيج الميامين كي يدخل الطبيب ماذا بينا المريض هو اللي نعتنيه به، مش لازم باش الناس الكل تولي تسأل ولا الناس الكل تحب تشوف ضغط الدم ولا الناس الكل تحب باش تقيس السكر. مادام ما عندوش السكر ما عندوش قلط الدم زايد باش نزيدو نضيعوا الوقت، ماذا بينا الفريق الطبي باش ياخو اكثر وقت ويعتني اكثر وقت بالنسبه للحجيج بتاعنا. هذوما كل النصايح اللي قلناهم بصفة عامة، والنصيحة الأولية اللي باش نزلكم تشدوها وقلتها أنا من الأول وأنه احنا الهدف متاعنا باش نطلعوكم وكل العرفة، لكن يلزمكم قبل كل منسك تعرفوا الوقت متاعه ترتاحوا قبل وتاخذوا الأدوية متاعكم، وأحنا موجودين باش نعاونوكم باش نزيدوا ننصحوكم. آخر نصيحة ربما من المفروض وأن نقولها بعد ما نقوموا بالمناسك متاعنا إن شاء الله في أحسن الحالات، راهو ثم برشا حجاج وقت هذاك يبدأ ثم تعب ويبدأ ثم إرهاق، نقصوا من العمرات اللي باش نعملوهم، كل واحد باش يعمل عمر الخاله والعمته وكذا كذا، راكم مرهقين راكم تعبين، احنا ماذا بينا الهام وأنه طلوع العرفة من بعد نرتاحوا شوية باش نروحوا في أحسن الحالات، وهذا هو يكون النجاح بتاعنا. وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم العمل الصالح وإن شاء الله ربي يتقبل حجكم.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
1: أسايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.

هذه من أفخ سلطان الغرام صباحة للا 56 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم الكل معنا مستمعينا في ساعتنا الثانية معكم اليوم اللي هي استثنائية الساعة الأولى من أصيل اليوم نتواصلوا حتى للا 8. رحب ذكركم اللي اليوم الجمعة 8 ماي كان توفى الفنان والموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي بعد عرضه لبعكة صحية دخلته في غيبوبة داخل أحد المساحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء. رحل هو من أبرز رواد الأغنية المغربية الحديثة، تبرز أكثر في الستينات القرن الماضي كأحد أهم الأصوات اللي ساهمت في تطوير المشهد الموسيقي المغربي عبر مزج الطابع التقليدي بالتوزيع العصري. اسمه ولا من أبرز رموز الفن المغربي في العالم العربي ككل عبد الوهاب الدكالي، اللي خلى رصيد فني كبير برشا جمع بين الغناء والتلحين والإبداع الموسيقي. قدم أعمال خالدة لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور، برشا أغاني كما أغنية كان يا مكان، ما أنا إلا بشر، ومرسول حب، أغنية زادة كيف كيف، حبيبي وطني، وغيرها زادة من الأغاني الأخرى والألبومات الأخرى. تعرف زادة كيف كيف بأسلوبه الفني المتفرد اللي كان حافظ على روح الأصالة المغربية مع لمسات ترابية كلاسيكية اللي خليها عنده مكانة خاصة داخل مشهد الثقافي المغربي والعربي. ما اقتصرش حضوره فقط على الموسيقى، خاض زادة كيف كيف تجرب أخرى في المسرح والسينما والتلفزيون، وبقى معناها ينظر ليك أحد الفنانين اللي ساهموا في نقل الأغنية المغربية إلى آفاق أوسع من الانتشار ولا تأثير، وكان خلف خبر وفاته موجة حزن واسعة بين جمهوره ومحبيه في المغرب والعالم العربي ككل، اللي استعادوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبرز محطات مسيرته الفنية الطويلة وأعماله اللي رافقت أجيال من عشاق الطرب المغربي الأصيل. احنا مازلنا متواصلين معكم مستمعينا حتى للثمانية بالطبيعة، متواصلين في أصيل على إذاعة تطاوين. نجلكم بعد موجز أخبار السبعة، نواصل في ساعتنا الثانية مع ضيوفنا وفقراتنا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين. انتظم صباح اليوم بمقر بلدية حمت السوق جرباء المجلس الجهوي بولاية مدي لمتابعة سير المشاريع المندمجة والمعطلة بالمعتمدية. انطلقت اليوم بمركز التربصات والاستيافة والتخييم الشالة شنيني فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحات جابس، مهرجان يشارك فيه عدد من الطباخين من دول عربية والصين. أكدت وزارة التربية أن فتحها مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 25 و2000، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، مؤكدة أن القانون نصص على إحداث منصة رقمية لإدراج المعطيات الخاصة بالمترشحين، على أن يتم فيما بعد ترتيبهم ترتيبا تفاضليا مع إعطاء أولوية الانتداب لمن تجاوز 40 سنة وله أكثر من 10 سنوات منذ تخرجه. في العالم، أفادت وكالة فارس بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التفاوض مع الإيرانيين مستمرة. أخيرا، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مما هدد وقف إطلاق النار الهش، وبدد الأمل في إحراز تقدم بشأن إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي لنقل النفط والغاز. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل.
2: أصايل
0: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل.
2: أصايل.
0: أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

تبكيش دمعك دسي ويا صايمة بالصبر مر تحسي دمعك غالي وحتى عكس الوقت في قتالي وبالك شبيح ان الكريم العالي على حباب كانت غايبة وتهسي والعبد ما

فيك الراعي وانت حياتي وركبتي وذراعي وانت اللي تحس بريحتي ووجاعي وانت اللي تداوي قلب له ضميده نوصيك ديما كون فكرك واعي ما يزال بحكش الدهر وتشيك لبال عمامتك هي ترجع من غيبتك طالت عليها الفرجة كندرت كتب قلبها.

الوكر في أحلى ما غنى الفنان ابن تطاوين خالد كعيب. الأغنية هذه وصلنا حتى للسبعة وثمانية دقائق على إذاعة تطاوين حتى للثمانية. مزنا بتوصيل معكم في بقية متابعتنا بعد شوي بش نتحدثوا على يوم تحسيسي وحملات تحسيسية متواصلة متوجهة للأطفال أو موجهة للأطفال يعني خصيصا بخصوص برنامج السلامة المرورية. نتعرفوا بكثة تفاصيل بعد شوية في الموضوع هذا في متابعة أخرى زادة كيف كيف وفقرات أصيل لليوم اللي توصل بها كما قلت حتى الثمانية. إن شاء الله ديما منسيكم مما كنتوا معنا في الاستماع مستمعي إذا تطمين الكل تحية كبيرة ليكم الكل تسمعوا فينا في دياركم ألف الخدمة زادة نسلي في ثنية سيسر ويحكم إن شاء الله طريقة السلامة ليكم الكل وين ما تابعوا فينا وين ما كنتوا معنا. بعد شوية زادة كيف كيف نعطيكم فكرة زادة على أهم الأخبار اللي تهم المشاهير شو ما فهم جديد أخبار الفنانين توينسا وزادة كيف كيف في العالم العربي كل فما برشة جديد زادة كيف كيف ألبومات غنائية جديدة تحصلوا عليها بعد إن شاء الله بأكثر تفاصيل. تحية كبيرة ليكم الكل وين ما كنتوا معنا. توقيتنا 7:10 توقيت مقدس نرفع فيه لحضراتكم مستمعينا إذن صلاة المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل، فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة.

0: ست الحبيب يا حبيبة سمعناها بصوت الفنانة ريهام عبد الحكيم على إذاعة التطاوين. جانا بها في 7:17 بالضبط على موجاتنا. مرحبا بكم ديما في الاستماع وين ما كنتوا معنا. باش نتحدثوا مستمعينا توا على برامج خاص بالسلامة المرورية في إطار نشر سياسة ثقافة المرورية عند الناشئة وبعض نوادي زادة كيف كيف تكون معناها موجودة في دور الشباب ككل لتعليم الصغار وترسيخ معناها ثقافة السلامة المرورية عندهم. البرنامج هذا اللي هو مازال متواصل في إطار حملة تحسيسية وأنشطة في الإطار هذا وزاد كيف كيف يوم تحسيسي كان تعمل بخصوص معناها السلامة المرورية. نتحدث على البرنامج هذا بأكثر تفاصيل. حاضر معنا بالهاتف سيساب الجري مختص في مجال السلامة المرورية وعضو زاد في مختلف الجمعيات اللي تهم السلامة المرورية. تعطينا أكثر تفاصيل سيساب. مرحبا بك, أهلا وسهلا.
1: مساء الخير سيدي, شكرا على وحييك على الأغنية الزميلة للأمهات.
0: أكيد هدأ لكل الأمهات تسمع فينا. أكيد إن شاء الله ربي يرحمه.
1: أكيد هذا هو دونك كنا كما قلت أنت في إطار عزيز ثقافة السلامة المرورية نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبالشراكة أكيد مع المرصد الوطني للمرور والمكتب الجهوي بمدنين لجمعية السلامة وأخلاق المرورية. كان يوم تكويني لفائدة إطارات الطفولة, هذا كان صدقا والمكان كان بالمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل. الشعار حلو برشا تحت الشعار اللي هو ودك ربيه وبالسلامة المرورية وعيه.
0: مهم برشا الشعار صحيح.
1: كلمات سبلي معناتها موجهة خاصة بالحق سواء كان للأولياء أو الإطارات موجودة. دونك الشعار جميل جدا وكيف كيف كانت فرصة هذه باش بدل الخبرات مع إطارات الطفولة. وكان الهدف خاصة من أختي دادي هو كيفاش نوادي السلامة المرورية في نوادي الأطفال والمركبات الطفولة ككل. دونك هذا مهم جدا أختي دادي بحق باش فما بيداغوجيا سليمة باش نركزوها في سلوكياتنا المرورية لدى الناشئة هذه. كما تعرف في النادي النقش البداية يكون من الصغار هذوما باش تعلمهم الأبجيد الصحيحة للسلامة المرورية, تعلمهم أن كيفاش أنك القاعدة الذهبية لعبور الطريق خاصة بأمان. كما نعرف أن الصغار بالحق معناتها مهم الجانب السلامة المرورية ليهم. الشعر إيش قص الطريق هذه حاجات مهمة جدا. هو والأثناء في النادي حتى كي نحكيه وإحنا الإطارات اللي كانوا حاضرين دونك تفاجئوا برشا خاصة بالنسبة الحوادث موجودة في بلادنا بطريقة كيفاش الهدايا البيداغوجية كيفاش تنجم أنت توصل رسالة للصغيرات. أكيد بالتكرار تعود صغير ويمكن حتى طرق أخرى من بينها أنك ترسم له فما ألوان مميزة يشدها في باله أضواء أشكال. هدايا البيداغوجية هذه هو كي يبدأ يصنع في حاجة أكيد لو يساهم فيها بشي ينتجها هذا أكيد أنه نخليه أنه هو غدو في الليل أكيد بشي يطبق الحاجة المعلومة اللي تقدمها له كأنت كإطار في الطفولة. هذا مهم جدا بحق سلوكياتنا في الطرقات خاصة الفئة الصغيرة هذه كما نعرف أنه صغير دي متأكد أنه صغير ما يعرفش أنه بشي قص الطريق شنو الأساليب الأساسية في تشق الطريق. ما يعرفش أنه هو الرؤية نتاعه وما يجمش تشوف مسافة كبيرة منه يمين ويسار كيف أنه ما يعرفش أنه كي يستمع الحس العربة الصاعة نتاعها هل هي صاعة كبيرة أو صغيرة. دونك هو نجم قص الطريق مش يبالي يمشي بشوية لكن هو تجي صاعة كبيرة. دونك هذوما من بين الأشياء اللي وصلناهم الإطارات أنه هم كيفاش باش يوزعوها في نشر أول حاجة النوادي السلامة المرورية واثنين أنه كيفاش يوصلوا المعلومة للصغارات هذوما باش يكونوا هم غدوة الجيل الجديد في طرقاتنا في أخلاق المرورية خاصة. هذا مهم جدا في النادي. اليوم التكويني هذا كان ممتاز وأكيد باش توليها مدة جاية دورات تكوينية معاش يوم فقط يكون في أيام مثلا في شكل متواصل اكثر من يوم يومين تكويني، يمكن على اطار ديما الولايه من مين جهه من مين، كنا في القريب المدرك القريبه يكون في ولايه جربه في مدينه جربه، يكون باش يكونوا في التنقل غادي باش الاطارات اللي موجودين في جربه باش نواصلوا معاهم دوره تكوينيه حول السلام المرئي لارساء النوادي هذوما نتاع السلام المرئي في المنشات نتاعهم من سواء كانوا مركبات او نوادي اطفال. هذا مهم جدا اختي بحق مثلا السلام المرئي. انا ديما ناكد انه راهو السلام المرئي ماهيش حديث فقط او كلام، بل انه هو تطبيق على ارض الواقع. ولهنا يكون انا من بين مقترحات في النادي انه لما لا هذوما النوادي رساهم يعملوا ابتكارات او انتاجات حول السلام المرئي، وتكون هما جوائز لاحسن احسن نادي قام بالعمل هذايا. لا شيء باش اول حاجه يحسوا انه صحيات انهم فخورين بالعمل اللي قاموا به، وثاني حاجه يكون حافز انه باش الناس كل تجتهد حول السلام المرئي، ولو فما ابتكارات وابداعات اخرى حديثه توكب العشرة. هذا مهم جدا في النادي في جانب السلام المرئي. واكيد نحب ان نشكر بحق المندوبيه الجهويه، واكيد شكر خاص لاخت مبروكه اللي هي كانت قامت بالهدايا بالنشاط هذا كله، وكانت متواجده معنا من بين الفرق الموجودين معنا من بين الاطارات الموجودين في من المندوبيه الجهويه للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
0: يعطيك الصحة سي صابر، أنت زادة مشكور جدا على المجهودات الكل اللي تقوم بها، والمساج والحملات التحسيسية والخدمة الكبيرة اللي قاعدين تقدموا فيها معناها للمترجلين، لأصحاب درجة النارية، للسواق الكل، وحتى زادة للصغيرات زادة اللي هما كما قلت اللي باش يكونوا قدوة معناها في المستقبل، ويكونوا هما زادة معناها الشباب اللي واعي وفيها مش معناها ثقافة مرورية، وهذا هو اللي من خلاله باش نوصلوا معناها الأقل حوادث سرقات في بلادنا إن شاء الله يا ربي. شكرا لك مروخ، يعطيك الصحة.
1: حبيت فرصة من منبر داتاوين، الدعوة مفتوحة لكل الناس كل تحب تعمل أنشطة، راهو متواجدين على ذمتكم الجمعيات كل، بالعكس هي احنا فرصة باش نكون متواجدين في أي مكان في ربوع تونس، دونك نخدم جانب السلام المرئي فرحة، وخاصة أنت كي تحضر في نشاط وتشوف الصغيرات كيفاش فرحانين، دونك راهو ميزيد كان قوة وكان فرحة بالحق. معناتها ديما الأبواب مفتوحة، اللي يحب أنشطة موجودين في كل وقت مرحبا،
0: بالتوفيق إن شاء الله.
1: وأكيد هدفنا كل حبنا لتونس هدايا، حبنا يجمعنا لبلادنا هدايا، نتواصلوا باش ننجحوا في نشر الثقافة والسلام المروري على طرقاتنا وعلى وعينا المروري، ويجب كل إنسان كل أخي نادي مسؤول بحق مسؤول على الطريق سواء كان هو مترجل أو سائق عرب أو على الدراجة النارية. شكرا مرة أخرى لك أنت ذات طويل ودمتم بخير إن شاء الله.
0: شكرا لك يا زيد سي صابر، مشكور جدا ديما على التدخل معنا، تحياتنا لك.

خلينا نواصل معكم مع مستمعينا. توقيتنا 7:32 دقيقة بالضبط على إذاعة تطاويم. مش نعملوا إطلالة وجولة على أهم الأخبار المشاهير في الفترة الأخيرة في الجمعة الأخرانية على الأقل. كنا سمعنا بكري شوية شيرين عبد الوهاب بغنية مشاعر, ونذكروا لشيرين هي في استعداد لرجوع بقوة إلى الساحة الغنائية وسنف نشاطها الفني خلال الفترة الجاية. كانت ظهرت في آخر إطلالة ليها بإطلالة مختلفة خطفت الأنظار في أحدث جلسة تصوير ليها مع فريق العمل متاحة ليتفاعل معها الجمهور بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شيرين هي رجعت في جلسة أو جلسة تصوير هي الأولى بعد عامين على آخر جلسة تصوير جمعت أو جمعتها بفريقها يعني ككل, واللي تزامت مع انتهاء أزمتها مع طليقها حسام حبيب. وفور انتشار الصور كانت انهالت عليها تعليق الجمهور ومحبي شيرين عبد الوهاب عبر منصات التواصل الاجتماعي. جت الجلسة هذه والظهور الأخير هذايا تحضيرات لأعمال غنائية جديدة وحفلات زادة فنية من المنتظر أحيائها خلال الفترة المقبلة. تستعدد لطرح أغنية جديدة خلال الساعات المقبلة لتكون ثاني أعمالها الغنائية بعد العودة هذه بعد ما طرحت الأسبوع قبل الماضي أغنية الحضن شوك. زادة عندها حفل مرتقب في الساحل الشمالي وباقة من أشهر الأغاني اللي باش تأديهم في الحفل هذايا بعد عودة مرتقبة طال انتظارها من جمهورها, واللي كان طالب زادة خلال الفترة الماضية جمهورها بظهورها مجددا على خشبة المسرح بعد فترة طويلة من الغياب. نهار 7 جوان الحفل هذايا باش يقام وسط توقعات بحضور جماهيري كبير. كانت زادة صدرت قائمة الأعلى مشاهدة بالأغنية متاحة الأخيرة على اليوتيوب لتؤكد بذلك عودتها القوية بعد فترة غياب. صدرت الأغنية القائمة بعد ساعات قليلة من طرحها وشهدت الأغنية إشادات كبيرة من متابعيها اللي عبروا عن سعادتهم بعودتها مجددا بعد فترة غياب. كما كان فما ترحاب كبير من الوسط الفني والأعلامي لها. في آخر الأخبار زادة لتهم المشاهير, وكما شفنا في الفترة الأخيرة كان من المنتظر باش يكون فما ديو بين شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر. من جهة أخرى الفنان اللبناني فضل شاكر يتم تبرئته من تهمة محاولة قتل بعد ما أصدرت محكمة جنايات بيروت نهار الأربعاء حكم ببراءة النجم اللبناني فضل شاكر بعد عدة أشهر من المداولات القضائية والاستماع لشهادة شهود الإثبات والنفي. فضل شاكر اللي كان نال حكم البراءة من التهمة هذه لعدم ثبوت الأدلة القانونية على التهمة, زاد كيف عن عدم اعتراف أحد المدعي عليهم من بيت

الشيخ أحمد الأسير على الفنان فضل شاكر، بالإضافة إلى وجود بما يسمى بالإسقاطات في الملف القضائي هذايا، خاصة في ظل تضارب أقوال المدعي على الفنان اللبناني بعد تنازله قبل عدة سنوات عن الدعوة القضائية. من المتضرر كيف كيف أنه مثل زاد في الفترة الجاية فضل شاكر زاد بتحضيرات جديدة لعودة فنية زاد كيف كيف معناها باش تكون قوية حسب معناها الفريق الفني وكل اللي تعاملوا مع الفنان اللبناني فضل شاكر، خاصة كما نعرفوا بعد ألبومه الأخير اللي عمل ضجة كبيرة وكان من بين أكثر ألبومات استماعا وأكثر أغاني تداول والاستماع في الفترة الأخيرة. كيف كيف فما يعني أحكام مماثلة جديدة أمام القضاء العسكري، عفوا، كون الحكم بالبراءة في القضية الجنائية يشكل مؤشر إضافي على عدم تورط فضل شاكر في أحداث اللي كانت صارت في 2013 اللي ينفي الفنان اللبناني المشاركة فيها. كيف كيف عدم وجود أي دليل بالصوت أو الصورة أو الفيديو على وجود الأمر هذي اللي أكدوا شهود المحكمة في الجلسات السابقة. باش نكملوا زادا كيف كيف مع اخبار الفنانين، كان غادرنا الجمعة اللي فاتت من هالحد تحديدا الفنان المصري هاني شاكر اللي كان توفى في العاصمة الفرنسية باريس عن عمره 76 عام بعد صراع مع المرض. كان تم وضع زادا مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية التصوير خلال مراسم الجنازة، كانت قرر منع التواجد داخل المقابر او التقاط الصور اثناء دفن احتراما لرغبة أسرة الراحل، كما زاد تم منع معناها التصوير داخل قاعة المسجد خلال أداء صلاة الجنازة مع تخصيص مناطق محددة لوسائل الإعلام خارج القاعات هذه، وتم توفير صور رسمية من جنازة الراحل هاني شاكر عبر الجهة المنظمة لضمان توثيق الحدث بشكل لائق. كما أكد مصطفى كامل على أن الجنازة مفتوحة أمام جميع محبي الفنان الراحل من الجمهور والشعب المصري للمشاركة في وداعه الأخير. باش نختموا بالاخبار هذيا، كنا حكينا بكل شويه زاد عن الفنان اللي صنع وجدان الاغنيه المغربيه واللي تشهر باغنيه مرسول الحب، كنا سمعناها بكل شويه برحيل الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدوكالي. اللي الساحه الفنيه ما فقدتش مجرد مطرب او ملحن كبير، ودعت زمن كامل من الاصاله والرقي الموسيقي، واحد ابرز الوجوه اللي صنعت الهوية الحديثة للأغنية المغربية، وكانت يعني ما بقاتش في حدود المحلية ولكن إلى الانتشار المغربي أو العربي الواسع. كان رحل مرسول حب عن عمر ناهز 85 عام بعد ما أمضى أكثر من نصف قرن وهو يكتب تاريخه الفني بصوت دافئ وألحان تحمل ملامح المغرب وروحه وحنينه، تارك خلفه أرشيف موسيقي هائل تحول إلى جزء من الذاكرة الجماعية العربية. وكان عبد الوهاب الدوكالي واحد من الفنانين اللي ما يشبهوش فنانين أخرين من المغرب والعالم العربي، صوته كان كافي ليصنع حالة من الشجن الراقي فيما جات ألحان وزاد وكلمات أغنياته الكل امتداد طبيعي الحياة المغربية بكل تفاصيلها الإنسانية والعاطفية والوطنية. نوصل معكم للثمانية غير أربعة على إذاعة التوين، وهذه أصيل مازلت متواصلة معكم حتى الثمانية. مرحبا بكم الناس الكل.

تحياتنا لكم كل مستمعي إذاعة تطاوين، نحب نوجه تحية كبيرة وتحية خاصة لكل تلامذة والأولياء متاعهم الكل على المجهودات والضغط النفسي اللي يعيشوه في الفترة هذه للأسف، ما إن شاء الله معناها تتعدى فترة لباس على التلامذة وعلى الأولياء الكل. نعرفوا مع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية خاصة نبدأ ضغط نفسي أكثر على التلامذة والأولياء، بس كيف كيف يعني الزوز تقريبا التلميذ اللي يلقى روحه معناها ساعات ماهوش نجم معناها يراجع معناها بطريقة صحيحة أو بصفة منتظمة، ساعات يظهر معناها الضغط النفسي عليها أكثر معناها من اللي هو معناها باش يراجع معناها بطريقة مريحة، وهذا معناها اللي يخليها ويخلي الحالة النفسية متاعه تعبة شوية، وحتى البدن متاعه يتعب فيسع فيسع وما ينجمش يركز برشا في الامتحانات متاعه، والحالة هذه معناها تختلف من شخص إلى آخر معناها وتلميذ إلى آخر. هذيك علاش كل الأخصائيين النفسيين معناها يأكدوا على أنه راهو الضغط النفسي يلزم معناها ما يصيرش في الفترة متاع الامتحانات، يخليها تتعدى بطبيعتها معناها الامتحانات ويوسع باله ويحاول معناها أنه يحس روحه يعيش معناها في امتحان عادي مش امتحان وطني باش ينجم معناها يدرك معناها الامتحانات الكل معناها القرية متاعه وتركيز متاعه الكل ما يمشيش هكاك، خاطر للأسف راهو برشا تلاميذ ما شاء الله عليهم قرايين ويقروا بالباهي ويراجعوا بالباهي، ولكن بعد ذلك الخوف ممكن وعدم التركيز يخليهم يخسروا برشا امتحانات. إن شاء الله يا ربي كل شيء يتعدى لباس عليهم هما وعلى أولياهم زادة، كيف كيف اللي هما زادة يعيشوا فترة متاع ضغط كبير، هذيك علاش ما يزيدوش برشا على صغارهم، خاطر فهم برشا أولياء بحكم الضغط هذا يرجع على صغارهم يحاول معناه يبينوا هما اللي هما معناها مضغوطين اللي هما خايفين حتى هما، فهذه ما ينجم كان يأثر على صغير متاعه إذا كان يقرأ في الابتدائي ولا في ثانوي ولا حتى تلامذة البكالوريا خاصة اللي هما اللي يعدوا في الفترة هذه. إن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. فما أعراض معناها يأكدوا عليها الأخصائيين النفسيين اللي هي الأعراض متاع ضغط النفسي الجسدي، كيما تجيهم برشا توتر، كيما زادة تجيهم وجيعة في الراس، تسارع في نبضات القلب، وجيعة في البطن ساعات في اليدين متاعهم زادة كيف كيف، يحس روحه فاشل، يحس روحه يحب يقرأ ولكن مش منجم معناها حتى ينجم يركز ولا يقرأ حتى كلمتين، فهذوما معناها حاجات راهي تتعدى على برشا تلامذة للأسف وما يفيقش بها. هذيك علاش نحاول معناها نرتحوا أعصابنا، ما نخلوش رواحنا معناها نعيشوا فترة متاع ضغط تخلينا نخسوا الامتحانات متاعنا. فلهنا فما زوز أنواع من الضغط حسب الأخصائيين النفسيين. ضغط يكون إيجابي اللي هو يكون محفز معناه ويساعد على التركيز وتحسين الأداء، واللي هو مفيد اللي يكون قبل الامتحانات. والضغط السلبي اللي هو يخرج وقت معناه ما تتجاوز قدرة الفرد على التحمل، فيتسبب في القلق واضطرابات في النوم وصعوبات زادة كيف كيف في التركيز. الأخصائيين يشددوا زادة كيف كيف لهنا على إدارة الضغط النفسي هذايا خلال فترة الامتحانات، وعلى أهمية التغذية السليمة لتحسين المراجعة وتحفيز الذاكرة، ناكلوا ماكلة باهية، ماكلة تكون فيها كلها منافع صحية أكثر باش ينجم التلميذ يركز أكثر. كيما يأكدوا الأخصائيين يكثروا برشا من الخضروات، يشربوا برشا ماء خاصة توا الدنيا سخونة، برشا نحاولوا معناها نستغلوا الفترة بتاع السخانة هذه نشربوا برشا ماء، نبعدوا على الماكلة اللي فيها برشا سكر خاصة قبل موعد الامتحان باعتبار أنها تمنح طاقة وهمية ما تبقاش برشا معناها دقائق معدودة ويحس روحهم بعد فاشل ومش منجم يكمل معناها ولا يركز في الامتحان متاعه. نحاولوا معناها نركضوا بالباهي، النوم الكافي راه مهم برشا، الرياضة تدا علاش ليه باش تحد من الضغط النفسي، بالإضافة إلى أخذ فترات من الراحة من وقت إلى آخر، والترفيه زادة كيف كيف عن نفسه علاش ليه، معناها كل ساعة معناها ترتاح فيها ساعتين ترفه على روحك وبعد ترجع تكمل تراجع وتقرأ على روحك. هذيك عليه زادة كل أخصائيين يوجهوا الكلام هذي للتلامذة باش يحاولوا يقسموا مواد المراجعة متاعهم ويحطوا جدول تنظيمي يكون واضح مع تعزيز الحوار الداخلي الإيجابي، نأكدوا لهنا، وتحفيز الذات بالإيمان بالقدرة على تجاوز الضغوطات وتحقيق النجاح بقدرة ربي. إن شاء الله ناجحين تلامذتنا الكل، إن شاء الله بالتوفيق ليهم يا ربي، وإن شاء الله يا ربي نسمع ونشوف الفرحة في ديار تونسية الكل لتلامذة الكل الابتدائي الثانوي البكالوريا التاسعة الكلهم، إن شاء الله يا ربي طلب الكل زادة بالتوفيق عام أكيد ما يتعداش سهل معناها على تلامذة وطلب الكل.
هذيك علاش ان شاء الله يا ربي تكون كان فما نتائج ايجابيه اخر العام. بالتوفيق ليهم. نتواصل معكم احنا حتى الثمانيه مستمعينا باش نسمع محمد عبده الاماكن. نرجع نختم معكم اصيل اليوم.

خليكم مع محمد عبد الأماكن حتى 8 تواصلكم موعد موجز الأخبار، وخليكم في متابعة لبقية برامج إذاعة تطوي. شكرا لك حسن محمد كان معك في الجانب التقني، نادية سلمكرة فقطكم من أمام الميكرو، نقولكم ليتكم زينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انتظم صباح اليوم بمقر بلدية حمص سوق جربة المجلس الجهوي بولاية مدنين لمتابعة سير المشاريع المندمجة والمعطلة بالمعتمدية. انطلقت اليوم بمركز التربصات والاستياف والتخييم الشالة شنيني فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحة جابس، مهرجان يشارك فيه عدد من الطباخين من دول عربية ومن الصين. أكدت وزارة التربية أن فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، مؤكدة أن القانون نصص على إحداث منصة رقمية لإدراج معطيات الخاصة بالمترشحين، على أن يتم فيما بعد ترتيبهم ترتيبا تفاضليا مع إعطاء أولوية الانتداب لمن تجاوز 40 سنة وله أكثر من 10 سنوات منذ تخرجه. قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تخصيص جلسة 13 من مايو القادم للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من ولايات جابس وسيدي بوزيد وقفصة. دوليا، قالت القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية عطلت سفينتين إضافيتين مرتبطتين بإيران قبل دخولهما أحد الموانئ الإيرانية على خليج عمان، وذلك خلال الحصار الأمريكي الراهن للموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
0: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشاش.
3: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة، نحييكم إن ما كنتم في الاستماع لنا داخل أو خارج حدود الوطن. كالعادة نلتقيكم في هذا الفضاء المباشر ويرافقني فيه الشيخ عبد الحكيم عشعش. كالعادة شيخنا صباح الخير والسلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويومكم سعيد عرفات، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطوي.
3: إذن مستمعينا الأعزاء، كالعادة في بداية الحصة نذكركم بطرق التواصل بنا، أولها عن طريق خطنا الهاتفي 75-870-900 أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/tatawinlive، تجدوا البث المباشر صوت وصورة على الصفحة، وتخلوا الأسئلة في التعليقات اللي يستعمل طبعا الهاتف والإنترنت في الاستماع لنا ومتابعة الحصة، وأيضا الناس الخيان اللي يسمعونا خارج حدود الوطن في كل الدول. بعد ما استوفينا يعني سلسلة من المواضيع في مدخلنا حول الحج الشيخ الأسابيع الفارطة، وبمناسبة نتمنى إن شاء الله معناها حج مبرور لكل الحجاج اللي بدأت الرحلات تنطلق من يوم أمس واليوم وغدوة إن شاء الله، وفود أخرى تطاوين ذول غدوة ينطلقوا ولاية تطاوين، إن شاء الله تمنوا لهم أنهم يعني يحجوا في أحسن الظروف ويؤدوا هالفريضة هذه في أفضل الظروف ويرجعوا سالمين إن شاء الله. مناسبة أخرى في الانتظار وهي عيد الإضحى المبارك، والحديث الأيامات هذه على الأضحية والعلوش العيد وتكاليف, وأنه الحديث الكبير هو على الثمن ديما السعر واحد, ولكن راهي الأضحية هو عيد ديني للمسلمين وفما شروط وفما أحكام. هذاك علاش احنا باش نخصوا زادة يعني بعض المواضيع لموضوع عيد الأضحى. شيخ لن ننطلق في المواضيع هذه.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا ان شاء الله كما قلت خرفات نتمنى حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور لجميع حجاجنا وكل المسلمين. صحيح هي مربوطة بالحج حتى العيد.
3: أي.
4: العيد الأضحى
3: هي تتمة الفريضة الحج,
4: هي عيد الأضحى والأضحية هي يعني سنة مؤكدة.
3: نعم.
4: ليست واجبة على القادر عليها الذي لا تدخل لا يدخل ثمنها اضطراب على مصروف الشخص طيلة عام. في عام هذا كي انت تشتري أضحية, الأضحية هذه ما تخليكش يعني تدخل لك اضطراب على مصروفك السنوي.
3: واضح.
4: فهي سنة مؤكدة بشروط على القادر, فلا بد أن الشخص اللي بيشري هالأضحية هذه لا بد أولا أن تكون هي قربة لله سبحانه وتعالى.
3: ما.
4: هي يعني سنة من سنن يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام, ثم يعني كما ورد في أنه أراد يعني أمره الله بذبح ابنه إسماعيل فعوضه الله بكبش, وقد أحيى هذه السنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم, ومنذ يعني مجيئه للمدينة كل عام يضحي.
3: نعم.
4: ولم يتركها, وكذلك أكثر الناس وأكثر الصحابة
3: وكان يضحي على أمته. أيوه.
4: أيوه. صحيح هو علاش الفقراء. نعم. يعني شملهم بهالشيء هذا, ذبح كبشين وقال هذا عن محمد وآل محمد وهذا عن فقراء أمتي إلى يوم القيامة.
3: نعم.
4: لابد الأضحية هذه منها قربة لله, وإحنا نقوله في المثل العادي اللي ساسي ساسي قميحات, اللي يقدم قربة لله سبحانه وتعالى لابد أن يقدم قربة, وكما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
3: نعم.
4: ولهذا أكد الشارع على سلامة هذه الأضحية من العيوب. العيوب البينة اللي تخلاها فيها نقيصة.
3: نعم.
4: مذكورة في كتب الفقه وسمعت باحث. ثم الأضحية هذه حتى يكون لحمها باهي ويستساغ وطيب لابد أن تكونها في سن معينة. واشترت سن معينة, ثم لابد هذه الأضحية أن تكون يعني من بهيمة الأنعام الأربع أصناف, الضان والمعز والبقر
3: والإبل.
4: ثم من الحاجات الأخرى هي الشيء اللي ربما فيه نتحدث عليه هو العلاقة بين البائع والشاري. تو برشا ناس يقول لك أنا نشري في آخر وقت, ومنها يفيق اللي كون آخر وقت الأضحية يرتفع الثمن, واللي يقول لك نشري من واحد ونخلاها قداه يفرح. هنا لابد أن يكون هناك شروط بين البائع والمشتري,
3: اتفاق نقول
4: اتفاق
3: على كل شيء.
4: المؤمنون عند شروطهم.
3: نعم.
4: إذا كانت فهمت أنت وياه, سواء كانت تتفاهم بالكيلو حي, سواء كانت تتفاهم أنت بتشراها منها وبتخلاها عليه وتتفاهم أنت وياه, يقول لك راه كل دينار كل يوم يخلاها كداي تزيدني دينار على الثمن. أما أنت بتخلاها هكاك ومنها تقول هذا علوشي وما تتفاهم ولا حتى شيء, سوف يفاجأ الشاري يوم حمل الأضحية نهار ولا زوز قبل العيد بالثمن. ولهذا ما نخلوش هالحاجات هذه اللي فيها ما يسمى ببيع الغرر. يلزم تكون واضح بالكيلو وتتحمل مسؤولية كيلو. أن رات يسأل فيها واحد قال لي بشيت شفت الكيلو 28,000 27,000. صحيح تو أنت الصوف بيحسبه لك ب 27,000, لكن حتى اللحم الكيلو ب50 تو اللحم بيحسبه لك
3: 50.
4: ولهذا كما قلت أخ عرفات يلزم تتفاهم أنت وياه وتتوقع كل شيء, لكن نطلبه من البايع ما يغشش. والغريب الميزان انها اللي تهز العيد. ربما احنا ان بعض الظن يثم.
3: نعم. لكن ننبهوا هذا وهذا.
4: انت كبايع رد بالك اللي نهار اللي باش يطلع الميزان ما تزودش
3: الحيوان الشيطان
4: وتزود للماء وتزود للماكله باش يوزن. ما يجيش.
5: رأوا هذا من الغش، وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس من
3: تربح كيلو زوز كيلو.
5: وأفضل حاجة، أفضل حاجة في الشراء تتفاهم انت وياه، هم عاملين أنواع، هذا 15%، هذا 12%، هذا كذا. وعندي ملحوظة مزيدة عرفة، هو وقت اللي تخلي العلوش هذا هو يدخل في حكم الوديعة، والوديعة لها أحكام، فهذه الوديعة مهما كانت إذا كان اللي خليت عند الوديعة فرط، هو فرط في في في الاعتناء بهذه الوديعة، حتى لك مات العلوش ما عندكش الحق باش تقول له خلص لي العلوش، ما تقدر. إنما إذا كان هو مفرط يولي هو يتحمل المسؤولية.
3: أيوة.
5: والله أعلم. وديما تفهموا يا إخوان،
3: تفهموا
5: من البداية.
3: واضح شيء.
5: والله أعلم.
3: على ذكر الميزان وساعات يعني البياعة يجي بيهبطهم في السوق، يعملوا بعض الحيل المعروفة، يعني ناس كل ولا تعرفها تو بشي ربما تضخم الجثة ولا حاجة. حادثة معروفة، سيدنا عمر بن الخطاب ولده كان عنده إبل،
5: عبد الله بن عمر
3: وهو كذلك، فمرة يشوف سيدنا عمر مرة بالإبل، سأل ولده قال له هذه الإبل ليك؟ قال له نعم. قال له شبيه سمينة هيك على الأخرين، وسيدنا عمر كان عامل مرعى للمسلمين كل. فما مكان معناها أذن لهم باش نقولوا احنا يرعوا فيه. فلاحظ أن إبل ولده كانت أسمن أسمن من البقية. قال له يا أمير المؤمنين، سأل قال يا أمير المؤمنين راني ما طلبت حتى شيء، خطر فما عمل معنا سهرين على هذا المكان. فقال له أنا أظن أنهم عاملوك خطر على أنك ابن أمير المؤمنين، فماذا طلب منه؟ قال له تمشي تبيحهم هالإبل هذه وتأخذ رأس مالك، والباقي على الرأس مالك تضعه في بيت مال المسلمين.
5: شوف الواقع،
3: يعني حتى الشك في أنه ربما عملوك
5: عملوه
3: على
5: عملوه
3: أنك ابن أمير المؤمنين، فإبلك سمنت أكثر من البقية، فبالتالي هاك الباقي تمشي تحطها في بيت مال المسلمين.
5: عدل عمر،
3: عدل عمر، نعم عدل عمر. باهي، نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم مستمعي الأعزاء، 75-870-900 مكالمة أولى. ألو، السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا بك أختي، تفضل.
6: حيكم يا نحيدي، حي سيد الشيخ.
3: شكرا.
6: مرحبا
3: بك، تفضل.
6: معك مواطنة من جرجيف.
3: أيوة.
6: عندي ثلاثة سؤالات ما يخص العيد الأضحى.
3: ميسالش احنا ناخذ الأسئلة في كل المواضيع. نعم تفضل.
6: عندي بنسألك على الفطيمة، نقول احنا فطيمة عمرها 6 شهور، بنا فطيمة زي العلوش ولا في العمر؟
3: أي السؤال الثاني.
6: والسؤال الثاني نسلك على معنى العيد بالذيل، معناها كي واحد ما يخلطش يشريه كامل، يخلص بعض ويكمل بعض بعد العيد، يجوز أم لا يجوز؟
3: ثم
6: والسؤال الثالث، عندي حماتي مروحة من رجلها عندها 3 شهور هكاك طلاق، ما طلقتش ورجوع ما رجعش، ضحي قدانا ضحي ولا يضحي كان هو ده؟
3: أيوة باه، واضح، بارك الله فيك.
6: كنت
3: أسمعنا من الراديو. شكرا. تليفون آخر. ألو، السلام عليكم.
7: ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: جمعة مباركة
3: إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله.
7: بابي أنا عندي سؤال، معك نادي من باريس.
3: تفضل.
7: حبيت نسأل، عندي سؤال يخص الزكاة، زكاة التجارة.
3: أيوة.
7: زوجي يمتلك مخبزة وإحنا في نقاش يعني على تخريج الزكاة، علما حبيت نسأل يعني هو يخرج الزكاة على الأرباح السنوية، علما أن يعني الأرباح ما غير موجودة في في في البنك، يعني هي عايشين بها يوميا، ومع العلم زادة مثلا مش سلعة راكدة في الكوشة، فهمتها في المخبزة. حبيت نسأل تخريج الزكاة يكون على الأرباح السنوية ولا مثلا مش زكاة؟ خاطر هو يقول لي راه مثلا مش زكاة، خاطر مثلا مش أرباح، وصلناش النصاب.
3: نعم.
7: ومسماش وممتون سلعة موجودة في المحل، يعني
2: جاوبوك إن شاء الله.
3: واضح واضح، شكرا. اسمعنا من الانترنت. ألو، السلام عليكم، مكالمة موالية.
8: سلام. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: التحية ليك وللشيخ،
3: بارك الله فيك،
8: تقدير ليكم وكل والفريق المرافق لكم هذا الصباح.
3: شكرا جزيلا. شكرا.
8: محمد زريب بن جرزان.
3: تفضل سي محمد. داي
8: نسأل، هل تجوز الصلاة على جنازتي امرأة ورجل في نفس الوقت وإذا يقف الإمام؟ واخترت لكم اليوم ثلاث أقوال في العلم.
3: أي.
8: ما خاب قط لبيب جالس العلماء، العلم سيدا والكتاب قيده، العلم في الصدر مثل الشمس في الفلك. أتى سيدنا جبريل بمرآة في سيدنا محمد فقاله ما هذه يا جبريل؟ فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك وشكرا.
3: بارك الله فيك سيد محمد فيك سي شكرا. به نواصلوا مكالمة موالية. ألو ألو السلام عليكم.
8: جمعة مبارك شيخ.
3: أهلين وعليك مرحبا.
5: مرحبا بك.
8: بالله حبيت نسألك يا شيخ.
3: أيوة.
8: معناها تول ميت من الموت معناها
3: الله يرحمه
8: من الموت ويكلفوه عياله ثم وجوه بيهزوه بعد الدفانة جدان احنا يزغرتوا هيك يفعي وقت لي بيش هيك يزغرتوا هيك معناها جائزة ولا مش جائزة.
3: اي وقت يخرجوا به من الدار متاعها
8: بالضبط. اي بالضبط يا شيخ بالضبط.
3: اي به
5: ما هذه الزغاريد ما تكونش على كل واحد ولا على الناس كل.
8: اه
3: هذه عادة على اي واحد ولا فما اللي زغردوا عليه وفما اللي لا؟
8: لا يا معناها عكيت الزغرد عليها معناها من يجيب يخرج يزغرد عليها.
5: باهي نجو
3: باهي ان شاء الله. شكرا حمد. شكرا جزيلا. واصل اي شيخ نجاوبنا في
5: انتظار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هي منا شفنا ترتيب الأضحية هو نجاوب عليه.
3: نعم.
5: قلنا الأضحية تكون من بهيمة الأنعام لفظليته. لفظلية هو الظاء.
3: نعم.
5: الذكر.
3: نعم.
5: مرتبة ثانية الظان الأنثى. مرتبة ثالثة البقر الذكر. مرتبة خامسة البقر الأنثى والإبل كيف كيف. بأن هي فتيمة يسمها معناها علوشة.
3: أيوة.
5: وعندها ست شهر أفضل من برشني.
3: أيوة.
5: فيها بس خاصة
3: المرتبة الثانية
5: في المرتبة الثانية خاصة. نعم. إذا كان يعني مكتملة وما زالت ما ولدتش والحمها حلو ما فيها بس وعلاش. نعم. لا
3: واضح.
5: سؤالها الثانية العيد بالتداين.
3: أي.
5: هو احنا ما نديمة ما نحبوش الإنسان يتجاوز الشرع لأن الشرع بالاستطاعة. انت ما تنجمش تستطيع لكن يقول لك القائل نحب نفرح نحب نحيي هالشعيرة. ما فيها بس بشرط تلتزم وتعرف روحك علاش قادم وانت ضارب خماسك في سداسك هالمليون اللي مازال من حق العيد ولا هالسبعة ثمانية مئة عارف ان كل شهر تدفع مئة مثلا وتكون ثابت. اللهم اذا كان جاتك حاجة من عند ربي سبحانه وتعالى ربما انت ما تعلمش الغيب انما انت
3: وتوصي بهذا الدين
5: وتوصي بالدين وتضبط امورك.
3: نعم.
5: يولي جائزه باش تحيي هالشريعه وان شاء الله ماجور عند ربي سبحانه وتعالى
3: إن شاء الله.
5: بالنسبه لل راهو احنا عندنا عقليه هيانا زوج وزوجته اضحيه واحده. لا الشرع راهو الاضحيه سنه مؤكده في حق كل مسلم ومسلمه.
3: نعم.
5: قادر على كما قلنا الشرط اللي كونه ما تدخلش عليه اضطراب في نفقة عام كامل.
3: معناها أختنا هذه حماتها.
5: إذا كان هي قادرة.
3: قادرة.
5: وعندها الضحي. الفلوس. الضحي. ما أن هي عايشة معهم تو. خاها باش يضحي يستطيع يشركها في الأجر. ما تدفعش معها ثمن.
3: نعم.
5: أما باعتبارها هي برمة واحدة ومعها هي أولادها يشركها في الأجر.
3: وإذا كان الشيخ تحب هي ومن مالها الخاص.
5: من مالها
3: تشري.
5: تشري عيد وضحي. نعم. وهي من حقها الضحي. أما إحنا عندنا عقلية لكون هم إخواني أخواتي هي شعيرة لله وقربة راهو الأجر اللي نال الشخص ببرها وشعرها ودمها وقرونها وظلافها لا يحسى ولا يوعد. شن هو العقلية متى يقول لك أنا فراع وولونا زوز عياد ومن بيفرحهم. لا انت راه إذا كان الزوجة موظفة وعندها إمكانيات وعندها فلوس والزوج لبس عليه من المفروض كل واحد والأضحية متاعه
3: فهو كذلك.
5: بالنسبة لزكاة التجارة وهو يسمى عروض التجارة التاجر هذا هنا لابد أن يعمل موعد لسنة قمرية مثلا أول يوم في يوم محرم يضبط أموره كل يشوف أش عنده فلوس في البنك أش عنده فلوس في الدار أش عنده فارينة باعتبارها حتى هي هيك فلوس.
3: نعم.
5: يشوف الديون الثابتة اللي ما هيش ضايعة يجمعها معها كان وصل للنصاب يزكي ما وصلش النصاب ما يزكيش مش بالضرورة أن ينجم يجمع لا.
3: نعم.
5: يعمل نهار في العام ويضبط فيه أموره. ما وصلش
3: النساء نسموه يقوموا قبل التقويم
5: المهم يضبط أموره.
3: أشربح أمور. في العام هك
5: يعرف، لكن أشربح إذا كان اللي يربح في الشهر يصرف كراء ومصروف. نعم. ما تحسبش هذا، نحب نعرف أنت ش عندك مال مدخر نهار واحد محرم.
3: أيوة، إذا كان في ثم النصاب،
5: ثم النصاب ما ثمش النصاب. ما
3: شيخ توا النصاب بالأورو كما بالدينار، ثم النصاب في أوروبا
5: ثم يعطوه بالأوري، ثم جمعيات ومساجد.
3: نعم.
5: يقولوا لهم فيه تقريبا عمنا 5000 يورو واش تقريبا. الأخوة والأخوات المستمعين ربما يصحوا لي المعلومة. في حدود هكاك إذا كان
3: تنشوفوا الشيخ جوجل قداش
5: بالنسبة بالنسبة لصلاة الجنازة اللي يسأل الأخ. أولا نحن لتعدد الجنازات في الجامع هناك آداب في وضع الأموات لول بلو. أولا يكون الذكر من قدالي ماء.
3: نعم.
5: ثم الصغير.
3: نعم.
5: ثم الأنثى. ترتيب هذا لا نحترمه. إذا كان تعدد الذكور نحط الأصلح والأفضل حسب اعتقاد الشخص في إنسان، بين إنسان عادي وإنسان عالم مثلا. نعم. نحط الشخص هذا. نعم. ثم احنا عندنا الأصل أن وقوف الإمام على وسط الرجل ومن كبي الأمرأة، من كبي المرأة. وثم لي يقول لك بالعكس، والله أعلم احنا عندنا الأمر هذا.
3: نعم.
5: بالنسبة للتجهيز الميت احنا نعرفه من بعض العادات، هو على العازب. العازب اللي ما تزوجش وكذا لكان خرجت الجنازة متاعه يزغرتوا عليه أمه وأخواته وكذا، في حين أن احنا رينا المدة اللي فاتت في يعني أحكام دفن الميت الأفضل السكينة والهدوء والاعتبار. نعم. اللي احنا راهو كما اليوم بنشيعوا ميت غدوة راهم باش يشيعونا، ولهذا ماذا بين الضجيج والحس والحاجات هذه كل ما تقعش وعادة ما عندها. نعم. ما عندها حتى أساس في الشرع،
3: في الشرع ولا في السنة ولا في التابعين.
5: الأفضل. نعم. الأفضل يتجنبها يعني درعا للخلاف وحاجات زي هذه.
3: زكاة الفطر 26 شيخ
5: حدد.
3: نعم. حددها مسجد باريس ب 7000 أورو.
5: أيه.
3: عن كل فرد. طبعا مقدارها ربع العشر 2.5 إجمالي المدخر. لقيت رقم آخر زاد 9000 أورو
5: يختلف.
3: المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية مثلا قال 9000 أورو، بينما مسجد باريس الكبير قال 7000 أورو.
5: احنا شفنا في زكاة الفطر.
3: نعم.
5: بين 5 يورو وبين 7 يورو. في زكاة الفطر في رمضان
3: حساب على كل ناخذ 8000 احنا
5: هي كي تضربها في الفارق في العملة 330 ولا 340 تلقاهم يعني في حدود 27000 دينار بالنقود التونسي.
3: نعم. ويا خياني اللي يسمعوا فينا في الخارج راهو معناها 7000 يورو 8000 يورو مش برشا في فرنسا. يعني انسان نجم ثم لي شهريتين هكا ولا
5: ثلاثة شهر ما حتى
3: المصاريف المعيشة غالية.
5: المعيشة غالية.
3: ولكن راهو ردوا بالكم راهو كان عندك انت في الكونت معناتها 7008 انا ناخذ بالعدد الصغير ولعل وعسى يكون هذاك 7000 يورو ودار عليهم الحور ورزمك لازم تزكي عليهم
5: على المليون 25
3: يورو.
5: ايه
3: ردوا بالكم اخوانا اللي يسمعوا فينا في الخارج راهو انت مسلم
5: ركن من اركان الاسلام.
3: ردوا بالكم. باهي نواصل تليفون موالي. الو السلام عليكم.
9: الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
9: جمعة مباركة.
3: علينا وعلي. مرحبا سي شريف تفضل.
9: مرحبا سيدي الشيخ.
5: مرحبا بك سي شريف.
9: عندي سؤال في ختمه القران.
3: اي
9: وقت نعمل ختمة للأموات ونعمل ختمة للأحياء هل جائزة ولا لا؟ ونعمل ختمة للرسول عليه الصلاة والسلام هل جائزة ولا لا؟
3: باه جاوبوك. شكرا شريف. نواصل. ألو
10: ألو عسلامة لباس.
3: مرحبا بيك.
10: ربي هنا عندي زوج سؤالات يا رحم والديك.
3: نسمع فيك تفضل.
10: السؤال الأول هكا أخوي اللي كلمتك عليه المرة اللي فاتت قلت لك الطبيب قال له واحد الطبيب قال له صيبه والآخر قال له ما أفطر معناها أنا صايم توي لازم يصير 29 يوم واللي تصيم 30 يوم.
3: باه.
5: هو ما السنة 29 يوم السنة سمنا.
10: إيه هكا على حبة معناته ان انا اتاكد معناها في سيب 29 ولا 30
5: لا يسوم اللي زي
3: 29
5: الشهر
10: زي ما السؤال الثاني بالله انا عندي بنيه كارهه يا اخي خلصش عليها معناها كارهه والدار من فوق ولو طحنوه كريه يا اخي ادمنيش عليه خلاص ولا حاجه
3: باي واضح شكرا بارك الله فيك
10: يرحم والديك ويرحم في عزك وجمعة مباركة
3: علينا وعليك إن شاء الله تفضل شيخ نجاوبه
5: بسم الله الأخ الشريف اللي يسأل على ختم القرآن هو في خلاف بين العلماء
3: نعم
5: ويعني عديد العلماء اعتبروا أن ختم القرآن يدخل في باب ولد صالح يدعو له في حديث الرسول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
3: نعم.
5: لكن بشرط الشخص اللي باش أولا يمتلك هو الختم هذه يختم هو ويمتلكها ومنها يهداها البابا
3: نعم.
5: ويهداها الأمة أما أنك تعمل ختمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى لم يرد احنا ديما أخواني معيارنا هو كتاب الله وسنة رسول الله ما نخترقوش يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه
3: نعم.
5: محبة الرسول باتباع سنته والابتعاد عما نهى عنه محبة الرسول في إحياء هذه السنة أما أنا باش نجي نخلق حاجة ما ثماش علاش فماش الدين راهو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين تسطر وتعرف كل ما يتعلق شيء ماذا بينا هالحاجات هذه يعني نعبد ربي بالشيء الموجود
3: نعم.
5: ما نبتدعش حاجات مش موجودة والله أعلم بالنسبة للأخ اللي يسأل عليك اللي قال للطبيب سيم والآخر قال له ما تصيمش رفع للشك هوك النهارات يقضيهم أحسن له
3: نعم.
5: وإن شاء الله الفلوس اللي يدفعهم صدق عليه والله عنده يعني خير ربي
3: نعم.
5: ذلك فضل الله يتيم يشاء بالنسبة للعقارات لا تزكي ثمنها تزكي الفلوس اللي يجي من كراء العقارات احنا كما قلنا صاحب المخبزة اعمل نهار جمع فيه فلوسك كل وجمع فيه الكراء اللي دخل لك من فلوس اللي دخلوا لك من الكراء وجمعهم مع بعضهم كانوا وصلوا النصاب زكي ما وصلوش النصاب ما تزكيش
3: الموجودين في النهار
5: الموجود الفلوس في النهار
3: المال الموجود في النهار
5: يعمل نهار اخواني راهي الزكاة حتى هي زي السراب
3: مش شيخ يعمل كراسة هاوش تخلل لي كري عام كامل
5: لا لا
3: لا,
5: لا,
3: لا اللي صرفته هذاك اللي صرفته منه
5: وماذا بينا اخ عرفات راهو النصاب النهار اللي تبلغ النصاب مش معناها تزكي تبدأ تحسب
3: من نهارتها صحيح
5: مش معناها أنا وصلت النصاب نهار واحد محرم 27 ما تزكيش هكذا أنت نهار واحد محرم 2027 مثلا هل... لا نمشوا 1448 هجري كنت كان عندك 20 مليون 21 نهار واحد محرم 1448 هجري وصلت 27 أبدأ احسب من هكذا اللي انت وصلت النصاب بعد عاد كانوا هم زادوا زكي نقصوا ما تزكيش مش معناها ان لو صلت هكا تبدا تزكي لو صلت هكا معناها تبدا تحسب
3: نعم
5: والله اعلم
3: تليفون موالي الو السلام عليكم الو
11: السلام وبركاته
3: مرحبا مرحبا بك
11: اهلا وسهلا شيخنا
3: تحياتي مرحبا تفضل
11: لاباس
3: عايشك
11: دريس معك
3: اهلا بك خويا دريس مرحبا
11: لاباس
3: عايشك
11: والله انا خلطت في الاخر سمعت ما نعرفش كانت نجم تعود الاجابه خلطت في الاخر على الزغاريت على الاعزب لكن فما شيء على الاعزب معناها الجنازه على الاعزب
3: لا
11: انا شفتها تو
3: نعم هو قال الشيخ تفضل شيخ قال عاده ثم بعض العاده لكن هي لا اساس لها
5: لا اصل لها في الشرع
3: أيه.
11: لكن انا والله شفناها في المده هذه في غزه وحاج كمايك على شهيد انا سمعت ما نعرفش الشهيد خاطر الذي قتل بالرصاص
3: أيه.
11: ما نعرفش راي الشرع في ذلك اذا قتلوا على خاطر معناه شهيد معناه حتى يشهد عليه دمه يوم القيامه الله واحد
5: هو شهد عليه دمه وملابسه وعند ربي في يعني في مقام عالي لكن لم يرد في الشرع ما ورد في الشرع عند الجنازة هو الهدوء والسكينة حتى التكبير هكا والحاجات كل غير واردة في
3: نعم.
5: على المذهب باش نحط هو موقف متاع اعتبار وموقف متاع يعني خوف وجل من الوضعية اللي فيها لكل إنسان باش تمر عليه
3: نعم هذا هو
11: سؤال أخير. تعطينا شيخ الأحكام يعني الشهيد لا يغسل ولا يغفن يعني ويدفن باللباس الذي مات فيه هكذا.
5: الشهيد الشهيد في سبيل الله.
11: أي الشهيد في سبيل الله.
5: الشهيد في إعلاء كلمة الله وجعل يدافع عن إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا من شروطه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن ب يعني بملابسه وريحه ريح المسك ودمه يعني يفوح منه الروائح الطيبة
11: إن شاء الله يصلى عليه هو يصلى عليه
5: لا حتى الصلاة لا يصلى عليه باعتبار شهيده لا هو شنو هي صلاة الجنازة صلاة الجنازة هي

0: الشرع
1: شهيد في سبيل الله.
2: في سبيل الله شوف
1: والله
2: هذا عند جمهور الفقهاء ما يقال، عند المالكية والشافعية وحتى الحنابلة هذا هو الذي يقتل في المعركة بين المسلمين والكفار، هذا لا يغسل لا يصلى عليه عند جمهور الفقهاء.
1: حاجة واحدة ترد بالا منها كما حكينا أخ عرفات بكري، الدين الدين وحقوق الغير.
2: نعم شكرا أخونا إدريس، شكرا. يعني حتى من من من صعوبة أن الإنسان يعني يتوفاه الله وهو عليه دين، يقال لك معناها قيمة الشهيد وما أدراك ما الشهيد، يعني الذي عليه دين
1: لا.
2: في الفقه في في في الشرع لا يدخل الجنة حتى وإن كان شهيدا. شوفوا يعني الناس اللي تسمع فينا واللي مستهينة تأخذ في فلوس الناس وتتسلف وما على بلهاش
1: وتأكل
2: في رزق الأيتام والإرث، هذا كل دين في رقبتك. يعني أنت تكون في منزلة الشهيد وما أدراك ما الشهيد اللي كنا نحكو عليه، ومع ذلك الشهيد، لأن حقوق الناس معناها ما عندها حتى نقولوا احنا الا ردها، يعني لا تغفر الا بردها
1: صحيح
2: هيك ولا شيء.
1: اكيد
2: يعني انسان ويقول لك توا وناس ماشي للحج وناس تزكي، كنا نحكوا على الزكاه وغيره وغيره وغيره، ولا قدر الله يكون هو واكل اخواته في ارثهم ومتسلف فلوس وهو سنوات التالي وما ردهاش، واخذ شبر وطا ولا ميترو من جارة معناها قمير محولة ولا إلى آخره.
1: لا والله يا أخ عرفات من الحاجات اللي أنا من المؤسف اللي ردة الفعل، تو من المفروض الناس يلزمها ترد الفعل بالعكس وتخاف ربي، وبالعكس والله الطغيان شيطان ملعون يعني يحليلهم في في في اكل اموال الناس بالباطل في في هالحاجات اللي كنت تحكي فيها. من المؤسف، واحنا رانا ما ناش مبطلين على الموضوع هذا، في كل تواتي مناسبه لازم نجبدوه، سواء كان على المنابر مازال ما دمنا على المنبر او في في في فضاء الاذاعه وفي اي مكان. يا اخوان فيقوا، يا اخوان استيقظوا من هالشيء هذا، ولازم هو ما ظلم أخ عرفات هذا
2: ظلم.
1: والظلم الظالم لابد يشبح يعني
2: نتيجة ظلمه،
1: نتيجة ظلمه في الدنيا قبل الآخرة. والله يهدينا إن شاء الله، والله يوفقنا الخير إن شاء الله.
2: والمتحيلين اللي كثروا شيخ في المدة الأخيرة، نشوف حتى على صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها، والله العظيم يعني فما ناس يعني يقع التحيل عليها مما يسمى البيع عبر صفحة التواصل الاجتماعي، ويقع غشها بضاعة مش هي حسب
1: هو بالعكس هو يخلي الآثار يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كان، يعني أنت تخلي في التراس.
2: نعم،
1: وهو يوم القيامة هكا يعني كما يقول لك هذه مخباها في الدرايف ولا مخباها في حاجة. هذا رب الأرباب،
2: رب
1: عند
2: الأرباب.
1: ملايين الدرايفات وملايين الإيميلات،
2: كل شيء محفوظ
1: يعني.
2: نعم،
1: وكل إنسان له طائره في عنقه، يوم القيامة يلقاه منشورا.
2: صحيح،
1: واضح.
2: حتى بعض الناس شيخ يقول لك أنا هذي والله فما ناس يقول لك مثال شكلاني وأنا مش مسامحة حتى نخلص منه يوم القيامة، هيك ولا ما بش يخلص منه حسنات، وإن ليست له حسنات سيأخذ من
1: حديث المفلس.
2: حديث
1: أتدرون
2: المفلس.
1: من المفلس؟
2: نعم.
1: قالوا يا رسول الله الذي ليس له مال ولا دينار. لا قالهم لا مش هذا.
2: نعم.
1: المفلس هو اللي يجي يوم القيامة حج 10 مرات، يصلي في الجامع، يزكي الدنيا كل يديرها، لكن يجي ظلم هذا وكل مال هذا وسب هذا وهز أرض هذا، يقولوا لا يوم القيامة مثلا ما يش فلوسه وردان، كان حسناته سيئة،
2: العملة هي الحسنات والسيئة.
1: إذا كان كملت حسناته اللي طالبين الحق يقولوا لا يا رب إحنا ما زال نسألوه، هاتوا سيئاتكم حطها عليه.
2: وهو كذلك
1: أش وصل العبد لهذا؟
2: نعم
1: إخواني، نحن ننبه للشيء هذا باش تماش منفيقه. صحيح رانا خطائين، لكن الإنسان يزم يتوب، يعني ربي يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر. ثم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا.
2: نعم،
1: كل إذا كان أنت تفيق
2: فيما بينه وبين عبده، لكن فيما بين
1: إيه فيما بينه وبين

0: لا.
1: لكن فيما بين العبد والعبد
0: وأخيه
1: يلزم يرجع الحقوق.
0: شرط من شروط المسامحة إرجاع الحقوق.
1: إرجاع الحقوق.
0: والله أعلم.
1: والله أعلم. أكبر يعني الناس تبدأ محتاجة الحسنات يوم القيامة. يعني إخواني وخياتي استشعروا المشهد، أنتم الآن في يوم القيامة رفعت الأقلام وثم حتى
0: وجفت
1: الصحف، وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وصحيح
0: ونصب الميزان
1: والحسنة وقتها كان يلقى الإنسان كيفاش يشريها. يعني
0: تصديقا لكلامك الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على شافية قبر وقال إن أخيكم هذا في حاجة إلى ركعتين يركعهما حتى يعد الميزان، ممن أنتم الآن قادرون على الصلاة ركعتين وستة وعشرة وعشرين ركعة.
1: وهو كذلك، فهذا هو، عسى الله أنه إن شاء الله يعني يرشدنا إلى صالح الأعمال، وأنه يعني يفيق الناس هذه اللي مازال واخذها
0: غافلة
1: دنيا وغافلة، أنه ترجع الحقوق الناس، ترجع حقوق الناس اللي شاك في حائرث وخذاه زايد، كما يقول الشيخ دائما راهو بالمليم، راهو يوم القيامة بالمليم. هاك الكواش اللي ياخذ في 200 وهي سوم الباقيت 190 والله
0: ما يطلبش السماح،
1: وما يطلبش السماح من الشاري، والله بالمليم يوم القيامة. معناه ما تصوروش أنه راهو ربي غافل على الأشياء هذه اللي تعملوا فيها. ليه
0: سجلناها كما قلت حتى احنا في الدرايفات وفي الإيميلات، فما بالك برب العالمين.
1: صحف الملائكة تكتب
0: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: نعم.
0: الملائكة تسجل كل شيء.
1: نعم نعم.
0: والله أعلم ربي يهدي.
1: بطينا على المكالمة. ألو السلام عليكم. آسف.
2: أهلا وسهلا.
1: آسف جدا. أهلا ومرحبا.
2: يا مبارك يا عبد
1: الله. علينا وعليك سالي. مرحبا.
2: والله عرفت خوي تصديق لقولك توني عمك علي هني بيع شرائي، يقولوا احنا نبيعه في الدواب هذا كل شيء.
1: أيوة.
2: لكن والله فما الواحد عنده 6 سنين وما خلصنيش في الهدي بتاعه.
1: اي دين هذا
2: باقي، يعني باقي مش كامل، باقي
1: دين. ما يبدوش دينار 100 فرنك، هذاك دين في رقبته. وضروري ان يرجع، لازم يرجع
2: يعني المعاملة ولا توا خايف منها المعاملة.
1: اي يا اخويا ماذا يقول سيدنا عمر؟ لست خبا وليس الخب يخدعني. انت فما ناس راي معروفه
0: ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: اللي تعرفه انت ينجم قادر انه يخلص ويفيه بوعده فبحه.
2: مش معروف يا عرفات يجيك يسلحه بحشاك الحرج.
1: لا ما هو هذا هو، لست خبا وليس الخب يخدعني. هذا هو انا ما انسان ما يزمش يكون زاد معناها. نعم تفضل. اي
2: ضرب الدنيا اليوم عندي
1: مثالش تفضل.
2: الدنيا تتبدل يوم بيوم، مرات تبقى زاهي ومرات تركي باش، مرات تريح وماء غيوم، مرات جو حلو زي دار شراش، كيما تفاو الخير وبعد عليك الشوم، احمد ربي يشوف لذرير النور ما يراش، كيفيه من زهو البصر محروم بسم النظر قولها قداش، وشوف للقاصر الفرق ما يقوم، شاوته يعرف البر اللي ما جلاش، احمد رب الدنيا ثانية مدوم، يا ويلي عسى الله والسلام ما صلاش، لا زكى ولا مد المحروم، وشمات خوي ذا صح ما يهزاش، فرحتك يا تايب كامل الليل ليه تقوم، وخايف الله على الفروض ما تخلاش، الدنيا تتبدل من يوم اليوم، مرات تبدا ومرات تركي فيش.
1: واضح. شكرا يا سي علي بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ناخذ مكالمة أخرى. له السلام عليكم.
3: يا مع مبارك يا سيدي الشيخ.
1: علينا وعليك إن شاء الله. مرحبا.
3: بالله عندي سؤال يا سيدي الشيخ.
1: أيوة.
3: عندي ذرية في فرنسا.
1: ده
3: منهم واحد معناه قال لي يا بابا خلي لي معناه ضحية.
1: اي
3: خليت له ضحية، كلمني مدة جمعة فاتت قال لي رو ما يسمح ليش الوقت معناه باش نروح في العيد.
1: اي
3: معناها مش لازم تخلي هو لي لعلوش هكا، معناها شنو يا سيدي الشيخ، نبيعه ولا نخليه على ذمته؟
1: باه
0: واه نجاوبك ان شاء الله.
1: نجاوبك شكرا.
3: الله يرحم والديكم وبارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. مرحبا عم طه.
3: ان شاء الله جمعكم مباركه طاهر بولاد.
1: امين.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا عم طاهر.
0: ان شاء الله جمعتكم مباركة طاهر ابو جدادة.
1: امين، مرحبا عم طاهر، تفضل.
0: والله سؤالي في عرفات صغير، لكن الباهي في العمر ثم انسان توفى باباه.
1: ايوه
0: تسمع فيا؟
1: اي
0: توفى باباه، لكن بعد تالي عمل بوق وزي صوتك اللي سال باباي حاجة يتفضل يجيب وثائق ولا حاجة ويجي يخلصوه. شخص ما يعني شار ترحم وشكرا، يرحم والديكم.
1: بارك الله فيك، شكرا شكرا عم الطاهر، نجاوبوك ان شاء الله. الشيخ تفضل.
2: بسم الله. بالنسبة للابن هذا اللي وصى باباه بشي يشري العيد وبيروح، مدام البابا عين هالعيد هذي وهو مش مروح، ينوب باباه باش يذبح عليه، خاصة إذا كان هو قادر باش يدير هالأضحية. والأفضل هالأضحية هذه يذبحها نيابة عن ابنه ويصدقها، أفضل من اللي يصدق فلوسها. نعم. ويرجع لها إن شاء الله الأجر
1: إن شاء الله.
2: أما باش يبطل منها خلاص في بالي ما يجيش، مدام عينها وهو جات ظروف ما نجمش يروح يذبحها.
1: لا يعيدش في فرنسا
2: ايه، لا تنوبة، لا ظروف العيد في فرنسا ماك شفت، احنا عندنا قارب وكل مضيقين عليهم، خاصة انت وثم يجي 5 سنين ضيق شديد يعني. نعم. في ولد فيها عقوبات وحبس وخطايا وكذا. أي. ولهذا ما انه اشترى له واعطاه على ذمته ودفع فلوسها.
1: أي.
2: ينوبة ويذبحها وان شاء الله صدقة، وديما الاضحية افضل من الصدقة بثمنها.
1: نعم.
2: لانها شعيرة، وكما قلنا في بداية الحصة أن جميع ما تحتويه كالأضحية فيه أجر للشخص هذا. وديما أخواني ما تحطوش هذا التعب وهالقلق وهالدم وهالوسخ، لا يا أخواني هذه شعيرة يلزمنا نفرح بها ونحياها. إذا كان كل حد، نرات واحد من الدروس قال لك إذا كان هذه سنة ما نخلاه، الصورة في الصلاة سنة، يعني المبيت في منى سنة، الحاجات نولوا الدين نفرغوه من كله، ونقول لك أنا نطبق كان الفرض. نعم. ولي الدين ما عادش عنده حتى قيمة. نعم. بالحاجات
1: هذه أجر كبير في إحياء سنة سيدنا
2: أجر
1: محمد
2: أجر
1: صلى الله عليه وسلم.
2: بالنسبة للأخ طاهر يسر علي، هو الإنسان ماذا بينا ما تكونش بالطريقة هذه، هو حرص الأبناء على أن باباهم، خاصة ثم أباء عرفات عايشين في وسط السوق، تجار ولا حرفاء يعني أصحاب حرفة، ويتعاملوا ياسر مع الناس. أكيد ثم ديون وثم سوال وثم حاجات ما فيها بس، إنما باش ندير أنا بوق وندر أسمعوا يا ناس اللي سأل باباي
1: في الطريقة ميش هي
2: مش هي احنا نقدروا
1: تسمع الناس واللي سال باباه توجيه. نعم.
2: نقدروا على الاقل كيف تكون خفيه وتكون حاجات زي هذه.
1: ايه.
2: ما يكونش فيها تفخر، ماذا بينا.
1: صحيح.
2: بارك الله فيهم، هم ابناه يحبوا بروا باباهم ويحبوا يخلصوا لديونه.
1: نعم.
2: وكل شيء، لكن ما تجيش بالبوق وكذا، فها يعني شويه تجاوز ربما، والله اعلم.
1: نعرف بعض العائلات البابا يجي مسافر مثلا، عنده قضيه في تونس الشيخ.
2: ايه.
1: جي ماشي لتون، ما سفر بياخذ لواج ولا بياخذ حاجه واحد كل شيء، والله يوصي ذريته، والمراه يقول لها راهو اذا كان عنده دينه يقول لها راهو فلان
2: يساند،
1: احنا مسافر على طريق وعلى هوا، والله الاعمار بيد الله، حادث كذا،
2: ما
1: راهو راهو مسال في 100,000 عند فلان ولا كذا.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في معنى حديث، الشخص اللي يعرف روحه ربما بيعيش ليله ولا زوز ما يرقد، كان ما تكون وسيطه تحت راسه.
1: ايوه،
2: باش يخلي ساعه لساعه تلقى واحد ما يعلم به حتى حد، لا اهله لا ذريته لا اخوته لا اخواته، حتى مسكر ما يجيش.
1: أيوة.
2: الانسان ما هو الا بشر ويتعامل مع الناس، وحنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك المؤمن الذي يخالط الناس خير من المؤمن الذي
1: يصبر على اذاه،
2: اي خير من المسلم الذي لا يخالط الناس. لهذا لابد الانسان يكون عنده جانب يكون مفتوح شوي،
1: خاصة اقرب الناس ليك، زوجتك وابنائك، مثالش تعلمهم وتقول لهم راهو عندي كذا وكذا، راهو
2: فلان سال فلان يسالني
1: في اي مكان.
2: نشوفوا يعني الموت ياتي فجاه، يرقد الواحد لو انه يحركوه بنوض ولا هيا نوض باش تفطر، يلقوه قضاء أمر
1: به. مكالمة أخرى. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
3: السلام عليكم جبال الشيخ. حبيت أسألك
2: الحمد لله
3: بخصوص الصوم والواحد الإمساك في الصوم.
1: أي
3: الإمساك في الصوم واحد يا ربي سبحانه قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
1: أي
3: وواتت أنا أسألنا شكون شكون قال دي هي ديني مزدت الله مقتل ذير قبل 30 دقيقة من الصلاة ويقول لك كان عندك حاجة في فمك ناحية. أنا حبيت نشوف
2: نص ساعة ياسر نص ساعة.
3: اي احنا 25 دقيقة تو في جربة يا شيخ 25 دقيقة.
2: يا اخ تو المسألة الرسول الله سبحانه وتعالى قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. لابدت في فضاء صحراء يبان احنا مدن الدنيا كلها ضواو. هكا علاش يلزمنا نعتمدوا الوسائل المتبعة والإمساكيات. هو علاش يعملوا لك يعني فضاء متاع 7-8 دقائق قبل الأذان باش الإنسان يكون متحقق.
1: نعم.
2: باش ما نوصلش للمحظور اللي انت لذان يذن وانت ما زلت
1: معنا. احنا تو نشوف الوقت وقت الامساك هذا موجود
2: وقت لذان موجود
1: وقت لذان
2: 10 دقائق قبل لذان احتاط معاش تاكل باش تمصمص فمك تشرب شربة قبل 2-3 دقائق الماء ما يقعدش يمشي. اما انت باش تخلي نفسك تاكل الى اخر لحظة ومنها تقول لا وقالوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر.
1: نعم.
2: في المدينة ما يبان شيء يا اخي عرفات لا يبان لا فجر لا يبان حتى شيء. وهكا علاش احنا نعتمدوا التوقيت والمواقيت الموجودة واللي بعثتها الشعائر الدينية وعديد هلا
1: واللي هي علمية لأنها ما
2: علم الفلك أصبح من العلوم دقيقة. المضبوطة والدقيقة
1: صحيح. شكرا أخونا ما نرش مازال معنا ولا
3: شيء
2: معك ولهذا يعني راهو اللذانات ما تعملوش عليهم. راي المساله اللي فيها خلاف بين المدن يقول لك هذا يذن درجين قبل الامساك لا احنا عندنا توقيت واضح دخول وقت الفجر الفريضه مش السنة الفريضة الفجر اللي فيه لذان نقوله لذان الثاني انت 10 دقائق قبل لذان الثاني
1: تمتنع
2: عن الأكل خاصة.
1: به شكرا. تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
3: مازال ما كملش شيخ.
1: سامحني تفضل.
3: مازال ما كملش. وكيبدأ الأذان احنا مثلا في جربة عندنا البحر وانا نخدم في بلاصة مرتفعة في برج المراقبة.
1: به
3: الشمس مازالت ما طاحتش نفطر ولا ما نفطرش وتسمع ما طاحش وأذى اللذان.
2: اي تو اشكاليه بالنسبه غير صنتني بالنسبه لك انت كشخص
3: اي
2: ما تفطرش لان الرسول صلى الله عليه وسلم اش قال اذا ادبر النهار من هنا واقبل الليل من هنا افطر الصائم. انت ما دامك على الارض وما تدعوش الناس زاد باش ما تفطروش بس ما يفطروش. انت
1: حالتك انت فقط
2: تهمك خاصة نفسك.
1: نعم.
2: مدامك تسبح في الشمس.
1: أيه.
2: معناها مازال المغرب.
3: عندي اخر ملاحظة. انا من شيرة الشرق نمشي للبحر. احنا عندنا جربة البحر اللي وسطها البحر هو اكثر مكان معناها نجم يشوف به. معناها
2: ما هو يعني ارتفاع صفر.
1: أيه.
3: ارتفاع صفر يعطيك صحة. انا اللي نوثقه لك. انا سألت حتى في الحرم.
1: ايوه
3: في الحرم المكي سلك الاسئله هذوما ونحب اجابه قطعيه من بعدك انت بما قاله الله ليس الائمه ولا السنه على راسي وعيني السنه والائمه.
1: اي
3: نخرج من صلاه الفجر والدنيا ما زالت ظلام على مستوى سطح البحر وما عندناش النور نتاع المدن والاضاءه هذه.
1: ايوه هذا
3: في مشكل كبير هذا يطور او شيخ.
2: بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابيات قبل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في غلس مذكور هذا ويخرجوا يعني الصحابيات من المسجد يعني لباسهم ما نجموش يفرقوا بين الأنثى والذكر موجود. هذه الصلاة في غلس. وإحنا كما قلنا لك أخ تو علم الفلك علم مضبوط ولهذا يعني نلتزم بالشيء الموجود فيه كونه يجيب لك بالثانية الفجر يطلع في كذا وينتهي في كذا والله أعلم.
3: شكرا
1: جزيلا. باهي مكمل مع اخر مكالمه. الو السلام عليكم.
4: اهلا خويا عرفات.
1: مرحبا.
4: صحيح الشيخ.
1: شكرا.
4: بالله زوج سؤالات. السؤال الاول اضح يعني انا سميتها عندها مده معناها في مثال.
1: أي.
4: ولكن بعدين اختر لك بتغيرها تبدلها جائز ولا
2: ثم عيب فيها؟
4: لا لا من غير عيب معناها
2: باش تبدلها بتبدلها للأفضل.
1: أي.
4: بتبدلها للأفضل ولا حتى في مثال هي معناها التزمت شوية معناها ممكن صومها باهظ بتبيعها وبتاخذ حاجة أخرى.
2: ده. لا إذا إحنا ديما نقوله إذا كان لم تدخل عليك اضطراب في سنتك تلك إذا كريت اللي كان ربما تشري أقل منها ظروف معينة ما يسالش إن شاء الله.
4: باهي والسؤال الآخر معناتها تو شاه كبيرة تو الناس تعلف وكل شيء شاه كبيرة ما عاش فيها كان على الغب ما عاش فيها سنون وكل شيء ولكن سنين معناها تعيد ولا
2: لا تعيد علاش لا لأن يعني سنونها بدت ممحية لا محالة الأفضل هي الشرع عطانا الحد الأدنى أما الأقصى ما عطناش الأقصى المهم أنت يعني كما يقولوا ربما الحبها ما يجيش حلو ربما ثيابها يكون صعيب أما أنت تنجم تجزي كأضحية باعتبارك إن شاء الله تنال منها الأجر والله أعلم.
1: شكرا جزيلا. شكرا. باش نختم بأسئلة من الصفحة شيخ. أختنا أماني تدعونا باش ندعو لأمها توفت
2: ربي يرحمها إن شاء الله وتكون من أهل الجنة.
1: كل يوم نبكي عليها.
2: لا ما يجيش ما يجيش هذا هو هذه هي الحاجات اللي
1: ست سنين
2: اعتراض على قدر الله.
1: نعم.
2: وإن شاء الله ربي ما يجازيكش بالأسوأ بالشيء هذا.
1: أصبروا
2: يا إخوان راه هذا يعني هذه لله ما يعني ما أخذ له لله ما أعطى وله ما أخذ
1: في الواحد. أضحت العيد شيخ أختنا شافية تقول هل يجوز الززها؟
2: هي إذا كان يدخل فيها عيب وتنحيلها ماذا بينا تكون سمحة خاصة إذا قربت العيد.
1: أيوة.
2: لكن قربت العيد ماذا بينا ما يصير الجز بتاعها.
1: محمد أمين يا أحكام الاشتراك في الأضحية خاصة الإبل والبقر من حيث عدد الأشخاص
2: احنا على المذهب أخ عرفات راهو ما عندناش السبعة لا في الإبل لا في البقر. المذهب الإبل والبقر سبعة في الهدي في الحج.
1: نعم.
2: أما احنا عندنا راهو الأضحية يعني ما فيهاش اشتراك في الثمن وفيها اشتراك في الأجر.
1: وهذا هو السؤال يقول هل أن الاشتراك يكون في الثمن والأجر بالنسبة للإبل والبقر أم في الأجر فقط؟
2: بالنسبة للمذاهب الأخرى اللي يديروا سبعة في الثمن وفي الأجر. أما احنا رأوا في المذهب عناش لا لابد الثمن وشرط يكونوا هالأشخاص ساكنين معاه ولده ولا أخته ولا كما المرأة المطلقة هيك بكري نحكو عليها ولا الغضبانة هي ما هيز مطلقة إن شاء الله نفلولها باش ترجع لدارها وإن شاء الله سحابة صيف وتمر عليها الوضعية.
1: نعم.
2: إنما يعني الاشتراك في الأجر الثمن رب العائلة هو اللي يدفع الثمن.
1: وهو كذلك به مكالمة فتحي لا انتهت المكالمات
2: ملحوظة أخ عرفات. نعم. انهارات الشيخ مختار الرباعي ربما. نعم. تتبعوا فيه.
1: أي.
2: في الاشتراك في الثمن قال إذا كان العائلة الذرية مستنسين يعطوا لباباهم عزاب ولا بصغارهم كل شهر يعطيهم 100,000 200,000 تابع المصروف العائلة. أي. هذا لا يسمى اشتراك في الأضحية. أي. هو أنا عنده الفلوس من بين باش يشريهم.
1: أي.
2: يشري عيد من هوك الفلوس اللي مستانس كل شهر ولا يسمى اشتراك
1: في يعني الوضحية. ما هو ما يعطوش فيه فلوس بالعيد
2: وعجبتني باش معقول حاجه معقول.
1: نعم.
2: والله
1: نعم.
2: اعلم.
1: نختم بدعاء الشيخ
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا في من هديت. أمين. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ. شكرا. عبد الحكيم. شكرا لكم مستمعي الأعزاء. جمعة مباركة وإلى اللقاء.

0: لأن الهدى.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس حركية تجارية ازدادت وتيرتها منذ إقرار انطلاق استغلال أول خط بحري تجاري منتظم يربط ميناء جرجيس بموانئ إيطالية وليبيا. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة يوما دراسيا حول مخاطر الألعاب الرقمية وسبل حماية الأطفال بمشاركة عدد هام من ممثلي الهياكل والمؤسسات العمومية والخبراء والباحثين وإطارات الطفولة والمنظمات والجمعيات. ناهزت عائدات العمل المتراكمة 2.9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها الجمعة البنك المركزي التونسي. دوليا، استشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون اليوم الجمعة في غارات جديدة شنها الكيان الصهيوني على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان وفق ما أوردته مصادر إعلامية لبنانية. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم منع أكثر من 70 ناقلة من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية اليوم الجمعة. نهاية الموجز، في أمان الله.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام مرة أخرى من استديوهاتنا المركزية بإذاعة تطاوين، هذه المرة بعد تخصيص الحصة الماضية بالكامل لمتابعة فعاليات الصالون الدولي للصناعات التقليدية بالعاصمة الفرنسية باريس، وكانت متابعة خاصة على موجات إذاعة تطاوين لهذا الحدث العالمي اللي يختتم اليوم في الحقيقة، أو على الأكثر غدا باش يختتم هذا المعرض الدولي للصناعات التقليدية، وكانت مشاركة مميزة تونسية في هذا الملتقى. سنعود إلى تفاصيلها بعد قليل إن شاء الله ونشوف وين وصلت هذه المشاركة. بالطبيعة نعود إلى مجموعة من المواضيع لتهم الجالية التونسية المقيمة بالخارج في هذا التوقيت اللي هم خاصة العودة التونسيين المقيمين بالخارج وآخر الاستعدادات في الحقيقة للعودة إلى أرض الوطن. مرحبا بكم في حصتنا الليلة اللي تتوصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس، كما ذكرت في مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. نتمنى لكم السلامة والأمان والموجودين مستمعين الكرام في جهة الجنوب الشرقي خاصة على الطرقات، نتمنى لكم السلامة والأمان إن شاء الله، ترفقكم بطبيعة الحال السلامة في تنقلاتكم في الداخل وخارج بلادنا. بطبيعة مرحبا بكم، نتمنى زاد السلامة والأمان في الشقيقة ليبيا، كذلك الجالية التونسية الموجودة هناك وكل التونسيين وين كانوا موجودين في أصقاع العالم. موعد كذلك مهم مميز في هذه الفترة من السنة الدراسية والجامعية، انطلاق اختبارات البكالوريا البيضاء وآخر المراحل وآخر المنعرجات للامتحانات في الأقسام النهائية وبقية المستويات التعليمية الابتدائية الأساسية الإعدادية وغيرها من المستويات حتى الجامعية. نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق مستمعينا الكرام، كل من يستعد يحضر لهذه الامتحانات. حصتنا الليلة فيها مجموعة من الضيوف كما ذكرت، مجموعة من الريبورتاجات، مجموعة من الأنغام المنتقات المهداة لكل مستمعينا الكرام، ولكن هذا نغم خاص جدا. نعرف برشا أصوات ارتبطت بقضايا الهجرة، قضايا المهاجرين، تغنت بالموضوع هذايا، طرحت عديد المشاغل، عديد الإشكالات، الصعوبات اللي يعيشها المهاجرين في مختلف دول العالم، وكانت عديد الأصوات ترموز في الحقيقة في تناول قضايا المهاجرين، ومن بينهم بطبيعة الحال المرحوم عبد الوهاب الدكالي الذي غادرنا هذا المساء وهذا اليوم إلى رفيق الأعلى وخسارة كبرى للوسط الفني في المغرب العربي. كما ذكرت كان من بين الأصوات المهمة التي تتحدث عن مشاغل المهاجرين، وكان صوت من أصوات المهاجرين في الخارج.

إذن بالنغم هذا يبدينا مستمعينا الكرام بهذا النغم بصوت الراحل عبد الوهاب الدوكالي اللي غادرنا هذا اليوم. في الحقيقة كما ذكرت هو صوت من أصوات المهاجرين من قضايا الهجرة والمهاجرين في مختلف الدول العالم. إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في حصتنا الليلة اللي تتواصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس في مجموعة مننا المواضيع خاصة استعدادات الجالية التونسية للعودة الصيفية عبر البواخر التونسية وكذلك عبر الناقلات الوطنية. في الحقيقة خاصة برشا أخبار تهم الناقلة الوطنية الجوية الخطوط التونسية اللي تستعد في الحقيقة للموسم الصيفي بإضافة مجموعة من الطائرات. ولكن في الحقيقة لابد من كلمة حق، هذه الأيام في هذه الفترة الأخيرة تحسن كبير برشا وملحوظ على مستوى احترام مواعيد الرحلات للخطوط التونسية من مختلف المطارات التونسية، وهذا مهم جدا إن شاء الله تواصل عليه تواصل فيه الخطوط التونسية خاصة خلال ذروة الموسم الصيفي مع عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج. كذلك يتأمن جزء في الحقيقة من موسم الحج الخطوط التونسية اللي نتمنى الحج المبرور لكل حجاجنا الميامين اللي غدوة إن شاء الله باش تكون أولى الرحلات من مطار جربة جرجيس الدولي في الصباح، ثم في الليل من مطار جابس مطماطة الدولي الرحلات الأولى لحجيج جهة الجنوب الشرقي التونسي. سنتحدث كذلك عن التظاهرات والمواعيد الثقافية اللي تعيش على واقع الجالية التونسية المقيمة في عدد من المدن خاصة في بريكسل ولندن، مواعيد للترويج للثقافة التونسية سواء في التظاهرات الموسيقية الفنية وكذلك التظاهرات اللي توري كداش موجود الثراء المنتوج الثقافي التونسي الموروث الثقافي التونسي بمختلف التفاصيل وتفرعاته. لما يتم تنظيم مهرجان لمادة الكسكسي في مدينة بريكسل البلجيكية بحضور عديد الفعاليات التونسية والأجنبية اللي باش يكون إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. كذلك موعد مهم للجالية التونسية في دولة قطر مع معرض السكن أو صالون السكن اللي ينتظم هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة. إلى جانب جملة أخرى من الأخبار بشكل برقي سنريدها وخاصة على مستوى تفاعل البعثات الدبلوماسية والقنصلية مع الإجراءات الأخيرة اللي أقرها المجلس الوزاري بخصوص التونسيين المقيمين بالخارج وخاصة على مستوى العودة الصيفية لصيف 2026. تحدث كذلك على ما يتم إعداده الآن على مستوى الجهوي من عقد جلسات ليحسن تأمين هذه العودة الصيفية.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة تطاوين في برنامج أرضك يا بلادي. أرضك يا بلادي مباشرة من إذاعة تطاوين، والاهتمام بالكفاءات التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن وكل الجالية التونسية في الحقيقة في مختلف دول العالم. نسعد دائما بنجاحها بتألقها في أكبر المحافل الدولية، أكبر المنظمات الدولية، لما تكون أبناء الجالية التونسية متميزين متألقين. يسعدنا كثيرا ونتابع أخبارهم أينما كانوا بتتحلوا. نسعد أن يكونوا معنا على موجات إذاعة تطاوين في برنامج أرضك يا بلادي. من تطاوين باش نرحل إلى مدينة نيويورك الأمريكية في الحقيقة لمتابعة الأخبار الجيدة، الأخبار السمحة بين الظفرين اللي تم الجالية التونسية المقيمة هناك، ومنهم أختنا وصديقتنا الدكتورة أحلام العرفاوي، الدكتورة المختصة في الهجرة بمنظمة الأمم، القوانين الهجرة بمنظمة الأمم المتحدة. بطبيعة الحال وهذه مهم برشا أن تكون واحدة من الكفاءات التونسية في هذا المجال متواجدة هناك وتحقق النجاحات في هذا المجال، خاصة في القانون الدولي المتعلق بالهجرة واللجوء. بطبيعة نتحدث مباشرة من هناك مع الدكتورة أحلام العرفاوي. كما ذكرت نسعد باستقبالها على موجات إذاعة تطاوين. دكتورة مرحبا بيك.
1: مساء الخير، مرحبا بك صديقي وأخي سي خميس. تحية إلى برنامج أرض بلادي، وتحية إلى بلادي تونس العزيزة على قلوبنا جميعا، ونقول راهو ما نحن فيه لم يكن ليتحقق لولا ما قدمته لنا أمنا وبلادنا العزيزة تونس.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. رغم البعد الكبير سيدة أحلام، ولكن ديما حبينا الغنية هذه نستقبلوك بها حتى نعيشوك شوية بالأجواء التونسية سيدة أحلام، ونشاركوك الفرحة اللي حققتها بطبيعة الحال باختيارك مرة أخرى في شبكة الأمم المتحدة للهجرة، وضمن أفضل زاد المؤلفات اللي قدمتهم في مجال الهجرة وحقوق الإنسان، واللي تم نشره في موقع الأمم المتحدة. هذا مش بالسهل سيدة أحلام.
1: يعيشك خويا خميس، طبعا هو مش حاجة سهلة، ولكن كما كنت نقول لك الحمد لله كانت ولا تزال تونس بلد والكفاءات. عندنا كفاءات داخل تونس وخارج تونس تشرف تونس وتشرف كل الدول العربية وتشرف العالم، فهذاك علاش تحية من القلب دائما إلى بلدنا الأم تونس. كذلك أنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى تم مؤخرا يعني إعادة تسميتي كعضوة في شبكة الرسمية للأمم المتحدة للهجرة، United Nations Migration of Migration Network، وكذلك كيف تم تسميتي لمدة 5 سنوات قادمة إن شاء الله كخبيرة دولية في مجال الهجرة وحقوق الإنسان، وكمراقب دولي أيضا لحقوق الإنسان. وأهدي هذا طبعا الروح بابا قبل الحقيقة ولمي ولتونس ولكم أنتم الكل. سعيدة جدا باهتمامك باتصالك بي، سعيدة أني نكون على موجات إذاعة تطاوين، وتحية من القلب إلى أهالي الجنوب بتونس اللي أنا نحب الجنوب التونسي برشا، فتحية من أعماق قلبي لكم جميعا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك. هو ولما شفته الخبر معناتك سعدت كثيرا، ومعناتك وبصراحة حبيت حتى منستناش الأسبوع القادم. أنا قلت إن شاء الله ما تقولش أهم السيدة أحلام، نقول خلي الأسبوع القادم، خاطر نحب حاجة جات على الطاير تكون معنا على الطاير، ونشاركوك الفرحة لنا. كان فرحة كبيرة بالنسبة لك أن يتم اختيارك للمرة الثانية كما ذكرت لمدة 5 سنوات ضمن شبكة الأمم المتحدة للهجرة وحقوق الإنسان. هذا مش بسهل، هذا يتطلب مجهود كبير سيدة أحلام. أكيد المسيرة هذه في كيف تلخصها؟ فيها برشا أسرار أكيد أنك باش توصل إلى هذه على هذه المراتب سيدة أحلام.
1: هوية أنا نحب نأكد اللي أنت خليتني بالحق يعني على غفلة مني على بروبيست.
0: ما حبيناش نستنوا للجمعة الجاية بصراحة.
1: وانا كنت سعيدة جدا باتصالك وانت اخ عزيز وانا نتابع فيك يعني الحمد لله وما شاء الله عليك. حبيت نقول زادة لكافة الاعلاميين والاعلاميات كل عام انتم متميزين، كل عام انتم بألف خير لانه كنتوا تحتفلوا بعيد بالاعلام، فكنتوا دمتم متميزين ودمتم متميزات ان شاء الله. طبعا هو مش النجاح هذا يعود بالاساس وبالاساس وبالاساس الى ثقة بالنفس الانسان. ما فماش انسان راه ما يفشلش في الدنيا، ما فماش انسان ما يمرش بصعوبات، ما فماش انسان ما يقفش هكا ويحاول انه يمكن يجيه فكره التراجع او يقول انا تعبت. لكن النجاح لا يتحقق الا بالاستمراريه، بالمواصله، بثقتك بنفسك، انك تتعلم من فشلك، انك تعتمد على نفسك بالطريقه الصحيحه، ان طبعا الوقت زاد، انك تكرس وقتك لهدف معين انت تحب توصله، تعمل الحاجة اللي تحبها. أنا نحب الحقيقة المجال بتاع القانون، المجال حقوق الإنسان، المجال اللي ننشط فيه، مجال المجتمع المدني، وهو بالأساس ده قبل ما نوصل يعني لكل هذه الكي للمفاتيح بتاع النجاح. النجاح الأول كان طبعا هو التعليم والعائلة، فالحمد لله أنا تربيت مع أم وبو ولله الحمد اللي كل اللي أنا فيه يعود الفضل لهم هما، فكانوا دائما يعطونا ثقة في أنفسنا، يشجعونا، يخلونا نقدموا. وكذلك المدرسة العمومية التونسية اللي هي كان لها يعني فضل عظيم على اللي أنا فيه اليوم، لأني أنا بنت المدرسة العمومية وبنت أيضا الإدارة التونسية وبنت المدرسة القومية للإدارة، فتحية من القلب للمدرسة العمومية بتونس، وتحية لأساتذتي ولكل الإدارات التربوية اللي أنا كانوا هم عندهم مساهمة فيما حققته. كما تعرف أنا عندي مؤلف أصدرته مؤخرا اللي هو يتعلق بقوانين الهجرة وحقوق الإنسان في مقارنة تقاربية بين الأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الاتحاد الأوروبي. الحمد لله وبفضل الله بعد النجاح اللي حقوا الكتاب هذا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية واللي هي احتفلت به الصحافة الأمريكية في عدة في أبرز يعني المراجع الصحفية لهنا المعروفة، كذلك تم مؤخرا يعني الحمد لله اختياره ضمن أفضل المؤلفات في مجال الهجرة وحقوق الإنسان ونشره على موقع الأمم المتحدة، وهذا شرف لي والحمد لله فرحة الحقيقة كبيرة لي، لأنه جات معها تجديد الثقة في شخصية كيف ما كنت نحكي لك كمراقب دولي لحقوق الإنسان وخبيرة دولية في مجال قوانين الهجرة وحقوق الإنسان، ونشر الكتاب هذا زاد على موقع الأمم المتحدة، فهذا الكل فضل عظيم. شكرا لله على هذا الفضل وشكرا لكم أنتم اللي فرحتوا معايا.
0: هي والله السيد أحلام فرحة من القلب بالنسبة لنا، لأن بصراحة معناتك كفاءة تونسية بهذا المستوى بهذا التألق لأكيد هو موش وحدك، أنت تكون

0: قد النفس على الاعتماد على النفس على التحدي على يعني تربينا زادة في بلاد تشجع التعليم للمرأة تشجع أنه المرأة تعتمد على نفسها أنها تقدم. كنا من الدول الأوائل سابقين حتى عدة دول أوروبية في مجلة الأحوال الشخصية وكل الحقوق التي أعطيت للمرأة. فكنت ولا أزال دائما فخورة بأنني امرأة تونسية بالأساس.
1: هو المؤكد بهذه العقلية وبهذا التجذر لن يكون النجاح إلا حليفك، ما فماش حتى حاجة أخرى باش تكون حليفك إلا النجاح، لأنك متجذرة أصيلة بين ظفرين معترفة بالجميل، والناس الناس كل معترفين بالجميل إن شاء الله لبلادنا واللي خلتنا كل في موقع متاعه وصلت تونس إلى الموقع هذايا. أكيد بالعقلية هذه وبالتفكير هذايا ستكونين إن شاء الله في أعلى المراتب وأكثر سيدة أحلام. ولكن في كلمتين البحث الأكاديمي هذايا اللي قلتي فيه كأن بحث فيه مقاربة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، شنو هل حبيتي تقولي فيه مدام اللي خلاك أنك تتميز ويكون من أفضل المؤلفات اللي تم نشرها بطبيعة الحال على الموقع وشبكة الأمم المتحدة للهجرة؟
0: أنا عندي 4 مؤلفات، لكن هي المؤلفات متاعي أو الكتب هي كلها بحوث أكاديمية علمية. كنت دائما أحاول أن أختار يعني المواضيع التي تمس أو التي يهتم بها الصغير والكبير. واليوم الموضوع اللي الناس الكل مهتمين فيه، الناس الكل يتبعوا فيه، الناس الكل اللي هو محور الإعلام محور هو الهجرة، وكل واحد يطمح أنه يهاجر اليوم للأسف، كل واحد يطمح أنه يخرج، كل واحد يطمح أنه كذا. فأبقيت نفكر بيني وبين نفسي، قلت علاش لا نعمل بحث أكاديمي ومقاربة تقاربية، نحاول من خلالها أني انبسط وأقدم قوانين الهجرة وعلاقتها أيضا بحقوق الإنسان بطريقة مبسطة، بطريقة علمية، بطريقة أكاديمية، في دراسة واضحة إلى كل العالم. هذاك علاش اخترت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولم أقتصر فقط على الولايات المتحدة الأمريكية أو على الاتحاد الأوروبي. فحبيت يكون هذا المؤلف هو مرجع لكل من يرغب في فهم القوانين الهجرة، كيفية أنه فما طرق للهجرة القانونية، فما طرق تنجم أنت تمشي بها البلدان سواء الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، تتحصل بها على أوراقك وإقامتك بطريقة قانونية. هو يعني مبادرة مني أيضا من أجل حماية شبابنا، وأنا نتأسف ياسر كي نشوف خاصة الحقيقة بانتماء التونسي، نشوف ساعات وليداتنا التوانسة كيفاش يسيف يعني ياخذوا البحر ويغامروا بأنفسهم، واللي يخلط حي واللي يخلط ميت واللي ما يخلطش. دونك هذا الكل حبيت نساهم أني نقدم هذه القوانين بطريقة مبسطة، بطريقة علمية، في دراسة واضحة، وأقدم فيها مقاربة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وفي النهاية أيضا قدمت مقترحات لقوانين جديدة أو لتغيير بعض القوانين الهجرة سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم مصلحة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وبما يخدم مصلحة طبعا المواطن العادي يعني الهيومن بين الإنسان.
1: هذا مهم برشا سيدة أحلام اللي كنت حدث فيه، وتعمدت عدد من المقاطعة لأنك بتوضح حال في أفكار متسلسلة تقدم فيها سيدة أحلام. الآن نشر هذا المؤلف على موقع الأمم المتحدة أكيد سيكون له صدى كبير بالنسبة لمتابعي هذا الملف ومتابعي قوانين الهجرة بشكل عام في العالم. سيدة أحلام،
0: هو المؤلف هذا تمت ترجمته إلى 3 لغات اللي هي معروفة الأساسية، اللي هي طبعا الفرنسية والعربية إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وأيضا إلى اللغة الصينية. فهو موجود على أكثر من بلاتفورم، موجود في أكثر من دولة والحمد لله. كما قلت لك لأنه هو دراسة علمية ومبسطة، لأني أنا نحب دائما تبسيط الأمور لكل قرائي حتى ينتفعوا بما أقدمه من هذه الدراسة، فيه القوانين، فيه الإجراءات، فيه حتى الوثائق اللي تنجم تقدمها، يعني إذا واحد يقراه ينجم هو وحده يتكفل بتقديم ملف هجرة كامل دون الرجوع إلى أي إطار قانوني آخر.
1: صح، ما قدمت إلى المعلومة على بساطة.
0: على بساطة والحمد لله. حبيت زادة نعطي فيه معناها الأمل لمختلف الشباب واللي يحب يخرج واللي يحب يحقق ربما، لأنه صحيح ممكن يحقق طموحاته خارج بلاده لكن بالطريقة الصحيحة.

0: الطريقة القانونية اللي تضمن له عيشة يعني جيدة، وكذلك تضمن أنه هو لا يخالف القانون، لأنه النجاح أساسه عدم طبعا الالتزام بالقانون، وهذا معروف. نشر على موقع الأمم المتحدة، وخاصة أنه تويكا مش يخليوها منشور بصفة يعني لمدة 6 أشهر، وفتحوا باب يعني الاطلاع عليه وباب النقاش هذا المحتوى. هذا جيد جدا طبعا لشخصي، وجيد جدا أيضا لكل من سيقرأ هذا الكتاب، وهو يعني الحمد لله اعتراف بما تم تقديمه أنه من مادة جيدة، يعني ما تم تقديم في هذا المؤلف.
1: صح، وهذا مهم جدا، معناتك الاعتراف به ليس من فراغ. أكيد كما ذكرت فيه منافسة، أكيد برشا مؤلفات من عديد دول العالم التي تهتم بموضوع الهجرة وقانون الهجرة بشكل عام. الآن احنا مشينا مباشرة سيدة أحلام إلى نيويورك والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الخطوة إلى الولايات المتحدة ونيويورك بالذات كيف كانت من الانطلاقة من تونس، حتى نأخذ شوية فكرة، نرجع لخلفية بسيطة ثم ننطلق في أسئلة أخرى. تفضل سيد أحلام.
0: أنا بنت ستور، بنت الشمال الغربي، وأتشرف بذلك. بعدين بنت المدرسة العمومية، درست وتعلمت على يد أساتذة تونسيين لا أزال أفتخر أنني كنت في يوم من الأيام تلميذة لديهم، وما زلت علاقتي جيدة جدا معهم،
1: وما زلت تلميذة لديهم،
0: وما زلت تلميذة، ولن أنسى ذلك أبدا، وأنا أكن لهم كل الاحترام والتقدير فعلا لكل من علمني حرفا. كذلك بعدك حصلت على البكالوريا، عملت المتريز متاعي، عملت الماستر متاعي في تونس، عملت المدرسة القومية للإدارة، والحمد لله. وراهي يعني المدرسة القومية للإدارة مكسب كبير للدولة التونسية،
1: هي قلعة من قلاع العلم والمعرفة في تونس.
0: هي قلعة من قلاع العلم والمعرفة، ليس في تونس فقط وحتى خارج تونس، لأنه مش كل الدول فيها مدرسة مختصة في الإدارة العمومية وفي تحضير وتكوين الكفاءات الإدارية. فتحية لكل من ساهم في إرساء هذه المدرسة وهذه القلعة من قلاع العلم بتونس، وأيضا لهم كل أساتذتي في المدرسة القومية للإدارة، لهم كل التقدير والاحترام. كيف أنا يعني بديت خدمتي في الإدارة التونسية، وكنت سعيدة بذلك، وخاصة البلديات، وتبوأت أكثر من منصب كاتب عام بلدية، رئيسة بلدية، معتمدة أولى كاتب عام ولاية. دونك الحمد لله.
1: هي المسير هذه نعرفها معك، وصلت لها أنت، تفضل.
0: فالحمد لله، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ذاك علاش يعني جماعت، والحمد لله، راهو انك انت تكون ابن المدرسة العمومية التونسية وابن المدرسة القومية للإدارة ثم ابن الإدارة التونسية، هذا وحده هو يعتبر ثلثي النجاح، إذا عرفت كيف تستغله طبعا في يعني كيف تستغل هذه المعرفة.
1: أي صح.
0: ثم فيما بعد ان انخرطت في مجال العمل الجمعياتي، وكانت الحقيقة فرصتي الأولى في أني معناه قدمت طلب مثل أي شخص ممكن يقدم طلب للمشاركة في لأكون ضمن الفريق الذي سيشرف على المؤتمر السلم والسلام الذي أقيم بلبنان سابقا، وكان مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، وكنت من الأسماء اللي تم يعني الاتصال بهم من مختلف من تونس من أجل تقديم ملف في هذا المجال، لأني أنا كنت زادا نقري من قبل، كنت مكونة بمركز التكوين والدعم المركزية، ويعني قمت بعديد الدورات التكوينية لفائدة عديد الإطارات الدولة التونسية، وكان هذا في سن صغير، يمكن اللي خليهم يكلموني ويختاروني هو سني ومقارنة بما كنت أفعله. وكانت عندي زادة مؤلفات اللي هي أدوات التدريب اللي كنت أنا نستعملها في تكوين وتدريب طبعا بمركز التكوين والدعم المركزي، اللي كان له فضل عظيم الحقيقة علي زادة، وهو زادة قلعة من قلاع وزارة الداخلية المهمة والمهمة جدا في الإدارة التونسية. فتم قدمت الملف متاعي، تم اختياري والحمد لله، ثم تميزت في هذه المهمة اللي هي كانت وقتية يعني لمدة شهر، وهذا التميز فتح لي أبواب أخرى، وفتح لي باب يعني باب الأمم المتحدة على مصراعيه، وباب العمل المنظماتي الدولية.
1: واضح. يعطيك الصحة، أكيد مسيرة مهمة في سنوات قليلة وهذا مؤكد، عندك مش لازم حتى نقول السن متاع سيادتك، ولكن في مسيرة صغيرة.
0: لا لا أنا لا أخجل من سني وأريد أن من خلال هذا المنبر أي امرأة عليها أن تكون متصالحة مع نفسها وسعيدة جدا بما بسنها، لأنه هذا السن والعمر اللي نخلطوا له رو احنا هو مجموع من التجارب، مجموعة من الأشياء اللي حققناها، اللي فشلنا فيها واللي نجحنا فيها واللي فرحنا فيها واللي حزننا فيها. أنا من مواليد سنة 1980 ولا أخجل بذلك، وسعيدة ومتصالحة مع نفسي.
1: ما شاء الله ما شاء الله، من عام 80 ولا المسيرة هذه الكل، يعطيك الصحة. أكيد مهم جدا هذه كما ذكرت منذ البداية بالعقلية وبهذا التجذر، أكيد أن النجاح هو
0: وأنا كنت أيضا سأقاطعك خويا، راني كنت متصرف رئيس يعني بالدولة التونسية والحمد لله، وهذا كان بفضل حقيقة الإدارة التونسية وبفضل متفق قومي للإدارة، ووصلت يعني اللي أنت تعرف عنها نحن التدرج الوظيفي، صح، هي متصرف رئيس أعلى درجة بعدها متصرف عام، يعني وصلت لها الحقيقة بفضل التكوين الأكاديمي والدراسة والمدرسة العمومية التونسية وأيضا المدرسة القومية للإدارة. فلذلك لا أزال وأصر على أنه كل الفضل والشكر والتقدير والاحترام للمدرسة العمومية التونسية بمختلف إداراتها التربوية وأساتذتنا ومعلمينا والناس الكل والعمال اللي فيها، وأيضا إلى المدرسة القومية للإدارة والإدارة التونسية.
1: ما عندي ما نعلق دون تعليق. نرجع شوية سيدة أحلام لشبكة الأمم المتحدة للهجرة، وهذه مهم برشا الآن باش تشتغلين وتواصل الاشتغال لفترة موالية كمراقبة لحقوق الإنسان. كيف تتم العملية سيدة أحلام؟ عندك تبقون في المقر في نيويورك أو في جولات في دول العالم؟ كيف تتم العملية حتى نفهم قليلا سيدة أحلام؟
0: ليه هو طبعا المقر الأصلي هي تعرف نعرف احنا الهيدكوارترز اللي هي يعني المقر الأصلي الأمم المتحدة هو في ولاية نيويورك. أوكي هذاك علاش ولاية نيويورك محظوظة جدا لأنها تعمل برشا فلوس في كل الاجتماعات الكبرى اللي تعملها الأمم المتحدة، باعتبار وأن كل زائري الأمم المتحدة مش ياخذوا الأوتيلات، مش ياخذوا الكراهب، مش يصرفوا، مش يحوسوا، مش يعملوا شوبينج. دونك هي شيء مهم جدا في ولاية نيويورك. لكن طبعا العمل هو ما عادش اليوم عمل مكاتب الحقيقة، اللي يحب ينجح ما عندناش المونتاليتي نتاع عمل المكاتب، يعني خاصة على مستوى أوروبا على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية العمل هو عمل ميداني وعمل أكثر منه يعني براتيك، أكثر منه مجرد مكتب وتسكر على روحك، مش هذه الطريقة. هو بحث، سفر، حضور مؤتمرات، تقديم تقارير، يعني إذا في بعض الأشياء اللي نحن نجم نغيروها في مثلا بعض القوانين في كذا، فهو الأكثر في يعني فيه سفر وفيه خدمة براتيك وخدمة على الميدان وخدمة على أرض الواقع، مش من المكاتب يعني.
1: وهذا بطبيعة الحال يكون المجال مفتوح كما ذكرت سيادتك سيدة أحلام لكل دول العالم، ويبقى ديما العطف الخاص للدول اللي ننتمو لها عاطفيا إن صحت العبارة، سواء الدول العربية والدول المسلمة هيك ولا والإفريقية بطبيعة سيدة أحلام.
0: طبعا هو الحمد لله يعني بفضل اني انا طبعا نتكلم اللغه العربيه والفرنسيه، هذا لاني تونسيه بالاساس،
1: هذه ميزه اخرى
0: هي إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وأيضا لأني كنت عاملة لغتي الثانية في تونس بعد اللغة اللي تعرف احنا قبل يقولوا تواولت الألمانية، احنا قبل عنا الإسبانية وقت قريتنا، دونك كانت اللغة الثانية اللي عملتها أنا الإسبانية ووصلت فيها والحمد لله. فنتكلم يعني اللغة الإسبانية هنا بفضل الله.
1: ما هي تستور عندها زادة، حتى هي تستور عندها،
0: والتستور هي أندلسية، برافو.
1: عندها قيمة زادة تستور هيك ولا سيد أحلام؟
0: لا تستور بلادي التي أتشرف بها جدا، هي شفت تونس هي أمي، وتستور هي كيفاش مش مفسر لك، هي الركن اللي نلقى فيه أحلام، نلقى فيه روحي، كل ما نحب نرتاح، كل ما نحب نرجع إلى نفسي أعود إلى تستور. فتحية من القلب إلى مدينة تستور اللي هي عزيزة علي برشا، وأنا راني في كل لايس دائما أفخر بانتماء التونسي رغم أنه معايا الجنسية الأمريكية، وأيضا أفخر ولا أزال أفخر بانتمائي الأندلسي إلى المدينة العريقة تستور.
1: هي تستور من أجمل المناطق على الإطلاق في بلادنا وحتى على المستوى المغاربي والأوروبي، وكما ذكرت علشان جبت تستور معناتك انك تتقنين اللغه الاسبانيه وهذا عادي معناتك باش تكون بالدستور هيك هيك ولا
0: احنا بالضبط لانه احنا من اصول الاندلسيه نتاع الدستور فلازم نكونوا نتقنوا يعني اللغه الاسبانيه. فطبعا انا يعني الحمد لله دائما في سفر ودائما في مؤتمرات في دول عربيه ودول افريقيه, وحتى انه وقت الكوفيد يعني الحمد لله طبعا هو مش المساعدات من عندي انا, هي مساعدات دوليه, ولكن انا كنت مجرد سبب او همزه وصل بين هذه الدول العربية والأفريقية وأيضا بين يعني هذه المساعدات اللي مكناهم منهم وقتها وقت الكوفيد. وهو هذا هو الدور الحقيقي والرئيسي اللي لازم الشخص يمارسه, لأنه دورك الحقيقي واللي أنت بالحق تحس أنك قاعد تقدم في حاجة وقاعد فعلا تفيد, وقت اللي تحس أنك تفيد في الناس أخرى, وقت اللي تقدم حقيقة, وقت اللي تمشي, وقت اللي تقابل الناس, وقت اللي تشوفهم, وقت اللي تحكي معهم مباشرة. وهذا اللي انا الحقيقه انا نخدم عليه, والحمد لله كانت عندي عده جولات وزرت تقريبا اغلب الدول العربيه والحمد لله. وانا نحب نقول لك اللي عندي نصف جزائري راهو لاني امي جزائريه, فتحيه ايضا الى اهل امي والى اخوالي والى اهلي بالجزائر, وتحيه من القلب ايضا الى الجزائر الشقيقه.
1: الجزائر وتونس وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ما شاء الله سيدة سيدة سيدة أحلام, الكل هذية معناتها ينتج إلا التألق والتميز. هي هذه استضافة على الطائرة وهذه يا سيدة أحلام هذه في ما كانتش على البال, ولكن كانت في فرحة معناتك بإعادة اختيارك لمدة 5 سنوات أخرين ضمن شبكة الأمم المتحدة للهجرة, وكذلك أنه يتم نشر المؤلف متاعك ضمن أفضل المؤلفات في مجال الهجرة وحقوق الإنسان ويتم نشره على موقع الأمم المتحدة. هذا مهم برشا, هذا يخليك أمام مسؤولية أخرى كبيرة سيدة أحلام حتى تواصلي وتتميزي أكثر من هيك.
0: أيوي إن شاء الله يا ربي, إن شاء الله ربي يكون في عوننا, وإن شاء الله ربي يعطينا القوة, وإن شاء الله أنا نكون في مستوى هذه الثقة, في مستوى الأمل اللي حطوه فيا, في مستوى ثقتهم, في مستوى هذا المنصب. إن شاء الله كنت ولا أزال بإذن الله أسعى إلى باش نحقق أكثر مما أستطيع, يعني والله على حساب عائلتي, على حساب ولادي, على حساب وقتي. الحمد لله وأنا سعيدة بذلك الحق, ولأني كما قلت لك الإنسان يجي فترة يحب يحس إنه موجود, تحس إنك موجود وقت اللي أنت تكون تقدم في حاجة اللي هي مش تبقى بعد ما ماتك, مش تبقى بعد ما أنت ترحل عن هذا العالم, لأنه ممكن اليوم الناس يعرفوني, الناس يعرفوك, يحكوا علينا, ما بعد ما كن ربي سبحانه طبعا ذاك الموت حق علينا جميعا, شنو أنت خليت فيما بعد, شنو قدمت, شنو الحاجة اللي أنت مش تبقى تخلد بها اسمك. أنا كخرجت من مش نجيبها لك على الطاير, خرجت من تونس وكانت هناك رفض شوية, وتعرف أنا طفلة واحدة معناها ما عنديش خوات بنات, والوالد والوالدة كانوا شوية هكا كيفاش مش تتغربي, كيفاش مش تمشي, وأنا كنت بيان بلاسي في تونس
1: وانت في بداية العشرينات,
0: وأنا في بداية, وأنا كنت الحمد لله يعني لست مستحقة يعني للهجرة بعد
1: ليه, وانت في معناتك في عمر معناتك مازال صغيرة,
0: مازلت صغيرة بلا اكزاكتمون. فالوالد الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة
1: ان شاء الله, ربي يرحمه ان شاء الله,
0: وان شاء الله يا رب يكون فخور بيا في مماته مثل ما كان فخور بيا في حياته. دونك نقول له بابا لو يجيك نهار باذن الله السميع العليم وسيكتب اسمك في امريكا, فيضحك علي يقول لي انا اسمي مش تكتب في امريكا.
1: شو اسمه المرحوم, شو اسمه المرحوم؟
0: بابا اسمه محمد الله يرحمه, ان شاء الله يجعله من اهل الجنه. دونك اليوم الحمد لله اسم بابا وامي انا يعني في كل الروبورتاجات الصحفيه اللي عملوها معايا لهنا دائما نذكرهم, في كل مؤلفاتي يكونوا هما في الصفحه الاولى, في اهدائاتي معناها الحمد لله, يعني على الاقل الحاجه البسيطه هذيك اللي هي بسيطه راي جدا بسيطة, لكن صح. تعني الكثير لي ولهم انها هي اتعملت. فنفس الشيء اللي انا ان شاء الله نقول يعني اليوم نقول ان شاء الله يا ربي نكون قادره اني نقدم الحاجه اللي هي تبقى اثر بعدي, يعني نجم الانسان يرجع لها ويقراها ويشوفها ويقول يرحم والديها, والله راهي قدمت لنا في يوم صح. من الايام وسهلت بعض الامور.
1: يعطيك الصحة, والله نتمنى لك إلا النجاح ولا التوفيق سيدة أحلام بن محمد العرفاوي. ماش باش نعيطولك أحلامك هاو
0: عايشك الله يخليك.
1: والله معلش مشيت الحاجات اخرى. يعطيك صحة سيدة احلام. معناتك الان المسيرة هذه اكيد بالتجذر هذه وبالاسرة لمتاحها كما ذكرت نعود الكلمة هذه اكيد ان شاء الله بستفتح افاق كبيرة اخرى. وانت ذكرت معناتك اعترافك بين ظفرين بالجميل لبلادنا والكل، ولكن التونسي في كل موقع بش يقدم لبلادنا اكيد انك بش تكون هكا الحضن الدافئ ولا الصوت العالي لتونس في كل في المجالات هذه اللي انت تشتغل فيهم، لان تونس محتاجه لكل ابنائها سيد احلام مهما كان الموقع نتاعها.
0: شوف انا ديما نقول لهم وفي كل مداخله حتى مع الاعلام الامريكي او الاعلام الاوروبي، شوف انا من سمعتك تقريبا يعني حاجه نقرب لك بها، تونس هي امي، امريكا تنجم تكون هي الام اللي ربتني. فالإنسان مهما يقدم له الأم اللي ربته مهما تقدم له ما ينجمش ينسى أمه صح. التي أنجبته
1: صح.
0: وهذا هو. فأنا الحقيقة ونعرف اللي بارشة وكيف أنه أكثر مني، أنا تونس هي أمنا اللي مهما مش نعمله مهما مش نقدمه مهما مش ما نجموش نردولها ولو 1% من جميلها، لأنه تونس قدمت لنا الأمن والاستقرار، تونس قدمت لنا الشخصية اللي احنا تكوننا بها، لأنه انشأنا في دولة يعني تؤمن بالعلم، تؤمن بعطتنا الفرص يعني الحمد لله، خاصة المرأة التونسية الحقيقة لازم تكون يعني ممتنة جدا أنها نشأت في تونس وتربت في تونس صح. لأنه أنا نسافر ونمشي لعدة دول عربية.
1: هذا هو اللي حبيت سيد أحلام حبيت نقول لك، تحكي من تجربة، ما تحكيش من كلام الفارغ.
0: نحكي من تجربة صح. من تجربة أنا نسافر ونشوف وعندي تقارير ونعرف وضع النساء، بعض النساء العربيات في بعض الدول العربية لليوم الحمد لله قاعدين نشوفوا فيهم يقدموا، لكن يقدموا باش يحقوا اللي حققته تونس منذ 20 سنة مثلا
1: وأكثر.
0: اللي نحن دونك هذا وأكثر. فهذا وسام على صدر كل امرأة تونسية وشرف لكل امرأة تونسية، لأنه الحمد لله احنا تربينا كما قلت لك كانت تونس سباقة. انا عندي تويكة ان شاء الله قاعدة نحضر في حاجة في هذا المجال على حقوق المرأة وفي مقاربة بين جميع الدول العربية وحتى الأوروبية، مش نشوفوا اللي تونس كانت سباقة في اعطاء الحقوق حقوق المرأة قبل عدة دول أوروبية
1: صح.
0: فهذا طبعا ما نجم نقول عليه، كان ما نجمش واحد ينكر هذا الفضل، لأنه ربما لو تربينا أنا مثلا نحكي على روحي، لو تربيت في دولة أخرى ما كنتش فيها، ما لم أتحصل فيها على كل ما تحصلت عليه في تونس، ما كنتش أنا قادرة نكون بهذه الشخصية اليوم صح. لأنه شخصية المرأة التونسية هما برشا يقولوا عنيد، هو مش عنيد، هو التحدي، هو قدرتها على تحمل المستحيل، قدرتها على تحمل الصعاب، قدرتها على تجاوز الصعاب، قدرتها على المواصلة، قدرتها على أن تثق في نفسها، قدرتها على أن تسقط ثم تنهض من جديد. هذا طبعا كان بفضل كل ما احنا تربينا عليه وما أخذناه حتى في عائلاتنا، لأنه الحمد لله أنا تربيت مع زوز أخوة أولاد، عمري ما حسيت أنه فم تمييز بيني أنا كأنثى وبين أخواتي كيعني ذكوري. فهذا طبعا مش موجود راه في الأذر كوميونيتيز في الدول العربية الأخرى، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا نقول راه ديما نوجه رسالة حتى كي نبدأ هكا في مجموعة ولا نبدأ مسافرة، يقول لكم نقولهم شوفوا التوانسة يختلفوا، النجمو نختلفوا في الآراء، نختلفوا في كذا، لكن راه وقت الصحيح ما نسلموش في بلادنا، وراكم مش تلقونا يد واحدة مهما صار على اختلاف انتماءاتنا السياسية، على اختلاف انت ربما توجهاتنا، على اختلاف رؤيتنا، لكن تبقى تونس تجمعنا جميعا دون استثناء، لأنها أمنا اللي أعطتنا ولازالت تعطينا، وهي شرف لنا، ودورنا جميعا أن نرد هذا الجميل إلى تونس.
1: والحمد لله دائما.
0: والحمد لله
1: دائما. يعطيك الصحة سيدة أحلام بن محمد العرفاوي، الدكتورة الخبيرة في قانون الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، والعضوة الرسمية في شبكة الأمم المتحدة للهجرة، وصاحبة أفضل مؤلف كتابي أو بحث أكاديمي في حقوق الإنسان والمهاجرين والهجرة، ينشر على موقع الأمم المتحدة، وهذا شرف كبير لك وشرف كذلك للباحثات التونسيات المتألقات في كل المجالات. شكرا لك من الأعماق، ونلتقي دائما على موجات إذاعة تطاوين. سيد أحلام، هذه استضافة أولى على الطائر، ولكن سنعدك بالعودة لبقية تفاصيل هذه الرحلة المميزة من تستور الجميلة إلى نيويورك الكبيرة.
0: ومن نيويورك أقول لكم شكرا لكم من أعماق قلبي على هذه الدعوة، شكرا لأنك فرحت معايا، شكرا على هذه الاستضافة الغير مبرمجة اللي خذتني فيها قبل بربع ساعة، شكرا على أخي على كل هذا ما قدمته لي. تحية من أعماق قلبي أيضا إلى أهالينا بالجنوب التونسي، لأن زاد الجنوب التونسي راه لوحة فنية يعجب بها كل من يزورها، وتحية إلى القلب إلى أمنا جميعا تونس، ودمتم بألف خير.
1: شكرا جزيلا لك من الأعماق سيدة أحلام بن محمد العرفاوي، نلتقي دائما على الخير على موجات إذاعة تطاوين، ومزيد من النجاحات والتألق لسيادتك سيدة أحلام، نلتقي على الخير. شكرا لك وتحية لكل الجالية التونسية المقيمة في مدينة نيويورك الأمريكية. بعد قليل، بعد الثواني، نشرة أنباء الليل تقديم عمر بودربالة، بعد الثواني رشيد، ثم نشرة أخبار الليل. نعود في الجزء الثاني في مجموعة أخرى من المواضيع لتهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. إذن بعض الثواني ونشرة أنباء الليل مع عمر بودربالة في نشرة الليل للأخبار، نلتقي بعد قليل.

0: نشرة الأخبار
1: العاشرة ليلا من إذاعة تطاوين. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. في تطاوين ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، وفي مدنين مجلس جهوي لمتابعة سير المشاريع المندمجة والمعطلة بمعتمدية حومت السوق جربة. حركية تجارية بالميناء التجاري بجرجيس بعد ربطه بموانئ إيطالية وليبيا. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق قريبا على اتفاقيات لإنجاز 5 محطات فوتوضوئية في جابس وسيدي بوزيد وقفصع. وفي العالم، واشنطن تنتظر الرد الإيراني وتصاعد القصف جنوب لبنان. إلى تفاصيل النشرة. نظمت اليوم جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة مبادرة تيراميد للطاقة النظيفة التي أطلقتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد. حاتم حجام أستاذ جامعي في الطاقة الحرارية والطاقات المتجددة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين يضيف بخصوص هذه الندوة.
2: قدمنا سيطار هدايا فكرة على التكوين في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين. تكوين بتاعنا اللي فيه عنا شعبة اللي موجودة فقط يعني في تطاوين في شبكة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية اللي هي طاقات هي الهندسة الحرارية والطاقات المتجددة. وحكينا على البرامج اللي نتاعنا الحالية والمخابر. احنا التوفي عنا برنامج مع وكالة فرنسية للتنمية عنا تجهيز نتاع مخبر النجاعة الطاقية ومخبر في الطاقات الفوتوضوئية، واحنا قاعدين نخدمه على مسارات تكوين جديدة كما النجاعة الطاقية ان شاء الله في مسار تزيد الاجازات، يعني ان شاء الله يوفقنا تكمل وفقنا عليه وتكون بوابة لتكوين طلبة في مجالات مهمة.
1: إلى جرجيس، أين يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بالجهة حركية تجارية ازدادت وتيرتها منذ إقرار انطلاق استغلال أول خط بحري تجاري منتظم يربط ميناء جرجيس بموانئ إيطالية وليبيا. ريبورتاج للزميل خميس بوبطن.
3: احنا نخدم خدمات لوجستية مصدرة كليا اختصاص الأنشطة البترولية، من مهتمين بالشركات البترولية اللي تنشط في ليبيا وفي الجزائر. توكي ولي خط هذا هني باش تولي حتى الخدمة تولي سسرة دوبلي، ما تولي أسهل لفري باش يكونوا أقل في الوقت وفي الفري. ديجا مع لي كليون تاعينا بدينا نعلموا فيهم بالخط الجديد هذا متاع ليني ماريتيم.
4: صحيح، هو الخط البحري دعم لنا كمستثمرين في المنطقة أصحاب المصانع في الجنوب الشرقي، حاجة باهية وبادرة باهية. إن شاء الله النقل البحرية هذه والشركة النقل البحري توفر لنا زاد الحاويات نتاع للفريجو.
3: نشاطنا نعملو فوروردينغ معناتها شحن العالمي ولوجيستيك معناتها ترانسبور ولوجيستيك، وديما خدمتنا معناتها تيرستر. تو كي تولي قريبه بحذانا تولي خير، علاش تقعد كاميون من تونس نستنوا فيه؟
5: نتصور ان الجنوب جنوب الشرق بصفه خاصه معناتها تكون حل كبير برشا للمستثمرين ولنا احنا بصفه خاصه بيسير ان نصدروا من جرجيس، وينجم يعطي حلول كبيره للمصدرين انهم ينتصبوا في المناطق هذه.
4: إنشاء هذا الخط البحري سيكون معناها عنده تأثير استراتيجي مهم على تطور فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس، من أجل أن يكون منصة لوجستية واستثمارية واعدة بالجنوب الشرقي اللي هي مرتبطة بالأساس بالأنشطة البترولية في جنوب الجزائر أو بالشقيقة ليبيا. هذا باش يسهل عملية توريد التجهيزات البترولية، وهذا يسهل معناها ويسرع في الأجال في الوقت، وأيضا من حيث التكلفة باش تكون إن شاء الله التكلفة متاعه أقل.
1: انتظم صباح اليوم بمقر بلدية حومت السوق جربة المجلس الجهوي بولاية مدنين لمتابعة سير المشاريع المندمجة والمعطلة بمعتمدية حومت السوق. زياد خلفلة رئيس المجلس المحلي بحومت السوق يتحدث عن أهم نقاط الجلسة للزميلة لميا بن خليل.
0: اليوم الجلسة متاعنا في إطار متابعة المشاريع المعطلة، أعطيك على سبيل المثال معناها في مجال التنمية المدمجة، تهي السوق الأسبوعية المحلية، مسلخ البلدي، بناء قاعة عروض للصناعات التقليدية، تهيئة الفسحة الشاطئية مرجانة برج غازي مصطفى، تهيئة المنتزه الحضري. التنمية المدمجة مثل المدمجة زاد مشاريع في طور الإنجاز، عندنا تهيئة السوق الأسبوعية المحلية، تهيئة المسلخ البلدي، بناء قاعة العروض للصناعات التقليدية، وتهيئة الفسحة. هذا الكل شفناه. نتعدى مثلا للمجال الصرف الصحي، عندنا النقاط هيز عدد 941 في إطار دراسة تهذيب 104 كيلومتر من الطرقات المرقمة من مفترق السرندي إلى والغ في حدود 10 كيلومتر، صيانة وتهيئة المدرسة الإعدادية بمليتا، تهيئة وتجديد إعدادية السواني، أشغال صيانة بمدرستي مفيدة بورقيبة بحمد السوق، وصيانة شبكة الكهربائية، بناء مقر المكتبة المتنقلة بجربة، إحداث مكتبة عمومية بمليتا، تهيئة المسرح البلدي للاستغلال الفعلي.
1: انطلقت اليوم بمركز الترابصات والاصطياف والتخييم الشالة شنيني فعاليات المهرجان الدولي للتذوق بواحات جبس، مهرجان يشارك فيه عدد من الطباخين من دول عربية ومن الصين. تظاهرة تتنزل في إطار إحياء شهر التراث، وتحتضن فعاليتها كل من عمادة شنيني ومعتمدية مارث وفق منظمة هذه التظاهرة عايدة حساني، التي تحدثت عن هذه الدورة في نسختها الثانية في استضافة أمنتها الزميلة هند رزق.
6: شنو بالتظاهرة هذه؟ هي تسليط الضوء على واحد جابس الموروث الثقافي والغذائي الجابسي إن شاء الله. نحن عنا توا وليدات باش يعملوا أكلات تقليدية، مشاركة معهم الصين، فلسطين، موريتانيا، مصر، المغرب، الجزائر، وليبيا. هي زادة باش تقوم كيف ما نعملوا نحن، نبينوا ماكلتنا وتراثنا، حتى هما ماكلتهم ولباسهم التقليدي كيفنا. ان شاء الله اليوم باش يكون لاكويزين والعشية ديفيلي دو مود بلباس تقليدي، وغدوة كيف باتيسيري صباح وبعد لباس تقليدي. نحن خذينا ولاية جابس شنني ومعتمدية مارس اطراف المشاركة معنا. عنا مندوبية السياحة، مندوبية الثقافة، مندوبية الصناعة التقليدية، عنا لوتيكا اتحاد المرأة، يعني لقينا منهم كان ترحيب مساهمة معنا العبد الكل، نشكرهم برشا. اللي شاف متاع جابس جاوا معنا زادة من منوبة، من صفاقس، من قرقنة، من القصرين.
1: وطنيا، أكدت وزارة التربية أنها فتحت مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، مؤكدة أن القانون نصص على إحداث منصة رقمية لإدراج المعطيات الخاصة بالمترشحين، على أن يتم فيما بعد ترتيبهم ترتيبا تفاضليا، مع إعطاء أولوية الانتداب لمن تجاوز 40 سنة وله أكثر من 10 سنوات منذ تخرجه. من جهة أخرى، أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأسيس المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام لمناقشته، ويتضمن المقترح 7 فصول، حيث ينص فصله الأول على أن هذا القانون يهدف إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية. كما قرر المجلس الوطني للجهات والأقاليم الإبقاء على جلسة 13 ماي استثنائيا والمخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد وقفصة وجابس، وذلك في إطار توجه تونس نحو نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وفي هذا السياق نظم المجلس أمس الخميس يوما دراسيا بحضور عدد من الخبراء في مجالي الهندسة والطاقة خصص لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بهذه المحطات الفوتوضوئية. ناهزت عائدات العمل المتراكمة 2.9 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها الجمعة البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفق أفريل 2025 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 2026. دوليا، وفي اليوم 70 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن تنتظر ردا من إيران على المقترح الأمريكي، معربا عن أمله في أن يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات جادة. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي ما يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. وفاد مصدر إيراني بعودة الهدوء إلى مضيق هرمز بعد اشتباكات بين المدمرات الأمريكية والبحرية الإيرانية في وقت سابق اليوم. وكانت وكالة فارس أفادت بوقوع اشتباكات متفرقة منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، وأشارت إلى قواتها أطلقت ذخائر دقيقة في استهداف الناقلتين ما حال دون دخولهما إلى إيران، مؤكدة ارتفاع عدد الناقلات المعطلة منذ 6 مايو الجاري إلى 3. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية للجيش الصهيوني بجنوب لبنان. وفي الوقت نفسه شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. كما أعلن الجيش الصهيوني إصابة جنديين أحدهما في حالة خطيرة إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل إسرائيل قرب الحدود. ومن جانبه قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة جرافة في بلدة البياضة وحقق إصابة، كما قصف بالمدفعية تجمعا لآليات وقوات إسرائيلية بمدينة الخيام، وقصف دبابة ميركافا في أطراف بلدة دير سريان وحقق إصابات. إلى ليبيا، أين اندلعت اليوم الجمعة اشتباكات مسلحة في محيط مصفات النفط بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إثر عملية أمنية استهدفت ما وصفتها السلطات بأوكار الجريمة والخارجين عن القانون، وهو ما أدى إلى وقف عمل المصفات. وقالت الشركة الليبية لتكرير النفط في بيان أنها أوقفت عمل المصفات بالكامل وأخلت الميناء من ناقلات النفط، مشيرة إلى أن عدة قذائف ثقيلة سقطت داخل مواقع بالمنشأة ما دفعها إلى تعليق العمل وإخلاء الموقع احترازيا. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة. وفي

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: حرب البوير صراع مسلح دار في جنوب إفريقيا بين الإمبراطورية البريطانية والمستوطنين من أصول هولندية المعروفين باسم البوير الأفريكانز، وتشير غالبا إلى الحرب الثانية التي وقعت بين عامي 1899 و1902، وكانت من أبرز الحروب الاستعمارية في أواخر القرن التاسع عشر. اندلعت الحرب بسبب التنافس على السيطرة على جمهوريتي الترانسفال وأورانج فري ستيت جنوب إفريقيا حاليا، خصوصا بعد اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والماس في أراضيهما. سعت بريطانيا إلى توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة، بينما تمسك البوير هولندي والأصل باستقلال جمهوريتهم ورفض التدخل البريطاني في شؤونهم الداخلية. في المرحلة الأولى حقق البوير الهولنديون نجاحات عسكرية ملحوظة بفضل معرفتهم بطبيعة الأرض واعتمادهم أسلوب حرب العصابات، غير أن بريطانيا أرسلت تعزيزات ضخمة واتبعت سياسة الأرض المحروقة لتجفيف مصادر دعم المقاتلين، كما أقامت معسكرات اعتقال للمدنيين توفي فيها عدد كبير من النساء والأطفال بسبب سوء التغذية والأمراض. انتهت الحرب بتوقيع معاهدة فريخينغ سنة 1902، والتي أقرت بسيادة بريطانيا على الجمهوريتين مع وعود بإعادة الإعمار ومنح حكم ذاتي محدود لاحقا. وقد أسهمت هذه الحرب في تشكيل ملامح دولة جنوب إفريقيا الحديثة، ومهدت الطريق لتأسيس اتحاد جنوب إفريقيا سنة 1910، كما تركت آثارا عميقة في العلاقات العرقية والسياسية في المنطقة لسنوات طويلة.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بان.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.

0: إذن مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة طاوين في برنامج أرضك يا بلادي، اللي نتابع فيه أخبار الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، كما كنا منذ قليل في مدينة نيويورك الأمريكية في متابعة لتألق ونجاح كفاءات تونسية هناك. بطبيعة الحال وهذا يسعدنا كثيرا أن يكونوا هؤلاء التوانسة المتألقين المتميزين على موجات إذاعة طاوين مهما كان المدينة اللي موجودين فيها، من نيويورك باش نمشيو الى العاصمه اللندنيه والعاصمه البريطانيه لندن في الحقيقه، في متابعه كذلك لتالق الجاليه التونسيه هناك في عديد المجالات الاخرى. بالطبيعه نتحدثوا على الثقافه، نتحدثوا على السياحه، نتحدثوا على توفير وتقديم وجهه مميزه لتونس وصوره مميزه لتونس، نتحدثوا على التظاهرات الثقافيه او الايام الثقافيه التونسيه في العاصمه اللندنيه والامضاء لخونا وصديقنا سي محمد الخزري اللي هو من الكفاءات المميزة في هذه العاصمة البريطانية واللي باش تعيش على وقع تظاهرة مهمة الليلة القادمة بحضور مجموعة من الفنانين المتميزين التونسيين اللي باش يكونوا يحيوا هذه السهرة الأولى في مدينة لندن البريطانية. سي محمد مرحبا بك على موجات إذاعة طاوين.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك أخوي خميس، مرحبا بكافة مستمعي راديو طاوين. حب نوجه لكم تحية كبيرة برشا ونقول لكم طاوين رم يسمعوها برشا متابعين هنا في لندن.
0: يعطيك الصحة، وهذا يسعدنا برشا سي محمد أكيد، وتكون معنا ضيف ونتحدث على التظاهرة المميزة اللي باش تنتظم غدوة في الليل إن شاء الله لأول مرة سهرة ثقافية متنوعة متألقة إن شاء الله لفنانين نتوانسة في مختلف الفنون، أنتم جمعتوهم
1: طبعا
0: هيك ولا حكينا على التظاهرة دي إن شاء الله.
1: طبعا خميس، الحقيقة هو الحدث استثنائي يوم غد باش تعيشوا العاصمة بريطانيا لندن إن شاء الله غدوة، تحديدا في منطقة غرينيتش لأول مرة ثلة من الفنانين التونسيين والعازفين التونسيين أنا تو نكلم فيك وهم متواجدين معايا لأول مرة تونس تغني في لندن. هذا الحدث الاستثنائي مش تعيش على وقع الجالية التونسية غدوة في منطقة غرينيتش. هو الحقيقة قبل الحدث غدوة يا خميس التحضيرات كانت عندها 6 أشهر التالي مع سفارة تونس، ونحب نوجه لهم تحية، مع وزارة الخارجية، مع السلطات البريطانية، تعرف تسهيلات متاع الإجراءات الفيزا ما كانتش بالسهل، لكن نحب نشكرهم شكر كبير برشا على التسهيلات الكلة، وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن أن الفنانين التوانسة يلزم يكونوا موجودين في لندن، يلزم يكونوا موجودين ويلزم الثقافة متاعنا توصل للندن.
0: صح،
1: يلزم، هذا هو.
0: هو سي محمد، معناتك التظاهرة هذه كما ذكرت تونس تغني في لندن أو لندن تغني بالتونسي كما نحبوا نقولوها، اخترتوا معناتك من ألمع الفنانين واخترتوا زادة من
1: ألمع العازفين. توا العازفين ما شاء الله عليهم من خيرة الأساتذة الموجودين في تونس، الأستاذ هيثم الهاني، الأستاذ رؤوف بوزيدي، الأستاذ حتى بساسي، الأستاذ أنور مبروك، معناتها تقريبا فريق ما شاء الله عليه غدوة باش يعيشوا أجواء رائعة وباش يمتعوا الجمهور التونسي والجالية التونسية متاعنا في لندن.
0: السهرة دي باش يحييها أكيد الفنان فوزي بن قمرة، كذلك
1: طبعا
0: الفنانة
1: ألفة
0: بالرمضان، جنجون
1: ونجم الراب جنجون،
0: وكذلك حضور أخونا وصديقنا المميز على الشابي
1: على الشابي وريهام بن علي،
0: تحية ليهم الكل بطبيعة الحال. هل تنوع هذايا مهم برشا؟ أنتم أكيد ما حضرتوا الأسماء هذية إلا ما استمعتوا، يدور لي للجمهور التونسي أو العربي بشكل عام الموجود في لندن. سي محمد
1: سمحني خميس، عاود لي سؤال سمحني.
0: قلت لك ما جمعت الأسماء هذوما اللي في
1: طبعا هو راهو خميس التنوع تحكي هو صح. هو يلزمك فما عدة شرائح موجودة هنا، الكبار الصغار الشباب العائلات كذا، يلزم نختاروا ليهم تفويحة كما نقولوا نحن، تفويحة باش تجيبهم الكل، خاصة فما عبيد هنا 20 سنة ما روحتش خميس، فهمتني؟ هذاك الواش صديق خميس نحب نقولهم اللي مازالوا يسمعوا فينا توا، نحن تقريبا مازال لنا 10 بلايص ونعملوا السولد اوت.
0: صح، على الآخر.
1: على الآخر معناتها حضور جماهيري غفير إن شاء الله في قاعة الأقدم في لندن تقريبا أكثر من 300 سنة القاعة اللي باش يغنيوا فيها الفنانين متاعنا وفي منطقة غرينيتش معناتها حدث كبير برشا تعيشوا على وقع غرينيتش غدوة إن شاء الله
0: إن شاء الله. هو مسألة مهمة جدا حتى على يتحدث عليها إن السهرة هذه اللي للمرة الأولى باش تتم السهرة هذه
1: طبعا
0: ثقافية تونسية على ما صارتش قبل تفضل.
1: والله اللي عدة أسباب ما يستعرف الإجراءات متاع الفيزا صعيبة برشا
0: صح.
1: تنجم تاخو للفيزا دولة أمريكية وما تنجمش تاخو للوكاعة خاطر عندهم شروطهم عندهم معناتها الخصوصيات متاعهم فهمتني ذاك هو وعليش احنا حتى الجالية التونسية هنا ما هوش بك العدد الكبير برشا كما نشوفوه في فرنسا في سويسرا في مختلف المناطق الأوروبية فهمتني
0: صحيح.
1: مام حتى نحن توا مش نعطيك انا احصائيات تقريبا عندنا في 20,000 احنا اما ما يعيشوش في منطقه واحده خميس
0: بس متفرقين صحيح
1: متفرقين اسكتلندا ايرلندا فهمتني ويلس معناتها برشا مناطق
0: صح
1: وباش يتنقلوا من منطقه لاخرى معناتها تحب لك عليهم 4-5 ساعات
0: صح هو المقارنه الجاليه التونسيه في لندن بشكل عام وبريطانيا بشكل عام معناتها مقارنه بالجاليات المشرقيه صحه العباره لان هو الطاغين الدول الشرق هي الاكثر موجودين في بريطانيا
1: طبعاً.
0: وهذا بالنسبه لكم انتم تحدي كبير وان شاء الله نجحوا فيه وباش تنجحوا فيه وباش توصلوا فيه ان شاء الله سي
1: محمد. الله يخليك خميس هذا التحدي نتاعنا تونس تغني في لندن ان شاء الله وان شاء الله في مكالمة اخرى معاك سي خميس نوعدك برنامج ثري للجالية هنا ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ما يغلى عليهم حتى شيء نحب نشكركم انتم زيادة على التدخل متاعكم وعلى اذاعة تطوين الاذاعة الوفية نحب نشكركم برشا وان شاء الله تو نرسلكم صور حصرية وفيديوهات حصرية لإذاعة تطوين إن شاء الله
0: إن شاء الله الوعد هو الأسبوع القادم تكون معنا ونتحدث على صداء هذه السهرة وتكون أكثر معنا
1: إن شاء الله
0: نعرفك رك دقيق في برشا حاجات لأنك تحب تفرح برشا بضيوفك
1: في كل التفاصيل ذاك الويش نحب نخليكم
0: فاهمك سي محمد
1: شكرا
0: فاهمك سي محمد سلمنا عليهم الكل خاصة علاء وريهام
1: والله علاء يسلم عليك برشا وتعرف معزة علاء عندك
0: هو كان بحذاك خلينا نسمعوه شوي على موجات إذاعة تطوين على الشاب يخونا صداء كان بحذا يقول على المباشر عليه روا
1: عليه
0: يقول على المباشر يكون
1: على المباشر
0: على المباشر على طويل
1: عليه قاعد على المباشر عليه مع سي خميس قطان
2: اهلا بك خميس
0: سي علاء مرحبا بك
2: مرحبا بك يا خويا
0: شكرا وفرحان برشا وشرف كبير تكون معنا الليله على موجات اذاعه تطاوين والتالق والتميز على هذا ما نشفش نحكي عليه
2: هني
0: كنا نحكي شويه مع سي محمد الخزري سي علاء قلنا هذه سهره وانت حكيت عليها هي سهره لاول مره باش تصير في في في, في, في لندن
2: لاول مره في لندن صاروا مشاريع سهريات
0: صح
2: اسمع فيا
0: صح
2: ولكن ما بطبيعه الحال تعرف انه القوانين في بريطانيا والتنظيم الحفلات يخضع الى شروط صارمه
0: صح
2: فانه يجب تكون المؤسسات اللي باش تنتج الحفله هذه وتقدمه للناس يجب تكون منضبطه العديد من الشروط ثم صح. انه موضوع الفيزا زاد موضوع معقد شويه
0: صح
2: وتعرف طلع معناتها شروط الفيزا لدخول المملكه المتحده تبدا صعيبه شويه دونك هذه اول حفله تخص الجاليه التونسيه واول فنانين تونس كانوا حفله في لندن دونك سيتون بريمير معناتها هذه اول مره تقع في لندن طبعا المشاركين فيها فنانين من طراز كبير الفنانه التونسيه والعربيه المتالقه الفاب رمضان جنجون في اغاني الراب وايضا الفنان القدير فوزي بن قمره في البزود والفن الشعبي دونك صارت تونسيه متنوعه لاول مره يحضروا ثلاثه فنانين تونسه لاول مره يحضروا عازفين تونسه ويترأسهم تحفه وهيثم بلاني ومعناتها كل شيء نجم نقوله بالارقام لاول مره في لندن
0: ومش اكيد مش تكون اخر مره لعلاء وريهام في لندن واكيد ستكون معناتك السهره مميزه متلألئه بتقديم علاء وريهام وهذا يسعدنا برشا اكيد
2: ان شاء الله
0: متالق دائما على نعرف التزامكم تو الان وبعد وصولكم منذ قليل الى لندن ان شاء الله في الاسبوع القادم ممكن تكونوا معنا ونتحدثوا اكثر عن نجاح هذه التجربه شكرا لك علاء تحب تقول للمستمعين دعوه طويله علاء
2: ومعك الخزر
0: علاء
1: شكرا سي خميس. شكرا
0: شكرا لك.
1: شكرا شكرا
0: شكرا شكرا لك وإلى اللقاء. باش نواصل مستمعينا الكرام في متابعة هذه الليلة في متابعة خاصة على موجات إذا حتى طويل من نيويورك إلى لندن، ثم باش نمشي إلى بلدان أخرى في متابعة وين موجودين أخبار الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن.

0: في بالك تونس خضرة بتحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بال.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس بوبطان.
3: إذن باش نواصل المستمعين الكرام في برنامج إلى حض أرضك يا بلادي، في الحقيقة في متابعة لمجموعة من الأخبار التم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، ونواصل في هذه الجولة وهذه المتابعات الخاصة على موجات إذاعة تطاوين، ونسعد بها بطبيعة الحال. وشكرا لكل الفريق العامل هذا المساء، رشيد بوزاخر.

0: ما احنا دخلنا مباشرة لنيويورك ولندن ونسينا بعضنا. يعطيك صحة رشيد على كل الدعم بطبيعة الحال والمساعدة التقنية هذه الليلة. واصل رشيد إلى منتصف الليل في تأمين هذه الفقرة الليلية على المستوى التقني في إذاعة تطاوين. نواصل بدورنا في مجموعة من المواضيع. الآن كما ذكرت منذ قليل نتحدث على العودة الصيفية لأبناء تونس المقيمين بالخارج والاستعدادات على مستوى عديد الأصعدة وخاصة على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي. نتحدث خاصة على استعدادات على مستوى النقل والبواخر التونسية عبر الخطي المينائيين صحة العبارة بحلق الواد وميناء جرجيس, وكذلك على مستوى الناقلات الوطنية الجوية. ونتحدث خاصة على الناقلة الخطوط التونسية اللي استعدت إلى هذه العودة ب 14 طائرة, وباش يتم تعزيز بطبيعة الحال أسطول الخطوط التونسية بطائرات جديدة إن شاء الله في الأيام والأسابيع القليلة القادمة. وهذاك علاش يعزز بطبيعة الحال مكانة الخطوط التونسية ضمن الناقلات الدولية العاملة على تونس وعديد المطارات العالمية. ولا في الحقيقة هي كما ذكرت منذ البداية الآن تشهد الخطوط التونسية حقيقة خاصة على مستوى النقطة نتحدث فيها على احترام مواعيد الرحلات, وهذا مهم جدا بالتوقيت المضبوط. تمت عديد الرحلات منذ أكثر من شهرين في مواقيت محدة, وهذا المسناه والمسنا كذلك ارتياح المسافرين لما تكون الاحترام للمواعيد الرحلات من قبل الخطوط التونسية, وهذا مهم جدا. كذلك على مستوى الباخرة قرطاج أو باخرة تانيت احترام كامل لمواعيد الرحلات, وهذا مهم جدا بطبيعة الحال للمنافسة على المستوى الدولي. و فيه جانب آخر بطبيعة الحال من هذه الاستعدادات للعودة هو تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات ضمن المجلس الوزاري المنعقد مؤخرا, وتم فيه اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج واهتمام رئاسي موصول في الحقيقة ومتابعة متواصلة لتأمين أفضل عودة لأبناء تونس المقيمين بالخارج هذه الصيفة. وبالتالي باش يكون زاد على المستوى الجهوي والاستعدادات اللي انطلقت خاصة في ولايتي مدنين وكابس على مستوى تأمين عودة أبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن, وإن شاء الله باش نتابع كل هذه الاستعدادات. وكذلك على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللي موجودة في مختلف دول العالم اللي تأمن من جهة هذه العودة خاصة على مستوى الإداري والتقني نحكي, وخاصة على تجديد الجوازات على جوازات جديدة غيرها من المشاغل اللي يتم بطبيعة الحال تناولها والفصل فيها على مستوى البعثات الدبلوماسية والقنصلية. أكيد العودة الصيفية ما زلت ما انطلقتش, ولكن قريبا جدا تنطلق أولى الرحلات بداية الموسم الصيفي, موسم عودة أبناء تونس المقيمين بالخارج, تكون يوم 16 جوان في ميناء جرجيس وقبلها بيامات قليلة في ميناء حلق الواد. إن شاء الله باش نكون نواكب كل هذه التفاصيل على امتداد صيفة 2026 على موجات إذاعة تطاوين. أكيد كل هذا باش يكون في متابعة بطبيعة الحال على موجات إذاعة تطاوين. والبداية الليلة باش تكون في الجديد ما عدته شركة تونسية للملاحة على مستوى نقل المسافرين, وباش نستمع إلى السيدة أمال برجب وهي المديرة التجارية لنقل المسافرين عبر الشركة التونسية للملاحة. وفي الحديث هذا مجموعة من الأخبار الجديدة كيف استعدت وشنو الامتيازات شنو جديد لهم هذه العودة الصيفية عبر البواخر التونسية باخرة قرطاج وباخرة تانيت. وبطبيعة الحال العودة باش تكون عبر مينائي حلق الواد وجرجيس في اتجاه بطبيعة الحال مينائي مارسيليا الفرنسي وجنوة الإيطالي. نستمع إلى السيدة أمال برجب المديرة التجارية لنقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة, ثم نستمع إلى نغم. يعطيكم الصحة, نستمع إلى بطبيعة الحال إلى هذا النغم, نترككم معه إلى هذا الحوار مع السيدة أمال برجب لنا في برشا جديد. شكرا لكم على المتابعة, لنا حوار مهم برشا أكيد باش يمروا الآن. رشيد بوزخر.
1: في إطار تفعيل القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد في 25 أبريل تمحور المجلس حول الإجراءات اللي تبنيتها الدولة لدعم الجالية التونسية بالخارج لعودتها إلى أرض الوطن. وكانت الستان شركة تونسية للملاحة كناقلة وطنية عنصر بارز في هذه الإجراءات. دونك تم الاتفاق مع الـ ديوان التونسيين بالخارج لدعم الجالية التونسية للعودة إلى أرض الوطن على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة بصفتها كناقلة وطنية. دونك تم التنسيق مع جميع الأطراف، وترأس الاجتماع أيضا وزير الخارجية، وتم الاتفاق على دعم هذه الجالية وخاصة الفئات الهشة منها للعودة إلى أرض الوطن. جديد هذه السنة هو كما كل عام تشهد الشركة التونسية للملاحة التفافة من طرف الفاعلين في ميدان النقل وميدان وزارة الشؤون الخارجية وزارة الشؤون الاجتماعية، فما التفافة حول الشركة التونسية للملاحة كناقلة وطنية لدعمها للقيام بدورها الاجتماعي. خاطر الشركة التونسية للملاحة عندها دور اجتماعي، أبنائنا الجالية في الخارج هو في عدد متزايد، وهي السيبل متاع الستيان، والعدد ذا قاعدين متزايد، وأحنا نحب نكونوا أقرب للجالية متاعنا في الخارج. تشهد الشركة التونسية دعم والتفافة من طرف كل الفاعلين في هذا الميدان على غرار وزارة الخارجية وممثليها بالخارج، إدارة الحدود والأجانب، وديوان التونسيين بالخارج. سنة طاقة الاستيعاب متاعنا هي 433 ألف مسافر و 126 ألف سيارة، مقابل 422 ألف لسنة الفارطة و 123 ألف بالنسبة للسيارات، على امتداد عدد سفرات عدد السفرات هو 149 سفرة، عم ناول كان 145 سفرة. دونك وكيما كل عام احنا نخصصوا 9 سفرات لخط جرجيس هذايا منذ سنوات، وستان تدعم في ابناء الجالية ابناء الجنوب اللي طلبوه الخط هذايا، وكنا على معناتها بدرنا بانجاح هذا الخط. عندنا مرسيليا وجنوة، عندنا 82 سفرة على خط 82 سفرة على خط مرسيليا و67 سفرة على خط جنوة. الأسطول كيما كل عام تصير لفيزيت لزاري تكنيك متاع الأسطول، كسسوا بالنسبة للباخرة تانيت ولا كارتاج، استعدادا لموسم الذروة. بالنسبة لـ 2026 هي حافظنا على نفس الأسطول اللي هو تانيت وكارتاج، وكان وفما بوادر متاع مع توفير طاقة استيعاب أكبر بالنسبة للسنوات الفارطة، فما برنامج عمل على تحسين الأسطول وتطويره وإضافة طاقة استيعاب إضافية. بالنسبة للتعريفة نحب نقول اللي من طاقة الاستيعاب 433 ألف مسافر و 126 ألف سيارة، الشركة التونسية تخصص ما يناهز 31% من هذه الطاقة بتعريفة تفاضلية اللي هي الأرلي بوكينج، هذه كتخصصها باش تمس أكبر عدد من أبناء الجالية، والتعريفة هذه تمكن من تخفيض بما يتراوح ما بين 39% و 25% من قيمة التذكرة العادي. بالنسبة للبقية هما تعريفة العائلة، هي تخص بها العائلة متكونة من أبارتير دو 3 بيرسون افيك ان انفون دو 3 ا 7 باساجي. دونك التعريفة هذه تخص بها العائلات، وتكون معناتها طريقة الدفع فيها فما إمكانية الدفع بالتقسيط، تقسيط معناتها الجزء الأول 15% من قيمة التذكرة، والجزء الثاني يتم دفعه 45 يوم قبل السفر، وتتراوح قيمة التخفيض فيها ما بين 20% و 33%. تعريفة تفاضلية نخص بها العائلة مكونة من 3 أفراد. بالنسبة للعائلات اللي متكونة من 2 أفراد إلى فما فوق حتى 7 أفراد ويكون فيها دي جون ودي زادولت، خصصنا اليوم هي تعريفة المرجين تعريف كوراي، واللي يكون نسبة التخفيض فيها ما بين 31% و 14%. بالتقسيط بالنسبة لتعريفة العائلة وتعريفة كوراي، تقسيط يتم الدفع 15% معناتها au moment de la réservation à la création du dossier، والباقي يتم دفعه 45 يوم قبل السفرة. هذوما في إطار الاتفاقية المبرمة مع ديوان التونسيين بالخارج، واللي انبثقت عن توصيات المجلس الإداري اليوم 25 أفريل. احنا ستين من عام 2021 اخر 2021 ولات عندها منظومة الحج الخاصة بها ومن وقتها واحنا نعتمد طريقة البيع عن طريق السيت متاع ستين لو سيت دو لا ستين. دونك طورت في طريقة البيع متاعها وانتر اوتر احنا نسهروا باش نكونوا متواجدين على كامل تراب الجمهورية التونسية ذي طبيعي وباش نكونوا متواجدين في الدول الأوروبية اللي موجودين فيها أبناء الجالية ونحاولوا باش نكونوا معناتها قراب لنقدم خدمات الستيان في الأماكن الموجودين فيها. تعد شبكة البيوعات للشركة التونسية للملاحة في مجملها 589 وسيتم العمل على تطويرها لضمان أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية المتواجدين البر. موقع الستين ومواقع أخرى متعاقدة مع الستين زاد. احنا من لوفرتور دي ريزيرفاسيون من 16 ديسمبر 2025 تم فتح الحجوزات للموسم 2026 ومن وقتها معناتها العباد اللي يختار لاشاء او كونتون باش يكون يتمتع بالتعريفة الحجز المبكر اللي بالتقسيط باش يتمتع بالتعريف فامي تعريف كوراي وعندنا زيدا لو تعريف بيتون اللي هو تعريف بيانفونو معناتها كي يبدا مسافر غير مصحوب بسياره هي تعريفة زيدا فيها نسبة انخفاض كبيرة ما بين 40% و 38% من ثمن التذكرة. بالنسبة للستين الأسعار سلم التعريفة حافظت عليه من 2019 سوف كو معناتها كيما تعرفوا انتوما ظروف الإقليمية ظروف جيوسياسية تحتم علينا باش نكونوا احنا زيدا معناتها نواجه الارتفاع الأسعار المحروقات. Donc les augmentations qui saru huma au niveau de la surcharge combustible au niveau de la taxe carbone. المواطن يدخل يعمل ريزيرفاسيون تاعو الى لو دروا باش ياخذ سياره ولا اثنين ما فماش قات التعريفه كما هي سوف لي تاكس اي لي سورشارج كومبستيبل اللي صارت لهم تحيت مثلا سورشارج كومبستيبل زادت بالنسبه للسيارات هكا وزدناها ما زدناهاش بالنسبه للمسافرين. الستين كانت سباقه في توفير هذه الخدمات على متن سفنها دونك قاعده الخدمات هذه موجوده على متن السفن وتم تهيئه الفضاء الخارجي الخاص ومضاعفه عدد شبابيك التسجيل في ميناء حلق الويد من 18 مكتب الى 36 وذلك لتقليص مده الانتظار في اثناء التسجيل. اول حاجه ساعه نثمن المجهودات نتاع الناس الكل والاطراف المتداخله لانجاح الموسم وان شاء الله الشركه التونسيه للملاحه تضمن عوده باهيه للجاليه وتضمن الظروف الملائمه معناتها لانجاح الموسم. فما زيدا نحب نثمن على المجهودات نتاع الديوان الوطني للسياحه والجماعات المحليه المختصه في تنظيم مسابقات الرالي والريت. راهو هذايا سي تان كرينو اللي ستين تخدم عليه بور لا باس سيزون. زيدا يلزمنا نثمنوا المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها باش دفع لجعل ستين تكون هي لو ترونسبورتور اوفيسيال دي غاليه دي. احنا نعتمدوا الديناميكيه سلم التعريفه دونك معناتها لوفر نتاعنا يطلع السوم تاعها اون فونكسيون دو لا دوموند معناتها فما دي ديبار ونجمو نكونوا احنا اغلى من المنافسين. علاش؟ خاطر احنا بلغنا طاقه الاستيعاب اللي مثلا تفوق 85 ولا 90% ما عادش عندنا دونك تولي التعريفه نتاعنا اغلى وفي سفرات اخرين تلقى التعريفه نتاعنا اقل من التعريفه نتاع المنافسين. بطبيعه قد ما يقص بكري قد ما تكلف له اقل واحنا اذا كان لوفر نتاعنا ولات ليميتي l'offre interne ou limitée, tout à fait normal que le prix soit plus haut. Tawa filmier ou 36 ans, c'est tout à fait.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. يشهد فضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس حركية تجارية ازدادت وتيرتها منذ إقرار انطلاق استغلال أول خط بحري تجاري منتظم يربط ميناء جرجيس بموانئ إيطاليا وليبيا. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام للمناقشة. أعلنت وزارة التربية عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. في العالم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن طهران تدرس الرد على مقترح واشنطن، وأكد في الوقت ذاته على عدم الاهتمام بالمهل الزمنية أو الإنذارات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث إيران على التوقيع على اتفاق. قال دبلوماسيون إن واشنطن عدلت مشروع قرارها المقترح في الأمم المتحدة، والذي يطالب إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في مضيق هرمز، لكنهم استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام الصين وروسيا حق النقض الفيتو. نهاية الموجز.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحموني.

إذاعة تطوير.

0: مع كوكب الشرق.
1: إذاعة تطوير.

بيجرح بيجرح قد

مع كوكب الشرق. إذاعة تطوير.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافيت.
3: مع كوكب الشرق. مع تحيات فاتن الرحموني.

0: موجز الأخبار.
1: منتصف الليل من إذاعة تتوي، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تنظم دار الشباب الجريفيس بجرجيس ظاهرة تحت شعار في رحاب التراث، رسالة متجددة تندرج ضمن احتفالات الجهة بشهر التراث. انطلقت أمس بمركز التربصات والاستياف والتخييم شال شنني فعالية المهرجان الدولي للتذوق بواحات جابس، يشارك فيها عدد من الطباخين من دول عربية وصينة للتعريف بالموروث المادي واللامادي لبلدانهم من مأكولات ولباس تقليدية. قرر مكتب مجلس نواب الشعب حالة مقترح قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات الوطنية والمناظرات العمومية إلى لجنة التشريع العام للمناقشة. أعلنت وزارة التربية عن إطلاقها مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية. في ليبيا عند العتمس اشتباكات مسلحة في محيط مصفاة النفط بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس إثر عملية أمنية استهدفت ما وصفتها السلطات بأوكار الجريمة والخارجين عن القانون. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن طهران تدرس الرد على مقترح واشنطن، وأكد في الوقت ذاته عدم الاهتمام بالمهل الزمنية أو الإنذارات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث إيران على التوقيع على اتفاق. أكد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي التوصل إلى وقف لإطلاق النار 3 أيام مع روسيا في إطار الجهود الأمريكية للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نعود فيها للحديث حول العمل النقابي بتطاوين من خلال تجربة السيد محمد العماري الذي أصدر أخيرا كتابا بعنوان الحركة النقابية بتونس خلال القرن 1924-2024. سي محمد مرحبا بك وشكرا على قبولك الاستضافة، وهنيئا لك بهذا الإصدار الجديد القيم. تجربتك في العمل النقابي في تطاوين كانت تجربة مهمة، وهناك تفاصيل لا يعرفها إلا من عاشها، فكيف كانت هذه التجربة في تلك الفترة المهمة جدا من تاريخ تطاوين ومن تاريخ تونس عموما؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيدي على الاستضافة، شكرا لإذاعة تطاوين، وشكرا لكل المستمعين والمستمعات ولكل من يهمه تاريخ النقابة وتاريخ الجهة عامة. تجربتي في النقابة بدأت سنة 83 أول مرة ندخل النقابة، وهو ميدان أنا أقتحمه لأول مرة، أنا أعرفه السابق، نسمع به، نتابع في أخباره، لكن لم أتمكن من معرفته أو يعني ودواليبه إلا في مارس 1983، لما كنت في وزارة التجهيز والإسكان في تطاوين، وكوننا أول نقابة، نظرا لأن في ذلك الوقت كانت الولاية جديدة تطاوين، جت في 81، وبدأت الإدارات تتحول شيئا فشيئا نحو تطاوين وتستقر. فكانت وزارة التجهيز والإدارة الجهوية انفصلت على مدنين في بداية 82 تقريبا أو آخر 81، وتكونت الإدارة هذه بالعمال بالموظفين، فكان لنا أن نكون عندنا نقابة كما المؤسسات الكل. وكانت أول نقابة، أسسنا النقابة التأسيسية الأولى في مارس 83 ضمن نقابات أخرى كانت في يعني المؤسسات الأخرى، كل الفلاحة، البريد، الصحة، النقابات في البرمة، نقابات بعض نقابات خاصة كالمخابز كال والله كثير على كل ما أتوا، ما نستحضرش كل النقابات الموجودة، لكن هذه البداية.
0: تتذكرش سي محمد البعض اللي كانوا في النقابة التأسيسية إن شئت أنت؟
1: النقابة التأسيسية للتجهيز يعني.
0: طبعا التجهيز يعني.
1: للتجهيز كان معي عبد القادر مورو، كان معي خليفة الغفاري، سعد التونكتي، عبد الله درمش، مختار بن جديان، وعندنا أخ آخر من جابس من وذرف، والله معاش مبارك تقريب مبارك اسمه تقريبا مبارك تقريب، هذو سبعة ما نعرفش يكونش نسيت حد، معذرة إذا كان نسيت، ولكن هذا شجبت الذاكرة بتاعي نذكرهم. البداية كانت طبعا مع الإدارة الجهوية ناقشوا بعض متطلبات العمال في بعض منح، بعض في حل إشكالية بعض يعني إشكاليات تقع في الخدمة، تقع عظيمة في الخدمة هذه بين الإدارة وبين العامل وبين يعني سواء كان في مستحقات ولا حتى في ظروف العمل إلى غير ذلك.
0: في النقل أعتقد
1: في النقل ما عندناش برشا الحق، النقل عندناش لأن كنا متطاوين، بقي هذه حاجات بسيطة، ولكن ثم أشياء هي على مستوى جهوي، ونلقوا تجاوب مع المدير الجهوي كان في ذلك الوقت كان سي مراد خضر، أحييه بالمناسبة، إذا كان مازال على قيد الحياة وعلى كل شاء الله من دار الصحة والعافية، كان الحق تعاون معنا كثيرا، وكان معنا في اللي في مقدرته هو يحاول أن نسوي مع بعضنا البعض. ما نصورش مشيت مرة على يعني موضوع من مواضيع وما وجدناش في حل، معناها أما حل يكونوا عاجلا أو آجلا من بعد.
0: يعني أنت كنت الكاتب العام؟
1: أنا كنت الكاتب العام، وتعرف النقابات الأساسية عادة الكاتب العام هو اللي يتحرك أكثر من غيره، رغم أنه معاه، ولكن يكون دائما الكاتب العام هو كأنه هو اللي مكلف بالمسألة هذه على عاتقه في كل شيء. كانت الناس حتى يعني زملاء يتوجهوا لي أنا أكثر باعتبار الكاتب العام، وحتى زملائي في النقابة في النقابة كيف كيف أن وقت اللي تبدأ حاجة يقولوا لابد نشوفه يشوفه معي أنا. وكانوا متعاونين الحق معنا ما بعضنا نسوق كل في الأخر خلاص نقابة مع بعضنا مع سبعة ولكن دائما المسؤولية الأكثر هي الكاتب العام. هذا إجمالا معنا في يعني على نقابة تجهيز الحق ما كانش عندنا مشاكل معناها اللي هذيك اللي تستعصى استعصاء معناها من نجموش نقولها حل، لكن ثم أشياء تفوت الإدارة الجهوية هذه نبحثوها مع النقابة العامة نتاعنا وهي جامعة الأشغال العامة سموها جامعة الأشغال العامة لعاش نسموها جامعة لأن فيها عديد النقابات ماهيش نقابة وطنية هي فيها التجهيز فيها ديوان التطهير فيها ديوان المواني فيها
2: فلاحة
1: لا مش الفلاحة
2: فلاحة مش فلاحة
1: لا الفلاحة وحدها فيها شركة السومطرة كانت تخدم كذلك تخدم أشغال العامة
2: تاع طرقات
1: أي فيها الإدروليك مصلحة السدود مياه السدود وغيرها فيها مقاطع في بالي مقاطع متاع الحجارة في الهوارب هذه سمي الجامعة لأنها تجتمع عندها كثير من يعني من النقابات اللي كانت تجتمع مع وزارة التجهيز الأولى هي وزارة التجهيز في المسألة هذه الجامعة إذا كان تكون عندنا مشاكل على المستوى هذه نبحثها مع الجامعة نقدم فيها المطلب الجامعة والجامعة تشوف مع الوزارات الغير ذلك هذه بصفة عامة
0: النقابة يعني المكتب الجهوي يعني الاتحاد العام التونسي للشغل كيفاش كانت علاقتكم به وأعتقد أن في الثمانينات يعني كان ثم هناك بعض المشاكل مع الإدارة مع السلطة بصفة عامة كيفاش عشت أنت الأحداث هذه؟
1: شوف في البداية أنا كي صلت في 83 كان واحد من الأخوة في بالي والله إذا أذكر اسمه في بالي منير الدغاري تقريب منير يمكن يكون منير كان هو الكاتب العام لنا ومعه مجموعة أخرى المجموعة الأخرى ما زلت نتذكر منها لأن فيهم اللي ما هوش
0: أنا تقصد الكاتب العام جهوي معنا
1: كاتب العام جهوي كانت معاهم سي علي العبار كان معاهم سي محمد الفلاح كان معاهم سي طاهر بوشناب كان معاهم سي طاهر اليحياوي ومعهم اثنين اخرين واحد اسمه طراد من اصله المستير لكن هو محسوب على نقابه البرمه هذوما مازلت نذكرهم الحق نذكر هذوما مش معنا لا لان الاخرين هذوما اللي ذكرتهم لانهم موجودين معنا نذكرهم هم اللي مش موجودين معنا كانوا في البرمه ومحسوبين على البرمه لكن ما يحضروش النقابه هذه بعد تقريبا ثلاثة اربع شهور سيمونير هذا تقريبا سيمونير اضطر ان يستقيل من النقابة لأن عنده خدمة جاءت في بعثة أو مشارف لذلك فاجتمعت الهيئة الإدارية أو في أواخر ماي أو في بداية جوان 83 هيك ولا في جوان أو تقريب اجتمعت الهيئة الإدارية وعندنا حلين إما يقع ترميم المكتب التنفيذي عبر من داخل الهيئة الإدارية انتخبوا عضو ومن بعد يتقاسموا الأدوار هما ويختاروا كاتب عام من بينهم أو نمشي إلى مؤتمر استثنائي فكان الحل وبالإجماع هو الذهاب إلى مؤتمر استثنائي كان الهيئة الإدارية اللي أذكر أن كان اللي أشرف عليها عضو المكتب التنفيذي اسمه خير الدين صالحي كان في الوقت ذاك ومن بعد هذا حكاية أخرى تنحكوها من بعد أنه من السبعة الذين انشقوا هو نقابي رقم يعني نقابي دفع الثمن في 78 وواحد ولا ينكر له حقه ربما بعد هو انفصل وهذه تو نحكي فيها في الانفصال هذا وغيره وقرر بعد ما هزه التقرير للإدارة المركزية متاعهم تقرر أن يكون المؤتمر في أكتوبر 83 هذا ومن ذلك الوقت معنا طبعا فمش كنت ترشح في المؤتمر هذايا أذكر كانوا قائمتين معنا موجودين في المؤتمر
0: وهذا شأن كل تقريب المؤتمرات والنقابات وحتى الجمعيات بصفة عامة يعني
1: طبعاً
0: لابد هناك من اصطفاف إلى هذه الجهة وتلك
1: طبعا هو إذا كان ما ثمش قوائم للفرز كيفاش يكون معنا لابد من وكل واحد أن يقدم نفسه على أساس أنه هو باش يخدم العمال طبعا، ماهوش باش يتقدم نفسه على أساس أنه جاي للملك. وهك يعني النواب في ذلك الوقت يختاروا، وعادة ما تقع فيها اختيارات، معناته احنا خلينا يعني نتحدثوا بشيء من شيء من التاريخ، نحكوه بتاريخه وهو مازال مواصل، لكن نحكوا بشيء هو عادة ان هنا بعد تدخل فيها أو تدخل فيها الجهويات وتدخل فيها الخلفيات الفكريه ولا الخلفيات الحزبيه، تقع الاختيار الناس تتجمع على اللي مش باش يخدموا بعضهم يتجمعوا على هذي، والا يعملوا خليط يعني شوي منه وشوي منه يدخل. وهذا الى الان هذا معمول به في الاتحاد. كانت قائمتين، كان قائمه يتزعمها سي علي العبار، القائمة هذه فيها سي علي العبار، فيها سي فتحي بكير، فيها سي الهادي خلفة، فيها سي عبد السلام، سي عبد السلام المسعودي، فيها أحمد العماري، فيها الهادي الجليتي، من هذوما محسوبين أحمد العماري والمسعودي والجليتي محسوبين على البرمة ثلاثة يعني عباد، وفيها سي مبروك فرحة، وفيها سي الطاهر الحياوي والطاهر بوشناك، هما تسعة هذوما كانوا وهم اللي نجحوا. القائمة الأخرى أذكر أن فيها نذكر على الأقل اثنين وثلاثة منها، ما عادش نذكرها الكل، لما نذكر أن كان يتزعمها سي عبد الله الذيب، هو نقابي والحق ومشهود له معناها سي عبد الله الذيب، وكان معه محمد نقر في كان في السيك، كان معهم تقريب إذا كان لم تخني الذاكرة كان معهم سي محمد النفطي بخشم. إلى الآن أذكر إلا هذوما البقية ما عادش نتذكر شكون. فنجحت قائمة سي علي العبار، والذي أشرف على الانتخابات في ذلك الوقت في آخر أكتوبر، نتذكر في آخر أكتوبر الذي أشرف على الانتخابات هو سي الحبيب عاشور الله يرحمه.
2: هو بنفسه يعني.
1: هو نفسه نزل هبط في الجنوب، أشرف على مؤتمر مدنين قبل تطويب بيوم، ثم وتوازن تهب نحكو على شيء يشرف عليها هو بنفسه من العام على تن يهبطش هو إلا نقابات كبيرة كبيرة، مش تطويب في الأخير خلاص كلها لا تساوي ربع نقابة في المناجم ولا في السكك الحديدية وفي غيرها. فأهبط سي حبيب عاشور ومعاه سي خير الدين صالحي ومعاه عضو آخر على كل حتى نذكر بعد ممكن نقول لك عليه. وكيف هذا هذه كيفش بدأ تنجم تقول التركيبة الأولى اللي حكيت لك عليها واللي استقال منها الكاتب العام، هي تنجم تقول التأسيس الأولي كنقابة جهوية في تطوير. التأسيس الثاني اللي هو كان أصلب وأكثر هو التأسيس هذا اللي حضر فيه مرحوم الحبيب عاشور الصادق بسباس، كنت نذكر هو الصادق بسباس اللي كان معهم ثلاثة هم معهم. وهذا هذا الإطار العام الجهوي. طبعا كانت علاقتنا مع الاتحاد كانت علاقة مع لها حلقة علاقة طيبة يعني الحق، و كانت يساعدونا في أي يعني كي نطلب أي شيء مثلا يدخلوا معايا، وإلا حتى النقابات ما كنش نطلب ياسر تدخلات، لكن أحيانا تقع هذه، لكن لما نقابات أخرى معناها دائما الكاتب العام الجهوي خاصة نقابات القطاع الخاص معناها إلا وله كل يوم عند موعد مع متفقد الشغل نظر للمشاكل اللي تقع بين الخاص ومحلها إلا متفقد الشغل. بالنسبة للإدارات العمومية اللي هي تابعة الوظيفة العمومية حتى ما فيهاش مشاكل كبيرة اللي تستدعي أن النظام الاتحاد الجهوي يشد الدخل، كانت تحل بين النقابات، وإلا كما قلت لك جهويا بين النقابات بين النقابة والإدارات، وإذا كان المسألة يعني تتجاوز الإدارة تكون على مستوى الوزارة تكون النقابة العامة موجودة في تونس، هذا دورها مع النقابة العامة في الأخير خلاص هذا هو الدور متاعها، هي العناية بالمنظورية متاعها في الجهات.
2: هناك البعض من
3: من النقابيين يحسبون على يعني على السلطة إن شئت. يعني هل أن اختيار هؤلاء الناس من قبل السلطة لتسيير النقابات وغيرها يعني يحرم ربما بعض المنضوين تحت الاتحاد من ربما حقوقهم، ما يخليهمش مثلا يعملوا إضراب، ما يخليهمش يطالبوا بحقوقهم؟ يعني لماذا هناك دائما وابدا تدخل السلطة في هذا الموضوع؟
1: السلطة لأنها تمثل العرف، والعرف هو يعني أكثر عدو له النقابات والإضرابات وتعطيل هذه، لأن السلطة مثل العرف في هذا. نشوف مش نحب نرجع فيك شوي للتاريخ. في عام 36 لما وقع تأسيس جامعة عموم العمل التونسية، في الأول كان وراءها الحزب القديم، ومن بعد تبناها الحزب الجديد حزب بورقيبة. في تلك الفترة كان الزعماء ثلاثة، اللي هو رئيس الحزب محمود الماطري والأمين العام بورقيبة ومعه صالح بن يوسف، كان كل واحد عنده رأي. الأول هو محمود الماطري يقول احنا لا في يعني التونسيين ما همش في حاجة باش يعملوا نقابة تونسية تونسية، نظرا لأن وجودهم في النقابات الفرنسية يفضل، وممكن أن حاجاتهم تقضى مصالحهم غير ذلك أنها تكون في النقابات الفرنسية، وإذا كان باش تكون نقابة تونسية ممكن يتعقد أمورهم غير ذلك. هذا رأي. الرأي الثاني هو رأي الأحزاب الشمولية، اللي هي وهذا رأي صالح بن يوسف، وكذلك يعارضه فيه بورقيبة، نفس يكاد يكون نفس الرأي، لكن بعد بورقيبة باش ينفرد برأي آخر، هي أن كل المنظمات القومية بما فيها النقابة يلزمها تكون تحت رعاية الحزب تخدم الأمة بين ظفرين. بورقيبة كان عنده رأي آخر، هو لا بأس بانتخابات هي نقابات تونسية ربما لا شك فيه، لكن يجب لا يجب أن تكون استنساخ النقابات الأوروبية التي تؤمن بصراع الطبقات. نحن كل هذه، وبالتالي ماذا يرى بورقيبة؟ كان يرى في أن النقابات يجب أن تكون تعمل جنب إلى جنب إلى نقابات الأعراف، وهذه بورقيبة بقي على هذا حتى هو في الحكم، كان يرى دائما الاتحاد يجب أن يكون في علاقة جيدة مع اتحاد العرب.
3: هو لعل بورقيبة يعني حتى في المقاومة الاتحاد العام كان يعني منصهر مع الحزب، حزب الدستوري طبعا، والعمل الحزبي والعمل النقابي كان في واحد بركة في اتجاه واحد، وبالتالي كأن هناك تواصل أو مواصلة لتلك الروح من العمل المشترك، أحيانا يكون حتى على حساب الشغال.
1: هو ثم مرحلتين، المرحلة اللي ما قبل الاستقلال مرحلة الحركة الوطنية، يكاد يكون 90% من منخرطي الاتحاد هم منخرطين في الحزب، وبالتالي لا فرق بين هذا وذاك، لأن العمل الوطني وما عندوش هذه الخلفية سلطة نقابة سلطة. لكن بعد 56 حتى العام نجم نقول حتى 77 أو خلينا نقوله في السبعينات، من بداية السبعينات أصبح ثم يعني في البداية الأولى كانت يكاد يكون كيف نفس القاعدة، هي لأنها هي هي هي هي في الحزب وفي النقابة، بما في ذلك القيادة رو عاشور كان عضو في الديوان السياسي المكتب السياسي للحزب مع بورقيبة، وبالتالي ثم انصهار ثم عاش نسميه وجد من 56 الى الى الى 70 الى اي حتى بعد 70. هذا السلطه طبعا كما قلت لك هي تلعب دور العرف، وبالتالي دائما تريد ان تكون ان تحتوي النقابه. هذا طبعا كما قلت ان ياتي في اغلبه في اغلب هذا هذا هذا, هذا التماهي مع السلطه يكون على حساب الشغالين. انا اذكر في 73 عاشور ساعتها من عام الاتحاد وانا صغير ساعتها نذكر، وبعد حكونا عليها الناس اللي كانوا حاضرين في تلك الفتره، كيفاش ان كان الاتحاد يمنع الاضرابات ونظرا لان ثم في الوقت ذاك مع نويره ثم يكاد يكون سموه العقد الاجتماعي، يعني كان ان هو كان نزيدوا شويه بالشير شيء نحسن بعض الاجور غير ذلك، بعض القوانين الأساسية في القطاع الخاص غير ذلك، لكن مقابل ذلك سلم الاجتماعي، ما ثمش إضرابات ما ثمش. وهك على شوية الفترة بتاع نويرة الفترة الأولى بتاع 75 قد ازدهرت، لأن أول حاجة هو كان على نقيض نظام اشتراكي في وقت من الأوقات بتاع الستينات، وأصبح في نظام ليبرالي بعد ذلك، والنظام الليبرالي معروف في تونس وفي غيرها العدو بتاعه هو هم العمال، هم هي النقابات مش العمال، العمال يستغلها هم، هذاك هم عقول وقود بتاعها، هذاك منين يكون الثروة بتاعها، لكن النقابات اللي هي طالب الحقوق في كل وقت وفي كل مناسبة يقع الاحتكاك. الاحتكاك هذا إذا كانت تكون القيادة المركزية متماهية مع السلطة، يعني يصبح العمل يصبح أن تنظر له السلطة وتنظر له حتى النقابة الاجتماعية هو تشويش، وبالتالي التشويش هذا يعرض إلى تتبعات، إلى الله أعلم كيف تكون، إلى طرد، إلى هذا. الاتحاد العام تنسل الشغل يعني في هل من 56 نحكي على مرحلة بورقيبة على الأقل، واللي أنا كنت خدمت في المرحلة هذيك وشوي في المرحلة الأخرى، مرت في أغلبها كانت في وئام مع السلطة، وئام كاتب العام الأمين العام للحزب أنه هو عضو في الديوان السياسي، وأغلبية المكتب التنفيذي في أغلبهم كلهم أعضاء في اللجنة المركزية للحزب أو في البرلمان، ومعناها في الحزب كلهم في الحزب إلى غاية 78. تبقى يعني بعض يعني هيك الصدامات، الصدام كما وقع في 65، لكن كان الصدام ضد الحبيب عاشور وأحمد تليلي فقط، لكن بقية المنظمة بقيت تسير، وانتخب عليها على رأسها والي تونس سي بلاغة، ولكنه نقابي بلاغة، هذا النقابي هو المؤسسين الاتحاد العام تنسل الشغل، مش ما حتى مولوش أنا، كان نظام بورقيبة كان يجيب النقابيين نفسهم سواء يكونوا في الوزراء يكون وزير يكون في السياسة لكنه كان نقابي سابق ويرمى به، كما وقع مع الحبيب طليبة، كما وقع مع تيجان عبيد، كما وقع مع كثير من بعد ذلك كان أكثر صدام هو كان في 78.
3: هو ربما سي محمد أنت حتى في الكتاب تحدثت على أن الاتحاد هذا يمر بفترات كثيرة، هناك فيه كما ذكرت أنت إخفاقات، وهناك نجاحات، وهناك يعني حتى طموحات ربما بعضها حقق وبعضها لم يحقق. فما هي تقريب المراحل الكبرى اللي مر بها الاتحاد باعتبار أنها تقريب استوفينا الحديث عن الاتحاد الجهوي بتطوير والعمل النقابي بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، المراحل الكبرى اللي مر بها؟ وأكيد وأنت حتى تحدثنا حتى على المؤتمرات نتاع الاتحاد الشغل، وهو تقريبا ما تمثله به أنت في كتابك، فشنية أهم المراحل الكبرى اللي مر بها الاتحاد منذ تأسيسه على الأقل إلى الفترة اللي درست فيها أنت؟
1: الاتحاد منذ تأسيسه كانت أكيد معنا هو أمامه تحديات، وتحديات هذه ليست كان مع السلطة الاستعمارية فقط، توسط التحديات ويبقى دائما ثم تحديات، ما دام ثم نقابة وثم حقوق وثم تبقى دائما موجودة التحديات. التحديات ليست أحيانا التحديات تكون كيف نتعامل مع المستقبل، كيف نستشرف المستقبل، نتحدي من التحديات هذه، أن من الآن أن نحضر القوانين، أن نحضر المهم، هذه تبقى دائما يعني من الأشياء اللي هي النقابة تؤرقها أحيانا، كيف تتعامل في هذه التحديات سواء تكون مع السلطة أو غير السلطة. إذن أن في البداية كانت تحديات نقابة فتية، أول تجربة عملتها في عام 47 كان يوم 5 أوت، كاتب العام الاتحاد الجهوي المرحوم الحبيب عاشور في صفاقس شن إضراب عام، وكان رد السلطة الاستعمارية في ذلك الوقت كان رد عنيفا، وكانت فيه دماء، كان فيه رصاص، كان فيه دماء، كان فيه ضحايا، كان فيه شهداء، عاشور نفسه قد أصيب يعني بالروح، وكان فيه بعد ذلك إيقافات ومحاكمات ويعني تأديب بين ظفرين، ما تقوم به السلطات في سواء تكون استعمارية ولا حتى بعد ذلك بعد الاستقلال كانت يكاد يكون نفس الأسلوب في يعني في قمع النقابات اللي تخرج على طوع السلطة. إذن كان أول تحدي هذا الاتحاد، وتحدي ثقيل في دماء، هذا مش ضرب عادي، هذا في دماء، في ضحايا، في مسؤولية كبيرة. تعرف أن المسؤولية أحيانا الناس أنها ترجع ساعتها على الاتحاد نفسه، على الكل هي ما صارتش لكن ترجع أحيانا، يقول لك يا أخي أنت اللي دفعتنا باش نعمل الشيء هذا، وإذا به نحن الآن أشنو هذه تقع، ربما ما وقعتش في ذلك الوقت، لكن هذه معناها وارد دائما تقع. التحدي بعد ذلك هذا الدفاع، هذا أنا أثرت في كتابي، لكن ما هوش الموضوع، هو ما هوش موضوع كتابي الآن، لكن هو تاريخ على كل حال يذكر هنا وهناك. هذا ما دفع بالقيادة في ذلك الوقت الاتحاد العام تنسل الشغل ليمثلها فرحات حشاد ومحمد الشيخ محمد الفاضل بن عاشور. محمد الفاضل بن عاشور ما كانش موافق على الشيء اللي باش نقوله تو. حشاد ذهب إلى هذا المذهب وهو التقارب مع سلطة محمد لمين بي. محمد لمين بي هذا ذلك وطنيا، وطنيا كان منبوذا، كانوا يعتبروه التونسيين ويعرفوه يعرفوه التونسيون ويعرفوا كذلك خاصة قيادة الحزب في ذلك الوقت كانت ترى فيه أنه باي من قلب، أن نصبات فرنسا في على أنقاض البي الوطني المصري باي رحمه الله، اللي كان له مواقف معناها تذكر فتشكر، وكانت يكاد يكون وطني كان مقاطع. بعد ضرب 47 أصبح ثم هناك تقارب، والذي بدأ بالتقارب هو لمين بي، كانت له فرصة هذه باش يظهر على أساس أنه هو وطني وأن يدافع على وطنيين، وبعث بإعانات. هذه كانت محل، هذه الإعانات كانت محل جدل بين الشيخ فاضل بن عاشور رحمه الله والزعيم فرحات حشاد، وربما كانت القطيعة بينهما من ذلك الوقت. المقيم العام في ذلك الوقت اسمه مسيو بونس، عمر لأن الباي منذ اتفاقية المرسى أصبح اللي يسير البلاد هو المقيم العام، والباي ما عليه إلا يمضي فقط. فيعني حضر بونس هذا حضر أمر وأعطاه للباي على أساس أن يحل الاتحاد عام تونسي للشغل، فكان الحق الباي تحسب له في هذه. قال إذا كان باش نصحح الأمر هذا، يعني باش نصحح على حل كل النقابات في الإيالة التونسية بما فيها النقابات الفرنسية، فتراجعت فرنسا على كل حال كان موقف لها. التحدي الثاني اللي كان هو في كفكيف، أحد المعمرين يعني قام بعملية إرهابية فأطلق النار على جمع من العمال وأردهم قتلة معروفة، حادثة النفيضة. ولكن التحدي الأكبر والصدمة الكبرى اللي صابت الاتحاد العام تونسي للشغل هو في اغتيال زعيمه. هذه كانت من يعني من اللحظات الفارقة في تاريخ المنظمة وفي تاريخ البلاد كذلك. معنا فرحة حشاد لم يكن نقابيا فقط، كان سياسيا جدا، وكان وقد بعد اعتقال الزعماء في 52 قد أشرف على قيادة الحزب، وهذا كثير من الناس ما يحبوش ثم شكون يذكره ثم شكون يتجاوزه، لكن في الواقع في العشر أشهر هذوك كان هو القائد الـ يعني الرسمي نجم نقول الحزب في غياب القيادة نتاعه. بل أن كانت أصعب، وربما هذه هي من الأسباب التي سارعت في تصفيته، هو في تلك الفترة قد تبنى هو والمرحوم الهادي شاكر قد تبنوا الأمل المسلح، وهذه يذكرها الطاقية المقيم العام في ذلك الوقت ديوت كلوك في حادثة وقعت تم فيها 6 جنود في عين سلام في جابس، يبعث رسالة للكيدورسي في فرنسا يقولهم إلى متى، معناها أنا صبري قد نفذ، إلى متى أنتم ربطين لدي وأنا نشوف في حشاد يعني وراء العمليات الإرهابية بين ظفرين، الإرهابية بلغته هو ويا العمليات كانت العمليات يعني معاملة مقاومة مسلحة، ناس محتلين هذا يقروا كل القوانين سواء السماوية ولا حتى الوضعية، تقر أن من هو في حالة احتلال هو أن يقاوم بأي بكل الوسائل. وبقيت دخلت اليد الحمراء وكانت تعد لاغتيال المرحوم فرحة حشاد. من الأسباب الأخرى ربما معناها اللي كانت أن في اغتيال فرحة حشاد هو قربه من النقابات الأمريكية، وكانت له حصانة، أصبحت له حصانة كبرى، وكان وقد استدعي فرحات حشاد عام 51 لزيارة أمريكا لزيارة اللقبات في سان فرانسيسكو. ومن المفارقات كان بورقيبة تبعا له، يعني يمشي بورقيبة يمشي في وراء فرحات حشاد، وقد يعني مكن بعد من النقبات هي اللي مكنت بعد بورقيبة من الحديث للنخب الأمريكية السياسية. ولم يرجع فرحات حشاد من أمريكا إلا وقد فتح مكتب للحركة الوطنية في نيويورك وبقي فيه مرحوم بيلضغام. هذا يعني فأنا عندي رسالة بعثها المرحوم بيلضغام، بعثها تقريبا لأمل صالح بن يوسف وإلى أحمد بن صالح، يقول فيها رسالة طويلة ويذكر فيها من أسباب فرحات اغتيال فرحات حشاد. يقول نحن يعني الأمريكان الجمهور

0: لدى محمد الأمين باي معروف. وكان في ذلك الوقت على حسب ما وجدت من المراجع كان الوزير الأكبر في ذلك الوقت وزير الباي اسمه صلاح الدين البكوش كان يحرض الفرنسيين على فرحات حشاد ويقول لهم أن هذا قد يدفع بفرحات حشاد يدفع فرحات حشاد يدفع بالباي لإحداث انقلاب دستوري وفك الارتباط مع فرنسا. كان يحرض بهذا الشكل هذا وكانت له علاقة له رسائل بينه وبين نظيره في باريس ميسيو بيلاي. هذه من الأشياء كل هذه أنا جمعتها الحق في الكتاب إن شاء الله يجي وقت أن نتحدث عنها أكثر. هذه من الأسباب التي سارعت في الاغتيال المرحوم فرحات حشاد وهي خسارة كبرى ليس للنقابين فقط ولكن للحركة الوطنية. بعد ذلك بعد التحديات الأخرى هي وقعت تحديات كانت في 56 كذلك في هذه نقطة مؤلمة جدا في الصراع بين بورقيبة وبن يوسف وانحاز الاتحاد كان منظمة هي المنظمة الوحيدة في ذلك الوقت المهيكلة والقادرة على الشيء هذا على شيء أنها تجمع وإذا به ينحاز الاتحاد عن تونس للشغل يتحاز إلى بورقيبة وينظم مؤتمر الحسم في صفاقس لأن بورقيبة في ذلك الوقت كان يرى أن لو أن يقع المؤتمر في تونس لا تكون له حظوظ كبرى نظرا لأن تونس في ذلك الوقت الجامعة الدستورية والعائلة المالكة وجامعة الزيتونة وكثير كانت مع بن يوسف وبن يوسف يعتبر روحه هو تونس بلاده هذيك حومته بالتالي كان يبدع فيها أكثر وربما هو تكون له الكلمة العليا له هو والغلب له هو. فكان بورقيبة مهموم حتى جاء الفرج كما يقولوا فاقترح عليه الحبيب عاشور على أن يكون أنا قال الكاتب العام تاع الاتحاد الجهوي للشغل ويمكن أن يؤمن مؤتمر الحزب في النقابيين يمكن للنقابيين أن يؤمنوا مؤتمر الحزب وهو ما وقع. والواقع هذه كانت لها أثار سلبية بعد ذلك حتى على البلد الكل مش على لأن مش معناها هذا معناها الاتحاد كان يمكن يكون عامل متاع تهدئة ومتاع جمع ومتاع يعني
1: مصالحة
0: بين الطرفين. وأنا ربما هنا في هذه نقول لو أنا كان فرحات حشاد موجود في تلك الفترة لكان هذا هو دوره. فرحات حشاد كان يجمع أكثر من أجل. وهذا ما يشهد به الناس اللي عرفوه يقول لك أن فرحات كان مجمعا حتى أن يقول سي عبد العزيز براوي عضو في المكتب هذايا التنفيذي ومؤسسين الاتحاد وتنر ربما نجوه وقت اللي انشق في 83 يقول كنت حاضرا يوم أنهم جابوا رفات فرحات حشاد من قرقنا وباش يعملوه في تونس باش يعملوه. فكان الزعيمان يتصارعان أنه لأب فرحات حشاد يقول فكان الرأي أن يكون لأبنه أحمد بن صالح الأمين العام للاتحاد نظرا لأن ما نحبوش أن طرف أن يستأثر فرحات حشاد وتزير فيه. فكان الأمر كذلك على أساس يقول لي أن كان فرحات هيك يقولها باللفظ يقول لي أن فرحات حشاد كان يجمع ولا يفرق وبالتالي ما يكونش أن هو ميت وأن يكون سبب بمتع فرقة. فاقترحوا أن يكون أحمد بن صالح هو الذي يؤبن فرحات حشاد في مثواه الأخير في العاصمة. التحديات بعد ذلك كانت أكبر تحدي للاتحاد نظرا لأنه يعني في منصف 78 الوئام اللي حكينا عليه راه هو صحيح يكون فيه جزء منه فيه يعني ضد العمل كي يبدأ ثم تفاهم لكن للأمانة المكاسب اللي أخذها الاتحاد الكل في ذلك الوقت أخذها بالوئام وليس بالصدام. الصدام يجيب حتى شيء مع السلطة. سلطة عنيفة سلطة لها كل الإمكانيات مش تتقمع أي كان سواء بالضرب سواء بالحبس سواء بالطرد سواء بالنار كما وقع في 78. فكل المكاسب اللي تحصل عليها العمال على الأقل في تلك الفترة في أغلبها أو في أغلبها كانت بالوئام. بدءا نبدو بالأولى هو الخصم المباشر للعمال الذي جاء هدية كهدية لما قام به الاتحاد في 56 وطرد أحمد بن صالح في وقت ملاقاته.

0: نحوه من الأمانة العامة. والمهم تولى الأمانة العامة بعد ذلك المرحوم أحمد دتليلي، فكانت المكافأة الأولى هي الخصم المباشر في عام 58، كان منشور قدم ظهر الوزير الأكبر في ذلك الوقت الكاتب الدولي للرئاسة يسمىه الوزير الأول، أمضاه البيلضام موجود بالإمضاء بتاعه. بعد ذلك كونوا المطبعة مطبعة الاتحاد وتيلا ملكار جلالة الشعب، كونوا شركة التأمين الاتحاد، كونوا تعاضديات أو المبادئ التعاضديات مع النقابة الاتحاد العام تنسوا للشغلة. بعد ذلك جت في الفترة متاع السبعينات والوفاق مع نويرة، كذلك العقد يسمى العقد الاجتماعي، هو إدخال العمال الدولة أدخل الوظيفة العمومية. هذا ما كان السابق، عمال الدولة كانوا عمال يبقوا يعني خارجين يخلصوا كما يقولوا تحت حيط وما عندهمش حقوق. فكان أول حاجة أن أصبحوا العمال متاع الدولة أصبحوا داخلين الوظيفة العمومية لهم حقوق الوظيفة العمومية. طبعا ثم درجات في ذلك، لكن أنهم أصبحوا مؤمنين أكثر في حياتهم وفي حياتهم الاجتماعية وغير ذلك. كذلك القطاع الخاص، كذلك كثير من القوانين الخاصة يعني اللي قد يعني وقع الإمضاء بتاعها، هذه كلها جت بالوئام الواقع، مش بالضرورة دائما فيه يعني على حساب العمال. فترة بورقيبة كانت وئام أكثر ما هي صدام. الصدام وقع في ثلاث مرات، وثلاث مرات فيهم المرة يعني كانت عنيفة جدا هي 78، كنتوا نتعرضوا لها كباش عشان هي الأسباب وغير ذلك. والمرة الثانية كما قلت المرة الأولى في 65 يعني كانت خفيفة تعتبر مقارنة بال 78، وجاءت الصدام الآخر في 85 وما يسمى ظهور الشرفاء، وهي نقابات مهنية، ذلك النقابات اللي يسموها الشعب المهنية، سمها هي مش نقابات، هي خلقت كضرار، هي نقابات ضرار للشط. وهذا يحكي عليها المرحوم البيلضام، يقول فيها بالضبط، يقول أن كانت الهدف متاعها هي التصدي للنقابين في حالة الإضرابات. هذا موجود في كتاب البيلضام ذاكرة، والله ما عارفش الاسم، عندي آخر كتاب عنها خرج يذكرها بالحرف هذا.
1: ذاكرة الأيام، ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى.
0: 26 جانفي كانت مأساة بيت المعنى الكريمة. 26 جانفي الواقع أنا شخصيا معناها شفت في بحثت في بعض المراجع في كذا، شفت أجدها أنها يكاد يكون هيك أقول يكاد يكون أنها مفتعلة سياسيا. العلاقة الطيبة كانت مع الحبيب عاشور وبين الحبيب عاشور والهادي نويرة حتى 77، حتى 76 تقول كانت، حتى 77 كانت علاقة طيبة. 76 هي بدأت من 76 بدأت، لأن مدير الحزب ساعتها محمد الصياح كان دائما عنده مشاكل مع الحبيب عاشور، كانت عنده مشاكل كذلك مع النقابات، ففكروا في 76 ربما ينحوا عاشور ويجيبوا فرحات الدشراوي وهو نقابي قادم. كما قلت لك أنا دائما يرجعوا للنقابين القدم، يعني هو وزير فرحات الدشراوي ذلك قريب وزير الشؤون الاجتماعية ومن عارف شنو في الوقت ذاك، كانوا يريدوا أن ينصبوا فرحات الدشراوي. بدأت العلاقة تسوء بين القيادة النقابية والحكومة الهادي نويرة، ودخل فيها السياسة يبدو صراع الأجنحة. كان ثم حاجة وقعت في 75 وهذه اللي غيرت تاريخ تونس ودخلتنا في صراعات للأسف الشديد، هو تنقيح الدستور والرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية للوزير الأول. أصبح البوست متاع الوزير الأول، برقيب الناس تنسوا كل هذا وأنا موجود غادي، لكن البوست متاع الوزير الأول أصبح السهام كلها تتوجه إلى سحب، وبالتالي كل الناس تطمح إلى هذا المنصب اللي هو ربما يفضي في لحظات يفضي أن يكون هو رقم واحد في تونس. وكانت الأجنحة تخدم هذا كلون مع هذا مع هذا، كان ربما كان عاشور كان في جناح ربما الجناح المعارض لنويرة، فكانت ردة الفعل. أنا شفت شهارة طيب البكوش اللي هو كان أمين عام الاتحاد عام 81، يقول وكان عضو في مكتب التنفيذي عام 77، يقول كانت النقاشات بين الاتحاد، لم تكن النقاشات بين الاتحاد والحكومة الوائرة في ذلك الوقت، لم تكن بين الحكومة والاتحاد، وإنما كانت يعني حتى المفاوضات كان يقودها اثنين بركة اللي هو الحبيب عاشور والهادي الوائرة، لم تكن يعني. ويقول لو أن كانت جماعيا ربما لا وصلنا إلى هذا الشيء، كانت كل واحد يحب يصفي ربما حسب. فأنا اعتبرت شفنا يعني قضية 26 جانفي هي في الأخير خلاص دفعت فيها الناس ثمن الدماء وغيرها، واللي دفعوا فيها الثمن هم يعني يمكن يكونوا عمال لكن مش من النقابين، النقابين ما مات حتى حد في 56 في في في 78، ماتوا اثنين ماتوا نتيجة إهمال، ماتوا في السجن لكن ما ماتوش يوم 26 جانفي، ما فماش يعني نقابات، لم أجد على الأقل أن يعني من نقابين، وذلك لأن مش هذا معنى النقابين أنهم قد يعني فعلوها وفروا، ولكن كان بأمر من اتحاد العام تسول الشغل في ذلك الوقت أن النقابيين والعمال يبقوا في بيوتهم ويخرجوش، لأن فاهمين أن الميليشيات في ذلك الوقت ميليشيات الحزب كانت تجند أنها باش تحرق باش كذا باش تحمل النقابين، وبالتالي كانوا محتاطين المسألة هذه، ووقع ما وقع. ومحمد الصياح يعترف بأن هناك في وقت من الوقات أن ينفوا وإنكار تام أن ما عندناش ميليشيات، لكن محمد الصياح اللي هو مدير الحزب يقول كان لنا ميليشيات، كان لنا، هم يسميهمش ميليشيات، يسميهم متعاونين أو يعني لجان يقضى تعاون، يعني هي يستعين تستعين بها قوات الأمن، وهي ميليشيات. يقول كان لنا 500 واحد على الأقل في المسألة هذه استعملناهم في 26 جانفي، كذا يعني كما يقولوا مسجل عليه، معناه مش هو يعني ما يعني لم يقوله خلسة، وإنما قاله معناها في محكمة في المحاكمة في المحكمة تقريبا، قال الكلام هذا، قال أنا عملنا عندنا هذا. وكانت مأساة معناها لما نشوف أنا 26 جانفي، من هل كان بإمكاننا أن نتحاشى؟ نقول يمكن كان، أن أعتبر أن الحبيب عاشور كان في يوم في 10 جانفي في ذلك الوقت قبل يعني 16 يوم و 15 يوم قبل الحادثة، قد استقال من اللجنة المركزية، واستقال سي خير الدين صالحي اللي حكيت لك عليه، لكن استقال من اللجنة المركزية وعاشور استقال من الديوان السياسي. هل استقالة عاشور في ذلك الوقت هل أنها هي بطولة؟ هل أن به خلينا حتى كان مش بطولة، هل كانت هي في مصلحة الاتحاد؟ أنا أقول لا، مش كانش في مصلحة، هي كانت عمل جميل، هو كان بالإمكان والأفضل يعني اللي يكون أحسن للاتحاد أن الاتحاد ينأى بنفسه في الدخول للحزب منذ 56، يقول لا نحن الحزب لا ندخل فيه ولا نخدم سيد خلونا نقابل، هذا الأفضل كان ليه. لكن لما دخل في تلك الفترة في أن كنت عضو في المكتب السياسي اللي يشرف عليه رئيس الدولة نفسه، لأن احنا عندنا مصيبتنا أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب، بالتالي معناها يا سيدي باه هذه نحن الفرصة هذه جات وأن عندك مشكلة مع الوزير الأول وما تحلتش، وأنت كنت في المكتب السياسي اللي هو فيه الوزير الأول وفيه بورقيبة وفيه مجموعة أخرى، كنت تطرح المسألة هذه على بورقيبة وتحمله المسؤولية مباشرة، ساعتها إذا كان بورقيبة محمل لأنك تستقيل على البلاصة، ربما هي اللي سرعت أن يضرب عاشور على أساس أن عاشور وهذا شهزه حتى البرقيبة، عاشور هذا أصبح زعيم، هذا يطيش علينا أوراق الحزب ويقول أنا معاش حاجتني بالحزب ونفتحتي بالنقابة، فكان أن ربما كان يعني الدافع إلى الانتقام كان أكثر من يعني صوت العاطفة أكثر من صوت العقل في ذلك، وكان ما كان، وكانت يعني هي نقطة تبقى سوداء في تاريخ يعني الدولة التونسية في من نجموش، لأن الآن للأسف الشديد نحن الآن دائما كان نرخو نقولوا ما قبل 26 جانفي وما بعد 26 جانفي أصبحت نقطة فارقة في تاريخ تونس.
2: هو الحديث معك حول هذا الموضوع يعني حديث شيق من ناحية وطويل أيضا، ويمكن أن نذهب في تفاصيله، ولكن سؤال أخير برك لأن معنا الوقت تقريبا حصرنا، هو أنت تحدثت مثلا على تقريب كل المؤتمرات الاتحاد، وهل وجدت في أرشيف الاتحاد ما يساعد على جمع هذه الوثائق من أجل أن يكون هناك يعني سرد تاريخي لمختلف مراحل الاتحاد من خلال مؤتمراته؟
0: والله سؤال مهم جدا، بارك الله فيك على السؤال. أنا جمعت في الكتاب جمعت فيه كل المؤتمرات من مؤتمر تأسيس 46 حتى المؤتمر 25 في 2022. يعني هذه الورقة قد أرهقتني كثيرا كثيرا كثيرا في البحث على هذه المؤتمرات هذه، فوجدت والحمد لله. ونوجه ربما بالتحية والشكر لمؤسسة التوثيق الوطني، مركز التوثيق الوطني اللي هو مدني بجزء منه كبير حتى 78 والباقي إلا ب يعني ب يعني إمكانيات فردية، أنا نبحث وحدي غير ذلك بجمعتهم. وجدتش في الاتحاد، ربما هذه من الحاجات اللي الاتحاد على كان يمكن له أن يكون له مركز توثيق للأرشيف متاعه كامل اللي هو كيفاش يقولوا يأمه الباحثون في كل وقت وكل حين. للأسف هم الآن، أنا سمعت مرة حسين العباسي يتهم نور الدين حشاد لأنه سرق أرشيف الاتحاد. الاتحاد ما فيش أرشيف، وقال لنا كرسف سرقت الأرشيف الاتحاد وتحب تكون مركز كذلك غير ذلك. ضاع يعني أرشيف الاتحاد اليوم مش موجود، ما فماش حتى في عهد الرقمنة، يعني ربما يعني تسهل على الباحثين ما فماش. فكانت ورقة الواقع أرهقتني كثير، ولكن الحمد لله معناها على الأقل أنا يعني نعتبر أني مراضي على العمل اللي عملته في التوثيق هذه. على الأقل الباحثين سيكون من بعدي على الأقل أن ما تشتتش بين يعني في البحث بين المراكز وبين منعرفش بالضبط السؤال.
2: يعني تقريبا أنت أجبت على اللي حجت به هنا، وربما نعود إلى الحديث في حصة أخرى حول هذا الموضوع وهو موضوع مهم. فقط قبل أن يعني ننهي هذا اللقاء، أنا اتصلت بنور الدين حشاد والله يرحمه، ووعدني بأن ستكون لنا يعني صلة، ولكن المرض حال دون ذلك. وقال لي بأنه يحمل يعني جزء كبير جدا من التاريخ حول الاتحاد. لا أقول لك بأنه كما تحدثت أنت بأنه استحوذ على تاريخ الاتحاد، ولكن قال لي بأنه يعني بأن عنده مجموعة كبيرة جدا من أرشيف ربما نقابات واتحاد وطني واتحاد عام تونسي للشغل. سي محمد العماري بارك الله فيك، شكرا على هذه المناسبة. ربما نعود للحديث حول الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال كتابك اللي يعتبر يعني مرجع إلى حد الآن مهم جدا في تاريخ لقرن من الزمان لاتحاد العام التونسي للشغل للعمل النقابي بتونس.
0: شكرا لك أنت سي الضاوي، وشكرا لإذاعة تطوير من جديد، وشكرا الواقع لكل مستمع يعني يستمع باهتمام لهذه الحلقة القيمة والجيدة إن شاء الله.
2: شكرا لك.
3: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي المبجل السيد محمد العماري، أراجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة. وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله، تفضلوا بقبول أجمل وأرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ذاكرة الأيام مع الضاوي موسى.